سيرته في جيته يحاكي نفسه إنما هذا مثل أبدا. وهذا خطا، هذا عجب ورياء. عجب أن الرياء هو حب الثناء من الناس في رأي بعمله، والعجب هو ما يساور الإنسان من حمد نفسه ولو لم يشعر الآخرون. ولذلك ورد: لو لم تذنبوا لخفت عليكم، ما هو أعظم من ذلك؟ قالوا: ما هو؟ قال: العجب. العجب لأن يعني العجب قد يأتيك وأنت تحت البطاني ولا أحد يبصرك، حاكي نفسك وتمدح نفسك وتثني على نفسك، وأنا ما بحد مثلي وأنت ولا أحد يبصرك. هذا أيضا العجب إذا ساور الإنسان وداخله يفسد عليه العمل. ما ذئبان ضاريان أرسلا بزريبة غنم، بزريبة رجل، بزريبة غنم أكثر فسادا من حب من حب الرياء والسمعة في دين الرجل المسلم. ورد هكذا عن رسول الله: ما ذئبان ضاريان أرسلا في زريبة غنم امرئ بأشد ضررا من الرياء أو من حب الرياء والعجب في دين الرجل المسلم. تفسد، تفسد العمل، تفسد صلاتك، تفسد صيامك، تمحكها. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا والعياذ بالله. فلذلك اشترط في المجاهد أن يكون على هذا النحو، لأنه لا يمكن أن يكون المجاهد مجاهدا وهو باق على الذنب لم يتب منه، مش قرب من الشرك فقط، حتى من المعصية. شيء بمجاهد يرقد عن صلاة الفجر، يرقد عن صلاة المغرب، يجي وقت صلاة المغرب وهو مخزن، ما هو مجاهد. واضح وماشي. لابد أن يكون المجاهد في الحقيقة، يعني لو تلاحظوا الشروط الإلهية تحدث عن الشراء، البيع والشراء، لكن عند باقي شروط: أن يكون تائبا غير مصر على الذنب، أن يكون عابدا حريص على العبادة، حريص على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وحج البيت وإقامة العبادات من حيث هي. واضح وماشي. العابدون الحامدون، أي كثير الحمد، يحمد الله سبحانه وتعالى. وورد أن أول من يدخل الجنة الحمادون، كثير الحمد، والحمد أبلغ يعني في في في في شكر الله سبحانه وتعالى. سواء اعملوا آل داود مه شكرا وقليل من عبادي المه الشكور. الحامدون الذين يكثرون من حمد الله سبحانه وتعالى. أنتم في الدنيا لما واحد يحسن إلى أحدكم يقنبر كل ما بسر أثنى عليه، للم بثني عليه، لأنه أحسن إليه، ولكي يستمد منه العطاء منه، يستمر يحاول أنه بالثناء عليه يستمر في العطاء، في الإعطاء. اسأل الله واحمد الله وأكثر من شكر الله، لأن الذي يستحق الحمد والثناء وحده هو الله. نعم ورد أنه من لا يشكر الناس لا يشكر الله، لكن بالحقيقة إذا أنعم الله عليك أو سخر الله لك عبدا فأنعم عليه فاحمد الله، لأنه هو الذي سابه وهو الذي عطف قلبه عليك. في الحقيقة يجب أن يوجه الحمد والشكر لمن؟ لله سبحانه وتعالى. قال: الحامدون السائحون. هذا أيضا يعني: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يقول اذكروا الله كثيرا، من الذكر الحمد والشكر والتكبير. واضح ما فيه؟ أيضا هانا يبين لنا أنه ليس مجاهدا من مفتح الأغاني ولو في الرتب العسكري، ولو في الرتب، ولو في الجبهة، بيغني يرقص ويداوي زومن. يعني عندما خرج أبو جهل ومن معه وأصحابه لا رضي الله عنهم، خرجوا من مكة في غزوة بدر، يعني الوقت لا يسعنا أن نتكلم عن غزوة بدر بكلها، خرج بيقول هكذا: والله لا نرجع حتى مه نضرب بالمه بالدفوف. ذكروا هذا عمل من؟ عمل الجاهلية، ما هو عمل المؤمنين. واضح وماشي. حتى نضرب بالدفوف وتغنينا الماء الغياء ونشرب الخمور وننحر الجزور، وحتى يسمع العرب أننا خرجنا وأننا وأننا وأننا هذا الشوارب شوربوا. واضح وماشي. خرجوا كبرا وريا وبطرا. لا تكونوا يا أيها الذين إذا خرجتم لا تكونوا كالذين خرجوا منه رياء بطرا ورياء الناس. لا يكون الخروج حقكم هكذا الخروج. فالإنسان المؤمن عندما يخرج في الجهاد في سبيل الله يجب أن يتواضع، ومع التواضع يكون تكون الرفعة. من تواضع لله ما مع التواضع يكون النصر، يكون التأييد الإلهي. فلذلك ليس من أخلاق المجاهد في سبيل الله أن يضيع أوقاته بالمغاني والملاهي واللعب والضحك والذب، وإنما يذكر

لو ما يفيه واضح وما فيه سواء. والصائم عندما يترك اللذات والمشتهيات ونكاح الزوجة والطعام والشراب كأنه من سائح، فسمي الصائم منه سائحا. نعم، لكن هذا مجاز. أما المراد بالسائح في الآية فهم المجاهدون في سبيل الله، المهاجرون في سبيل الله والمجاهدون، لأن المجاهد ما بيجاهد في بيته، بيتحرك من الجبهة تيه وضح، بيقولوا ما شرق شرق غرب غرب سواء سواء، والله لو خط بنا هذا البحر لخذناه معك. ماذا قال سعد بن معاذ رحمة الله تعالى على النبي؟ قال يا رسول الله قد آمنا بك وصدقناك وأعطيناك العهود والمواثيق سواء، فامض بنا لما أمرك الله سبحانه وتعالى، فوالله لن يتخلف منا عنك رجل منه واحد، وإنا لا نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، وإنا لصبر عند الحرب وصدق عند اللقاء، فخذ ما شئت فصل من شئت واقطع من شئت وخذ من أموالنا ما شئت، وما تأخذه أحب إلينا مما تبقي. وانظر يا رسول الله، والله لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك، ما تخلف منا رجل ما واحد. هذا مثل ما يقول المجاهد شيش اللي جبهة الساحل جبهة الداء الحدود تانا. ما يقولش أنا اشتيمه المكان الذي يشتيم، هذا السائح لأنه متنقل من مكان ما إلى آخر، هذا معنى كلمة السائح. فإذا ذكر السائح بمعنى الصائم فهو من المعنى المجازي، وإلا في الحقيقة المراد بالسائح ها هنا المه، لأنه أنسب شيء ها هنا المه المجاهد السائحون، بدليل أن النبي عندما سأله أحد أريد يا رسول الله أن أسيح في الأرض، قال سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله، سياحة أمتي أو السياحة في أمتي الجهاد في سبيل الله، ما بمثلها أبدا. قال الساجدون الآمر السائحون الراكعون الساجدون، مع كثرة السجود ومع كثرة الركوع يعين الله العبد على طاعته، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فيستعين المرء، قال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع من؟ مع الصابرين. فلذلك ينبغي للمجاهد في سبيل الله أن يكثر من الصلاة وأن يكثر من الحمد وأن يكثر من السجود، وكلنا مطلوب منا ذلك، سواء كنا في الجبهة أو كنا في الجامع الكبير أو كنا في بيوتنا، يجب علينا إذا أردنا النصر من الله والإعانة من الله والتوفيق من الله أن نكون على هذا النحو، ذاكرين لله شاكرين لله حامدين لله كثيري الصلاة والركوع والسجود. قال الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، لأنك لماذا خرجت أصلا للجهاد؟ أنت تقول في سبيل الله، ما هو سبيل الله؟ سبيل الله هو إعلاء كلمة الله التي هي إحلال ما أحل الله وتحريم ما حرم الله سبحانه وتعالى سواء. إذا خرجنا من أجل هذا الشيء نحن في سبيل الله سبحانه وتعالى. للحديث بقية إن شاء الله سبحانه وتعالى. اللهم اغفر لنا ما قدمنا ما أخرنا وما أسررنا ما أعلنا وما أسرفنا ما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة خالصة لوجهك الكريم، لا نشرك بها أحدا دونك ولا نبتغي بها مرادا سواك. اللهم أتم علينا نعمتك واحرسها من الزوال حتى لا تزول ولا تزال يا أرحم الراحمين، وصل ذلك بخير الآخرة ونعيمها يا أكرم الأكرمين. اللهم احفظ المجاهدين في سبيلك أينما كانوا، اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميهم واربط على قلوبهم وأنزل عليهم السكينة وقوي عزائمهم وحسن نياتهم واعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والطف لهم في المكر وضاعف لهم في الأجر يا رب العالمين. اللهم ارحم شهداءنا واشف جرحانا وعاف مبتلانا وفك أسرانا وانصرنا على من عادانا واجعل الجنة مصيرنا ومأوانا يا أرحم الراحمين. اللهم اكسر شوكة آل سعود ومن حالفهم وشايعهم، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم فرق جمعهم، اللهم شتت شملهم، اللهم خيب آمالهم وأحبط أعمالهم وادحض حجتهم
ورد كيدهم في نحورهم، واجعل تدبيرهم في تدميرهم. اللهم خالف بين كلمتهم، واجعل بأسهم بينهم، وعجل بزوالهم، ونكل بهم من وراءهم، واقضع بخزيهم أطماع من بعدهم. اللهم عجل بزوالهم يا رب العالمين، واصرف عنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر ضوارق الليل والنهار، إلا ضارقا يضرق بخير يا رحمن. واسقنا الغيث وأمنا من الخوف، ولا تجعلنا من القانطين، ولا من رحمتك آيسين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا بالإيمان والعفو والمغفرة والرضوان، واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وإخواننا وأزواجنا ومشايخنا في الدين، ولكافة المؤمنين والمؤمنات يا أرحم الراحمين. واجعل آخر قولنا ونطقنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: نحن لكم بالمرصاد، فوالله لن تنالوا منا إلا ما تكرهون، ونحن شعب يمني صامد مواجه للأعداء بإذن الله في كل زمن ومكان.
2: أدنى الصبر قد نفذ، وأننا على أتم الجهوزية والاستعداد وبمعنويات عالية، فنحن على جهوزية عالية وبإذن الله سننتصر، لن نتراجع. اليمن جاهزة لدك العدو في مواقعه، نحن قادمون، نحن جاهزون.
3: والشعب اليمني إذا ثار لا يرحم، وأنتم تعرفونه على مر العصور، الشعب اليمني لم يهزم يوما على مد التاريخ.
1: والله لا نكلمكم يا آل سعود وآل زايد وأمريكا وإسرائيل، أشرتك
4: أننا جاهزون وحاضرون ومستعدون لمواجهتكم.
1: القاسي المعتدي بغزيه لا داره، جيش السعودي عليه الحكم تعزيره، جاءته رجال اليمن بسيوف بتاره،
5: وسمحتي علي ومن فوق العروش وعش سلمان وابنه والحدوان ما عنده جلوس، يا عبد امريكا ويا عبد المجوش، واحنا عبيد الله في الميدان نطوف، سلاح الايمان والعالم تشوف
6: ان شعب اليمن نفذ صبره،
1: صبر اليمني نفذ لا رجعه لا تراجع،
3: صبرنا انتهى وإلى هنا ويكفي.

وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر يقوم المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي لمخابرات العدو الإسرائيلي، ممن يتم تدريبهم على اللهجة اليمنية بإقامة علاقات مع عدد من اليمنيين في إطار النقاش على مختلف العادات والتقاليد اليمنية والفنون، وبدعوى الحفاظ على ذلك. وفي المراحل اللاحقة يقوم بعض المؤثرين اليهود بالطلب من متابعيهم الرفع بمعلومات عن أماكن وسكن القيادات الوطنية في صنعاء مقابل مبالغ مالية. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

العدو الإسرائيلي يسعى بدعم أمريكي ودعم فرنسي بريطاني ألماني وبعض الدول الأوروبية والغربية إلى فرض معادلة الاستباحة على هذه الأمة، على هذه الشعوب والبلدان والأنظمة، أن تكون يده مطلقة ليفعل ما يشاء ويريد ضد أي بلد عربي ومسلم، ضد أي بلد في هذه المنطقة. وأخطر شيء على المسلمين، على أمتنا، على شعوبنا في هذه المنطقة، على حكوماتها وأنظمتها، على الجميع بدون استثناء، هو القبول بمعادلة الاستباحة لمصلحة الإسرائيلي والأمريكي. هي مسألة خطيرة جدا، هي معناها التنازل كما قلنا عن الكرامة الإنسانية، عن العزة، عن الاستقلال، عن الحرية، عن كل شيء. قضية خطيرة للغاية للغاية، لأن العدو الإسرائيلي هو عدو مجرم وحقود ومستهتر بالدماء، وإذا أصبحت يده مطلقة لفعل ما يشاء في هذه المنطقة فهو لن يتردد في فعل أسوأ الأشياء وأقبح الأشياء، يمارس أشد الظلم والإجرام، يرتكب أقبح وأشنع وأفظع الجرائم دون اكتراث، وتكون الأمة ضحية ولا مبرر لأن تقبل بذلك أبدا. وعدو مستهتر بدون الردع لن يتوقف عن الإجرام، بدون الردع لن يتوقف عن الإجرام.

نعيش مع كتاب الله الكريم وننهل من معين السنة النبوية المشرفة، نتنقل بين واحات لغتنا العربية العريقة، ثم نقتطف ثمرة من ثمرات العقيدة وأخرى نتذوق فيها ما طاب من الفوائد الفقهية. كل هذا يأتيكم في برنامجكم الأسبوعي ثمرات كل خميس الساعة 8 صباحا ويعاد 8 مساء على أثير إذاعة أفاق، صوت الوعي والبصيرة.

0: آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادئ.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والمجاهدين. اللهم اهدنا وتقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا وصلنا في قصة نبي الله موسى عليه السلام على ضوء الآيات القرآنية المباركة من سورة القصص، إلى الآيات المباركة التي تذكر لنا وصوله إلى مدين وما بعد وصوله هناك. وحينما ورد ماء مدين وما وجده هناك أثناء سقي الأهالي لمواشيهم ودوابهم، والمشهد الذي لفت انتباهه فيما يتعلق بامرأتين كانتا تذودان أغنامهما حتى لا تتقدم الأغنام مع بقية الأغنام والمواشي التي لسائر الرعاة. وحينما سألهما ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. كيف بادر نبي الله موسى عليه السلام إلى الاهتمام بأمر الفتاتين، وكيف سقى لهما، كيف يحمل روحية الإحسان، وحتى في الظرف الذي قد ينشغل الإنسان فيه بنفسه كل الانشغال فلا ينتبه إلى أحوال الآخرين. ونبي الله موسى عليه السلام في تلك الحالة في حالة غربة بدون مأوى، وفي حالة تعب من أعباء السفر، في حالة جوع، وفي حالة فقر، ويعيش كل الأزمات التي عادة ما تؤثر على الإنسان في ظروف حياته، في نفسيته، في اهتمامه، في تفكيره، إلى غير ذلك. ثم بعد عودة الفتاتين إلى أبيهما ومنزلهما، بالتأكيد أخبرتاه، كانت عودتهما في وقت مبكر على خلاف العادة، وكيف كان ذلك الشيخ الصالح يتحلى بمكارم الأخلاق ويكافئ على المعروف، وكيف هيأ الله لموسى عليه السلام استجابة دعائه بعد أن تولى إلى الظل وهو في تلك الوضعية، والتجأ إلى الله سبحانه وتعالى: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. استجاب الله دعاءه وهيأ له الرعاية الكاملة، فجاءته إحداهما تمشي على استقياء، إحدى ابنتي الشيخ الصالح. وتحدثنا حول أهمية الخلق الكريم العظيم وهو الحياء، لأنه في الآية قال تمشي على استحياء، بما يفيد عما كانت عليه من الحياء. وهذا الخلق الكريم قد يتفاوت مستوى التحلي به بين الناس، في من هو عظيم الحياء كثير الحياء، وهذا الخلق الكريم متأصل فيه وهو على درجة عالية فيه، يبرز في سلوكياته، في أعماله، في تصرفاته، في أقواله، في معاملاته مع الناس. ومن قد يكون حاله في هذا الأمر بمستوى أقل، أو من هو قليل الحياء. وتحدثنا حتى عن الميزة المهمة للمرأة عندما تتصف بالحياء وتتحلى بهذا الخلق الكريم، كيف هي من أهم مميزاتها كامرأة، وعن ضرورة هذا الخلق للرجال وللنساء. وتحدثنا عن هذا في المحاضرة الماضية، أنه مهم جدا أولا في علاقة الإنسان بالله سبحانه وتعالى، كيف يوقر الله ويعظم الله ويستشعر عظيم نعمة الله سبحانه وتعالى عليه، فيستحي من الله من أي عمل مسيء، من أي تصرف مسيء، فيكون لذلك أثره على علاقته بالله سبحانه وتعالى من خلال استقامته، من خلال تقواه، من خلال حذره من المعاصي، من الجرائم، من الرذائل، من المفاسد، من الأمور المعيبة. لأن يعني الإنسان الذي يستحي هو أيضا يحذر من الأمور التي يعاب الإنسان بها، تخدش في كرامة الإنسان كإنسان، في كرامته كمؤمن، في قيمه كمؤمن، في التزاماته ومواصفاته كمؤمن. فالحياة هو خلق عظيم كريم، ويجمع من مكارم الأخلاق الكثير، ومن المبادئ والقيم، من المعارف التي تجعل الإنسان فعلا يشعر بالحياء في نفسه، في وجدانه. لأن الحياء هو أولا الشعور في داخل الإنسان، وإحساس في أعماق نفسه يتجلى على حتى على محياه، وفي شكله، وفي تعامله، وفي اهتمامه، وفي التزامه، في كلامه وغير ذلك. فالحياة هو من الإيمان. وقرأنا في الحديث النبوي الشريف: الحياء من الإيمان، ولا إيمان لمن لا حياء له. وكذلك حديث: إن الله يحب الحيي الحليم العفيف المتعفف، ويبغض البذيء الفاحش الملح الملحف. وقرأنا أيضا الحديث النبوي الشريف: لكل شيء خلق، وخلق الإنسان الحياء. ولهذا مما يتصف به حتى أنبياء الله ورسل الله في المقدمة أنهم على مستوى عظيم من الحياء، ومرتبتهم في الحياء مرتبة عالية جدا. ولهذا نقرأ في القرآن الكريم فيما يتعلق برسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، كيف كان عظيم الحياء إلى درجة أنه كان يستحي من بقية المسلمين أكثر من حيائهم منه. في حيائه بلغ إلى درجة أن الله يتدخل في بعض الأمور لتأديب المسلمين آنذاك في تعاملهم مع رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، لحياء النبي من أن يكلمهم حول بعض الأمور المتعلقة بالتعامل معه: إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم، والله لا يستحيي من الحق. بلغ به الحياء مراتب عالية جدا. فالحياء هو خلق رفيع وكريم وعظيم، ومن مكارم الأخلاق. والإنسان كلما زاد حياؤه كلما ارتقى في أخلاقه والسماء، إلى درجة أن يتورع عن الكثير من الأمور التي ليست حتى في عداد الرذائل أو في عداد المعاصي والذنوب، لكنها تنتقص من مروءته، من قدره، تنتقص من مستوى أخلاقه. ولها علاقة مثلا بما يتعلق بكرمه، شرفه الرفيع، إلى غير ذلك. يعني دائرة الحياة تشمل بالدرجة الأولى والأساسية التورع وانعدام حتى الجرأة تجاه المعاصي والرذائل والمفاسد والذنوب، وتمتد لتشمل أيضا ما قبل ذلك، بعض التصرفات التي تنقص من قيم الإنسان، من مستوى أخلاقياته، من مستوى كذلك ما يتصف به كإنسان يتحلى بعظيم القيم ورفيع الأخلاق. البعض من الأمور يستحيا منها لأنها تنقص بهذا المستوى، إن لم تكن في مستوى الذنوب أو المعاصي أو الرذائل أو المفاسد. وقد يعاب الإنسان ببعض الأمور التي فيها نقص من قيمه، من مستوى أخلاقه، وإن لم تصل بعد إلى درجة الذنوب أو المعاصي. فالحياء خلق رفيع وعظيم مهم للرجال وللنساء، وهو من أهم المميزات للمرأة، يأتي إلى سلوكها، إلى تعاملها، إلى مستوى حشمتها، إلى طريقة حركتها في الحياة، حتى في مشيتها تمشي على استحياء. فهذا الخلق العظيم المهم هو يجمع مجموعة من مكارم الأخلاق، كذلك ما كان عليه الشيخ الصالح والد الفتاتين من كذلك من مكارم الأخلاق، واهتمامه بالمكافأة على المعروف، هذا أيضا من مكارم الأخلاق، التقدير للمعروف والمكافأة على المعروف من مكارم الأخلاق المهمة، من المروءة، هو من مروءة الرجل ومن كرم أخلاقه أن يقدر المعروف وأن يكافئ على المعروف. شهامة، شهامة وقيم عظيمة. فلما جاءه وقص عليه القصص قال: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. بعد ذلك، وفيما نبي الله موسى عليه السلام ضيف عند ذلك الشيخ الصالح ليكافئه على معروفه، وفي تلك الأثناء اقترحت ابنة الشيخ الصالح احدى ابنتيه مقترحا مهما لأبيها، وبادرت إلى هذا المقترح. قالت إحداهما: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. بادرت إحدى ابنتي الشيخ الصالح بهذا المقترح لأبيها بالاستئجار لموسى عليه السلام للعمل معه أجيرا خاصا، بناء على تقييم دقيق ومعيار صحيح من جهتها بفطنتها ووعيها، عرفت عن موسى عليه السلام صفات عظيمة ومهمة. أثناء مبادرته للسقي لهما واهتمامه بأمرهما وطريقة تعامله معهما أثناء السقي وما بعد ذلك، وحتى حينما ذهبت لإبلاغه الدعوة وذهب معها إلى والدها، في الأخبار أنه طلب منها أن يتقدم هو ويمشي قبلها، وهي تعدل له في الطريق يمين يسار إلى غير ذلك حتى تصل إلى منزلهم. فلاحظت هي في تعامله منذ البداية مع حشمتها وعفتها وصونها لنفسها، لكن بالفطنة وبهداية الله سبحانه وتعالى، تدبير الله وراء كل ذلك، إنما يجري الله الخير على أيدي أهله. فهي تنبهت لهذه المؤهلات والقيم المهمة جدا، وحتى أثناء تواجده في منزلهم، عادة ما يتضح واقع الإنسان في تصرفاته، في طريقة تعامله، في كلامه، في أعماله، يتضح واقعه إذا كان إنسانا جيدا يتصف بمكارم الأخلاق، بقيم معينة، قيم تبرز في واقع الإنسان في أعماله وتصرفاته. ولذلك عرفت ما هو عليه من المواصفات المهمة، فقدمت لوالدها هذا المقترح المهم. قالت إحداهما: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. يعني خير من تستأجره هو من يتصف بهاتين الصفتين، القوة والأمانة. وفعلا تعتبر هاتين الصفتين من أهم الصفات للمهام والأعمال، القوة والأمانة. لهذا القوة من حيث هي كمفهوم عام يتعلق بأي مهمة، هي امتلاك القدرة على القيام بتلك المهمة، وامتلاك القدرة على كل المستويات، يعني القدرة النفسية، الذهنية، البدنية، التي تساعد الإنسان على القيام بتلك المهمة المطلوبة منه. كذلك فيما يتعلق بالأمانة، مواصفات يعني من أهم الصفات، الأمانة من أهم الصفات، وهي أيضا بمفهومها الكامل بما يتعلق بالحفاظ على الأشياء والرعاية لها. يعني مفهومها الكامل يشمل الرعاية والحفظ، الرعاية والحفظ. والأمانة من أهم المواصفات، ولهذا هي ذات أهمية كبيرة جدا باعتبارها أيضا من القيم الرفيعة والعظيمة والمهمة التي يتحلى بها الإنسان ويلتزم بها في حياته. مهمة للإنسان كإنسان، مهمة في كل مجالات العمل، في كل المسؤوليات في هذه الحياة، ذات أهمية كبيرة للنجاح، للفلاح، باستقامة أمور الناس، للنجاح على المستوى الشخصي والنجاح على المستوى الجماعي، لأمة، لدولة، لشعب، لقبيلة، لمنظمة، لمؤسسة، لجمعية، حيثما كانت الأمانة يكون النجاح. إذا فقدت الأمانة تكون الخسارة، لأن البديل عن الأمانة هو الغش والخيانة، وهذا من أكبر أسباب الخلل والفشل في أي مجال من مجالات العمل، في أي مسؤولية من المسؤوليات، في أي وضع، في أي مستوى، يعني من مستوى الأسرة إلى مستوى مسؤولية إلى مستوى المجتمع، في أي نطاق، للأمانة الأهمية الكبرى. فإذا اقترنت القدرة المتكاملة فيما يتعلق بالمهمة المطلوبة نفسها من حيث القدرة الذهنية والقدرة النفسية والقدرة البدنية، يجمع ذلك عنوان القوة، واقترن معها الأمانة، هنا تتوفر أهم المعايير للمسؤوليات وأدائها. فالأمانة مهمة جدا في القيم العظيمة، في مكارم الأخلاق، لتحمل المسؤوليات. ولأهمية الأمانة أتى الحديث عنها.
2: قال عليه السلام: أيها الناس، اتقوا الله الذي إن قلتم سمع، وإن أضمرتم علم، وبادروا الموت الذي إن هربتم أدرككم، وإن أقمتم أخذكم، وإن نسيتموه ذكركم.

الأرض شمال جنه لفخمان ولا الأرض استوى.

فلا يصدنك عنها.

نمدحك كثيرا ونذكرك كثيرا إن

ثم جئت على

وعلى جيتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا

Allah'a emanet olun.

بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من

بك من الكسل والعجز والجبن والهرم والبخل ومن فتنة المحيا والممات ونعوذ بك من القسوة والغفلة والذلة والمسكنة ونعوذ بك من الفقر والفسوق والشقاق والسمعة والرياء والكبر والعجب والمراء ونعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام وسيء الانتقام والأسقام نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك ونعوذ بك من الكذب ومن كبائر العصيان نعوذ بك من البرص والهدم والغرق والحرق والهرم

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

وأصلح لنا شأننا كله. اللهم ونسألك مكارم الأخلاق ومعاليها وحسن الخلق.

ونسألك أن تكتب لهما مثل أعمالنا الحسنة وتمحي سيئاتهما وأن تغفر لهما وتستر عيوبهما ونسألك لهما

0: له.
1: اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رازق المساكين ويا أرحم الراحمين، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وتحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنك تعلم ما نزل بنا وما حل بساحتنا من اعتداء المعتدين وظلم الظالمين وجور الجائرين وغطرسة المتكبرين وبغي البغاة المفسدين من السعوديين والخليجيين وحلفائهم من الدول العربية والحكومات الإسلامية مدعومين بأمريكا وإسرائيل وحلفائهما. اللهم إنك تعلم أنهم تكالبوا علينا وبغوا علينا إلى عقر ديارنا وبحبوحة قرارنا وضربونا في عمق أوطاننا وأزهقوا أرواحا ظاهرة وسفكوا دماء زاكية وأيتموا أطفالا ورملوا نساء بغير ذنب أذنبناه ولا جرم أجرمناه ولا سيئة اقترفناها. اللهم فكن أنت المنتقم لنا من أعدائنا وأعدائك، ولا تكلنا إلى حولنا ولا إلى قوتنا ولا إلى جمعنا ولا إلى عدتنا. اللهم وإنه قد هب للدفاع عنا وعن وطننا وعن أرضنا وأرضنا وعن شعبنا قوم من أصحابنا وأحبابنا وإخواننا وأبنائنا وأفلاد أكبادنا. اللهم فاجعل عملهم ذلك جهادا فيك ولك وفي سبيلك وفي سبيل المستضعفين من عبادك، خاليا من الأشر والبطر والبغي والظلم والعدوان ومن الرياء والسمعة. اللهم وحضهم برعايتك وكلأهم بكلأتك واحفظهم بحفظك وأيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك المؤزر، واجعل عدوهم وعدوك هو وما أجلب به من عتاد وسلاح غنيمة لهم يا رب العالمين. اللهم ورددهم إلى أوطانهم وإلى أهليهم بعد دحرهم لعدوهم وتأمينهم لحدود وطنهم وتغنمهم لما أجلب به أعداؤهم سالمين غانمين ظافرين لا فاقدين ولا مفقودين ولا خزايا ولا مفتونين. اللهم وحصن ثغور المسلمين وحدود اليمن ومدنه وقراه وأريافه وشعبه جماعة وأفرادا ومنشآته ومصالحه، حصن ذلك بعزتك وأيد حماته بقوتك وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم وعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والطف لهم في المكر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعرفهم من أساليب القتال وخطط الحرب التي لا تتنافى مع كتابك وسنة نبيك والتي تضمن لهم النصر والغلبة على عدوهم، عرفهم من ذلك ما يجهلون وعلمهم ما لا يعلمون وبصرهم ما لا يبصرون. اللهم صل على محمد وآله وأنزهم عند لقائهم العدو وذكر دنياهم الخداعة الغرور، وامحو عن قلوبهم خطرات المال الفتون، واجعل الجنة نصب عيونهم ولوح منها لأبصارهم ما أعددته فيها من مساكن الخلد ومنازل الكرامة والحور الحسان والأنهار المضطردة بأنواع الأشربة والأشجار المتدلية بصنوف التمر حتى لا يهم أحد منهم بالإدبار ولا يحدث نفسه عن قرنه بفرار. اللهم افلل بذلك عدوهم وأقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم. اللهم عقم أرحام نسائهم ويبس أصلاب رجالهم واقطع نسل دوابهم وأنعامهم لا تأذن لسمائهم في قطر ولا لأرضهم في نبات. اللهم وقوي بذلك محال أهل الإسلام وحصن به ديارهم وثمر به أموالهم وفرقهم عن محاربتهم لعبادتك وعن منابذتهم للخلوة بك حتى لا يعبد في بقاع الأرض غيرك ولا تعفر لأحد منهم جبهة دونك. اللهم أغز بكل ناحية من المسلمين على من بإزائهم من المشركين وبكل حد من حدود اليمنيين على من بإزائهم من المعتدين وأمددهم بملائكة من عندك مردفين حتى يكشفوهم إلى منقطع التراب قتلا في أرضك وأسرا أو يقروا بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وحتى يكفوا عنا عاديتهم ويمنعوا عنا شرهم. اللهم وعمن بذلك أعداءك في أقطار الأرض من الأمريكيين والإسرائيليين والروم والترك وسائر أمم الشرك وآل سعود وحلفائهم ومن دار في فلكهم ولبى دعوتهم وأعانهم على بغيهم وعدوانهم وسائر أمم البغي والفساد من الدواعش والتكفيريين والسلفيين وأشباههم ممن تخفى علينا أسماؤهم وصفاتهم وقد أحصيتهم بمعرفتك وأشرفت عليهم بقدرتك. اللهم اشغل المشركين بالمشركين عن تناول أطراف المسلمين والظالمين بالظالمين عن العدوان على المستضعفين وخذهم بالنقص عن تنقصهم وثبتهم بالفرقة عن الاحتجاج عليهم. اللهم أخلق قلوبهم من الأمنة وأبدانهم من القوة وأذهل قلوبهم عن الاحتيال وأوهن أركانهم عن منازلة الرجال وجبنهم عن مقارعة الأبطال وابعث عليهم جندا من ملائكتك ببأس من بأسك كفعلك يوم بدر تقطع به دابرهم وتحصد به شوكتهم وتفرق به عددهم. اللهم وامزج مياههم بالوباء وأطعمتهم بالأدواء وارمي بلادهم بالخسوف وألح عليها بالكذوف وافرعها بالمحول واجعل ميرهم في أخص أرضك وأبعدها عنهم وامنع حصونها منهم أصبهم بالجوع المقيم والسقم الأليم. اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع سنتك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلقه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه بالنفقة ومتعه بالنشاط وأطفي عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد وأثر له حسن النية وتوله بالعافية وأصحبه السلامة وأعفه من الجبن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم وعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة واجعل فكره وذكره وضعنه وإقامته فيك ولك. فإذا صاب فعدوك وعدوه فكللهم في عينه وصقر شانهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين ومدن وقرى المستضعفين ومنشآتهم ومصالحهم يا رب العالمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة فأجر له مثل أجره وزنا بوزن ومثلا بمثل وعوضه من فعله عوضا حاضرا يتعجل به نفع ما قدم وسرور ما أتى به إلى أن ينتهي به الوقت إلى أن ينتهي به الوقت إلى ما أجريت له من فضلك وأعددت له من كرامتك اللهم وأيما مسلم أهمه أمر الإسلام وأحزنه تحزب أهل الشرك عليهم فنوى غزوا أو هم بجهاد فقعد به ضعف أو أبطأت به فاقة أو أخره عنه حادث أو عرض له دون إرادته مانع فاكتب اسمه في العابدين وأوجب له ثواب المجاهدين واجعله في نظام الشهداء والصالحين اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وآل محمد صلاة عالية على الصلوات مشرفة فوق التحيات صلاة لا ينتهي أمدها ولا ينقطع عددها كأتم ما مضى من صلواتك على أحد من أوليائك إنك المنان الحميد المبدئ المعيد الفعال لما تريد.
0: وسبحوه بكرة وأصيلا.

عدله ولا أعتمد إلا قوله ولا أتمسك إلا بحبله بك أستجير يا ذا العفو والرضوان من الظلم والعدوان ومن غير الزمان وتواتر الأحزان ومن طوارق الحدثان ومن انقضاء المدة قبل التأهب والعدة.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: صدق الله العظيم.
1: آفاق اف ام تقدم من هدي القرآن، من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله تعالى عن صحابة نبيه المنتجبين. الإخوة المستمعون، الأخوات المستمعات، أهلا ومرحبا بكم في الحلقة 70 من برنامج من هدي القرآن الكريم من إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة. توقفنا أيها الإخوة والأخوات في الحلقة السابقة عند الآية 29 من سورة آل عمران، عند قول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال تعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. يذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، هذا اليوم هو يوم القيامة، يوم الجزاء على العمل، ووجود حضور العمل هنا يحتمل أن يكون حضوره في السجل والصحف التي تنشر يوم القيامة، ويحتمل أن الله سبحانه وتعالى سيعيد شريط حياة الإنسان بصورة ماثلة مصورة، يأمر الله الهواء أو أي وسيلة من وسائل عرض الصور الحية كما يتم في الدنيا، قد يتم العرض عن طريق التلفاز أو عن طريق السينما، لكن الله سبحانه وتعالى في يوم القيامة ويوم الحساب ويوم الجزاء هذه الأسباب لم يعد هذه الأسباب هي أسباب دنيوية. الله تعالى قادر على أن يعرض شريط حياة الإنسان المصور بأن يأمر الهواء أو بأي وسيلة من الوسائل الأخرى، فالله تعالى على كل شيء قدير. لأن هنا حينما يذكر الله محضر ما عملت من خير، محضر أي العمل حاضر مشاهد، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، هنا يتمنى كل نفس حينما يرى ذلك العمل، حينما يرى أعماله من أعمال السوء، يود لو أن بين هذه الأعمال أمدا بعيدا، مسافة بعيدة، لأن ذلك العمل السوء أيضا يجده محضرا مشاهدا أمامه يوم يضع الله الكتب فيرى المجرمون أعمالهم. تود لو أن بينه بينها وبينه أمدا بعيدا، والأمد هنا المدة الطويلة والأجل البعيد. ويحذركم الله نفسه، الله سبحانه وتعالى يحذر عباده نفسه، يحذرهم من عقابه، يحذرهم من حسابه وجزائه، لأن الإنسان المؤمن لا يزال خائفا من الله سبحانه وتعالى، هائبا منه، لأنه ملكوت السماوات والأرض، كما أنه رحيم بعباده، شديد العقاب لمن عصاه ومن لم يتبع سبيله في هذه الحياة. فليحذر الإنسان المسلم، ليحذر الله سبحانه وتعالى من هذه الحياة، حتى يصل في الحياة الأخرى إلى حياة الأمان والإطمئنان. والله رؤوف بالعباد، مع أنه حذرنا من نفسه تعالى، لكنه رؤوف بعباده، يتلطف بهم، يسهل لهم سبل الهداية، يرحمهم، يغفر لهم، يقبل توبتهم، فيغفر لهم مهما كانت الذنوب والآثام إذا تابوا وأنابوا بصدق وتوبة نصوح. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. يعلم الله سبحانه وتعالى في هذه الآية نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن يقول هذا القول للمؤمنين المسلمين الذين اتبعوه: قل يا محمد إن كنتم تحبون الله، سواء للنصارى أو لغيرهم من البشر، لأن الله أرسل محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى سائر الناس. قل إن كنتم فعلا يا من تدعون حب الله سبحانه وتعالى من أي فئة كانت، سواء كان من أهل الكتب أهل الكتاب من النصارى واليهود أو من العرب الذين أمرهم الله أن يتبعوا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، ممن قد زعموا أنهم قد دخلوا في الدين وأحبوا الله، قل إن كنتم تحبون الله حبا حقيقيا فاتبعوني، اتبعوا النبي الرسول، فإنكم إن اتبعتموني أحبكم الله، لأن هذا هو الحب الحقيقي لله سبحانه وتعالى، هو في اتباع رسوله الذي أرسله الله بهداه ودينه وتعاليمه ومنهجه. فاتبعوني يحببكم الله، ومحبة الله سبحانه وتعالى لعباده القبول منهم والرحمة لهم والإدخالهم في محل رحمته في جنته التي عرضها السماوات والأرض، ويغفر لكم ذنوبكم، لأن كل إنسان مهما كان إخلاصه وطاعته لله لا شك أنه سيحصل منه بعض الزلات والأخطاء، وحتى لو حصلت منه معاصي على سبيل العمد وتاب وأناب منها فإن الله يغفر الذنوب جميعا، حتى ولو كان ذلك الذنب كفرا، إذا أعقبه إيمان خالص وطاعة لله سبحانه وتعالى، والله غفور رحيم. وما أكثر ما يذكر الله سبحانه وتعالى في آياته ويمتدح نفسه بأنه غفور رحيم، لكن ذلك مضبوط بقانون الله ونظام الله في المغفرة وحكمة الله في المغفرة والرحمة، أنه لا يغفر ولا يرحم إلا من تاب وأناب وآمن وأطاع الله وأطاع رسوله صلى الله عليه وعلى آله. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. قل يا محمد مرة أخرى، قل أطيعوا الله، إذا أحببتم أن يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم أطيعوا الله فيما أمركم به، وانتهوا عما نهاكم عنه، واتبعوا الرسول الذي أرسله إليكم. أطيعوا الله والرسول، لأنه لا يمكن أن يكون هناك تفريق بين طاعة الله ورسوله، فلا يصح أن يزعم إنسان أنه يطيع الله سبحانه وتعالى وهو ممتنع عن طاعة الرسول باعتباره بشر أو هزؤا أو استكبارا، هذا لا يمكن أن تجتمع، لا يمكن أن يجتمع معصية الرسول مع طاعة الله، لأنهما خطان متوازيان، فطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يقبلها الله سبحانه وتعالى إلا متكاملة. فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين، ليس عليك هداهم يا محمد، إن تولوا إن أعرضوا عن طاعة الله وعن طاعتك أيها الرسول فلا عليك منهم، فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين، إن الله عدو للكافرين، إن الله سيعذب الكافرين على كفرهم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، هذا اختيار من الله سبحانه وتعالى في هذه المسألة بين البشر. إن الله اصطفى واختار من البشر وأكمل لهم الهدى وجعلهم صفوة الله سبحانه وتعالى، فاصطفى من البشر هؤلاء، اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، اصطفاهم على سائر الناس، أي اختارهم لمهمات ومسؤوليات، منها النبوة والرسالة والقيام بالحق وهداية الناس إلى طاعة الله، فالله اصطفاهم واختارهم وكلفهم وحملهم مسؤولية واختارهم لها، ولم يختر غيرهم، حكمة منه سبحانه وتعالى واختيار منه، وليس للبشر أن يعترضوا على ما اختار الله وعلى من اصطفى الله سبحانه وتعالى، فإن الجميع خلق الله سبحانه وتعالى، ولا تستقيم الحياة إلا بوجود الفاضل والمفضول ووجود الرسول والمرسل إليهم، لأنه لا يصح أن يتم أن يكون الجميع على حالة واحدة، لأن طبيعة الحياة لا يصح أن تقوم ويقوم شأنها إلا بهذه المسائل التي أراد الله سبحانه وتعالى أن تكون الحياة عليها. ذرية بعضها من بعض، ذرية بعضها من بعض، والله سميع عليم. هذه آل إبراهيم، آل إبراهيم وآل عمران هم من أصل واحد، لأن من تناسل من الأنبياء من بعد إبراهيم كلهم من ذريته. فهنا ذرية بعضها من بعض، قال العلامة الزمخشري في تفسيره: ولا إشكال أنه تفسير لآل إبراهيم وآل عمران ومدح للأبناء بمشابهة الآباء في الجملة على اختلاف درجات المشابهة. إذن ذرية بعضها من بعض، أي ذرية يشبه بعضها بعضا في الفضل والطاعة لله سبحانه وتعالى والاصطفاء منه تعالى. ذرية يشبه بعضها بعضا، وإن اختلف وجه الشبه أو اختلف درجات الشبه، أن آل إبراهيم لا يمكن أن يكونوا في الفضل عند الله والاصطفاء عند الله مثل إبراهيم سلام الله عليه. والله سميع عليم، يسمع ويعلم كل ما يحصل في هذا الكون من أعمال البشر وغيرها من الحوادث التي تحدث في هذا الكون. إذ قالت المرأة عمران: ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. اذكر يا محمد هذه القضية. إذ قالت امرأة عمران، هذه امرأة صالحة أرادت النذر لله سبحانه وتعالى بما حملت في بطنها من الجنين الذي في بطنها، وأرادت وطلبت ودعت الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا الحمل ولدا ذكرا، أرادت بالنذر لله سبحانه وتعالى بأن يكون مطيعا لله خادما لبيت الله في بيت المقدس. إذ قالت امرأة عمران: ربي إني نذرت لك ما في بطني، أي نذرت لله سبحانه وتعالى بأن يكون لله طائعا لله خادما لبيوت الله ومساجده محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. دعت الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منها هذا النذر وأن يجعله نذرا مقبولا، وهنا محررا كما ورد في تفسير الإمام زيد بن علي سلام الله عليه، أي معناه خالص دائم لا يخالطه شيء من أمور الدنيا، لأن المحرر هو المعتق الذي انعتق من رق العبودية. فتريد بقولها محررا أي خالصا دائما لا يخالطه شيء من أمر الدنيا، بل منقطع لك ولطاعتك وعبادتك وخدمة بيوتك. فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. الله سبحانه وتعالى استجاب لها دعوتها، والله قادر على أن يجعل الأنثى يجعل لها دورا عظيما، ربما لا يكون هذا الدور لذكر كما ظنت واعتقدت امرأة عمران. فلما وضعتها الله استجاب دعوتها، ولكن الحمل الذي كان في بطنها أراد الله أن يكون أنثى، وأراد الله أن تكون هذه الأنثى لها شأن عظيم، ويختارها الله سبحانه وتعالى لأن تكون أما لنبي من أنبياء الله، أما لعيسى سلام الله عليه. فلما وضعت الأنثى، وضعتها يعني قالت: ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت. فلما وضعت هذا الحمل وكان أنثى، قالت: ربي إني وضعتها أنثى. هذا القول من امرأة عمران كأنها شكوى إلى الله سبحانه وتعالى وتأسف على أن الحمل الذي كانت تظنه في بطنها ذكرا، وقد دعت الله سبحانه وتعالى أن يكون ذكرا محررا، فعادت بالشكوى إلى الله سبحانه وتعالى: والله أعلم بما وضعت. إشارة إلى أنه تعالى يعلم من حال مريم وكمالها وما قد أعدها له، ما لو علمت أمها امرأة عمران لما تأسفت لكونها أنثى، لأن الله اختارها لشأن عظيم. ولذلك قال: وليس الذكر كالأنثى كما هو معتاد. تحدثت امرأة عمران بهذه المسألة أن الذكر ليس في طبيعتها كالأنثى، كما هو معتاد ومتعارف عليه أن الأنثى أضعف من الذكر وشأنها أقل، وشأنها في الحياة وقدرتها أقل من شأن وقدرة الذكر، فلذلك تأسفت وشكت إلى الله في هذه المسألة. وإني سميتها مريم، ذكرت أن أطلقت على هذا المولود الأنثى سمتها وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. هكذا الأسرة الصالحة، هكذا الأم الصالحة تريد لأولادها لبناتها الصلاح، فهي تدعو لهم بالصلاح والبعد عن الشيطان، وكذلك ما تناسل من هذه الذرية. هكذا الصالحون من عباده يحبون أن يكون لهم ذرية صالحة على طاعة الله وعبادته. وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن، قبل الله سبحانه وتعالى نذر امرأة عمران، وهذا يدل على أن النذر لم يبطل بكونها أنثى، لأن النذر وقع عليها كما هو بقول أمها ما في بطني، كيفما كان ما في بطنها، إلا أنها كانت سألت الله سبحانه وتعالى أن يكون ذكرا محررا. وأنبتها بقبول حسن، وأنبتها نباتا حسنا، أنشأها الله نشأة حسنة، نشأة صالحة على كمال وأدب وصلاح. ويبدو من خلال السورة أن هذه المولودة المباركة مريم سلام الله عليها كان قد توفي والدها ولم يكن باق في الحياة، ولذلك قال الله وكفلها، وفي قراءة وكفلها زكريا. هذا زكريا نبي من أنبياء الله، يذكر أنه زوج خالتها كما في بعض الروايات، إلا أن الآية لم تشر إلى ذلك، لكن الكفالة بطبيعة الواقع أن الكفالة لا تحصل على لليتيم إلا في حدود أقاربه ومن لهم قرابة وصلة به. وفي آية أخرى ذكر الله سبحانه وتعالى أنهم استهموا على كفالتها، كل من أقاربها ومن له قرابة بمريم استهموا على من يكفلها، فكان السهم على أن يكفلها زكريا سلام الله عليه. وكفلها زكريا أي تولى تربيتها وإحاطتها والولاية عليها والمحافظة عليها، لأن طبيعة الولد الصغير سواء كان ذكرا أو أنثى يحتاج إلى من يتولى شأنه ويتولى إعانته على الحياة حتى يشب ويصير إنسانا كاملا يستغني بنفسه عن كفالة غيره. فكلما دخل عليها زكريا هذه الكفالة استمرت إلى أن ترعرعت مريم سلام الله عليها وأصبحت شابة، أصبحت امرأة، انقطعت إلى العبادة والطاعة لله سبحانه وتعالى. فكان يأتي لزيارتها زكريا سلام الله عليه، فكان كلما دخل عليها زكريا المحراب، والمحراب هو مكان العبادة الذي اتخذته مكانا لتتعبد فيه، وكان يستغرب زكريا سلام الله عليه حينما يدخل وجد عندها طعاما، وهنا أي أبهمه الله ما هو هذا الرزق، هل هو لحم أو خبز أو فاكهة من الفواكه، المهم أنه رزق لم تتسبب بتكسب مريم سلام الله عليه، لم تتسبب في حصول هذا الرزق بتكسب وعناء وتعب، إنما الله سبحانه وتعالى يرزقها بدون تكسب، وهذا فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى. وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، كيف يحصل، من أين لك هذا، سؤال كيف يحصل لك هذا ومن أين يأتي إليك هذا، قالت هو من عند الله، أجابت بهذا الجواب، جواب المؤمن الشاكر لله على نعمه، لأن هذه نعمة عظيمة أن كفاها الله مؤنة التكسب وانقطعت العبادة ورزقها الله سبحانه وتعالى رزقا حسنا بغير كلفة ولا تعب. قالت هو من عند الله، هو من عند الله سبحانه وتعالى، ما أن كل المخلوقات كل الأرزاق والنعم التي يخلقها الله سبحانه وتعالى في هذه الحياة ويتنعم بها المتنعمون ويكسبها من رزقهم الله بها بأنواع من التعب والكسب هي من عند الله وهي خلق من الله، لكن هذا الرزق من عند الله مباشرة كما ذكرنا، لم يكن هناك شيء من العناء والتعب الذي يحتاجه سائر الأرزاق لتحصيل هذا الرزق، لأنه مباشرة من عند الله سبحانه وتعالى، كما أنزل مائدة على بني إسرائيل من عنده بدون تكسب ولا أسباب من أسباب الحياة، وكما رزق الله سبحانه وتعالى كثيرا من عباده رزقا حسنا بدون كسب ولا عناء. إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، هكذا يمتن الله سبحانه وتعالى على عباده الذين يرزقهم بالرزق الكثير بأنه لا يأتي عليه الحساب ولا يأتي عليه النقص، لا يحتاج الله سبحانه وتعالى على أن يحسب ما يرزق به، لأن فضله واسع ولا يأتي الحساب على النقص من رزقه سبحانه وتعالى، فهو كما يقال يرزق بحساب مفتوح، كما يذكر حساب مفتوح، يقال فلان فتح حسابا مفتوحا لفلان، أي أنه ليس محدودا بحد محدد، يسحب ما يشاء ويأخذ ما يشاء. فالله سبحانه وتعالى يرزق بغير قيد حساب ولا إحصاء لما رزق، فرزقه واسع لجميع خلقه. وإلى هنا أيها الإخوة والأخوات نتوقف، وسنلتقي بإذن الله سبحانه وتعالى في حلقة قادمة مع آيات كتاب الله، نتدبر ونتأمل معانيها لنستفيد هدى وطاعة وفهما ومعرفة لآي القرآن الكريم، لنهتدي بهداه ونعمل بما دلنا عليه وما دعانا إليه الله سبحانه وتعالى في آيات كتابه. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وهكذا أعزائنا المستمعين، استمعتم إلى برنامج من هدي القرآن من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.

تبنجه وسبح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: الورد اليومي، جلسات نستذكر من خلالها حلقات القرآن الكريم، ونحاكي فيها جلسات المدارسة القرآنية، نتعلم فيها قراءة القرآن وأحكامه التجويدية. الورد اليومي، حلقات سجلها لإذاعة آفاق فيم الشيخ يحيى الحليلي. الورد اليومي، إنتاج

0: بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم مستمعي الكرام وبطلابنا في هذه الحلقة المباركة من وفي ليلة مباركة من ليالي الشهر الكريم عبر إذاعة آفاق. ونبدأ مع المتسابق أو القارئ الولد بشار فليتفضل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون.

عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون

قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده

معرضون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون.

مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل

0: جزاك الله خيرا يا بشار، ولاحظ لنا الابتداءات والوقوفات، بارك الله فيك. ونأتي الآن إلى الحافظ خالد فليتفضل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

عبده ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم

أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة.

0: وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات.
1: استمر في مادة المنفصل على نمط واحد. أما ثمود لا تكسر فهذا، ثمود هذا كسرت.

تنفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون.

0: العظيم.
1: أحسنت وبارك الله فيك يا خالد. والآن نأتي مع القارئ الحافظ أكرم، فليتفضل ليقرأ من هذه الآية، مع ننسخ من آية.

ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما

منهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره

الآية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم

الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون.

0: بارك الله فيك. معنا الحافظ أكرم. شكرا. يلا بسم الله.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أسلم؟ قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني

شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإلهك

قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا

يخافون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة

0: قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون.
1: صدق الله.
2: صدق الله.
1: بارك الله فيكم جميعا. كنا في هذه الليلة المباركة مع الطلاب الحفاظ أكرم المرشكي وبشار رفيق وخالد عقبات، بارك الله فيهم وفي مستمعينا الكرام جميعا، والسلام الله عليكم ورحمة وبركاته.
3: مستمعينا الكرام، كنتم مع برنامج الورد اليومي على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة.

0: أبي جعفر محمد ابن علي عليه السلام أنه كان يروي ويقول: إذا كان يوم القيامة جعل سرادق من نار وجعل فيه أعوان الظالمين ويجعل لهم أظافير من حديد يحكون بها أبدانهم حتى تبدو أفئدتهم فيقولون: ربنا ألم نكن نعبدك؟ فيقال: بلى، ولكنكم كنتم أعوانا للظالمين. قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: واعلموا أن هذا القرآن هو الناصح الذي لا يغش، والهادي الذي لا يضل، والمحدث الذي لا يكذب، وما جالس هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان، زيادة في هدى أو نقصان من عمى. واعلموا أنه ليس على أحد بعد القرآن من فاقة، ولا لأحد قبل القرآن من غنى. فاستشفوه من أدوائكم، واستعينوا به على لأوائكم، فإن فيه شفاء من أكبر الداء، وهو الكفر والنفاق والغي والضلال. فاسألوا الله به وتوجهوا إليه بحبه، ولا تسألوا به خلقه، إنه ما توجه العباد إلى الله تعالى بمثله. واعلموا أنه شافع مشفع وقائل مصدق، وأنه من شفع له القرآن يوم القيامة شفع فيه، ومن محل به القرآن يوم القيامة صدق عليه، فإنه ينادي منادي يوم القيامة: ألا إن كل حارث مبتلى في حرثه وعقبة عمله غير حرثة القرآن، فكونوا من حرثته وأتباعه، واستدلوه على ربكم، واستنصحوه على أنفسكم، واتهموا عليه آراءكم، واستغشوا فيه أهواءكم. وإن الله سبحانه لم يعظ أحدا بمثل هذا القرآن، فإنه حبل الله المتين، وسببه الأمين، وفيه ربيع القلب وينابيع العلم، وما للقلب جلاء غيره، مع أنه قد ذهب المتذكرون وبقي الناسون أو المتناسون. فإذا رأيتم خيرا فأعينوا عليه، وإذا رأيتم شرا فاذهبوا عنه. فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: يا ابن آدم، اعمل الخير ودع الشر، فإذا أنت جواد قاصد.
1: آفاق اف ام،
2: الأعداد في القرآن الكريم.
3: العدد أربعة. من موارد ذكر العدد أربعة في القرآن الكريم قصة إبراهيم عليه السلام والطيور الأربعة، وقد جاء ذلك في أواخر سورة البقرة في قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. قال: فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعوهن يأتينك سعيا، واعلم أن الله عزيز حكيم. فإبراهيم عليه السلام لم يكن يشكك في قدرة الله تعالى على إحياء الموتى، وإنما أراد الحصول على الاطمئنان القلبي، فأمره الله أن يأخذ أربعة طيور مختلفة، وقيل إنها كانت طاووسا، ديكا، حمامة وغرابة، وأن يعلمها بعلامة فارقة ليتأكد أنها نفسها، ثم يقطعها لقطع صغيرة فتختلط لحومها فلا يمكن تمييزها، ثم ينشرها على جبال عشرة، ثم ينادي كل طير باسمه فتصير عنده. ففعل إبراهيم، وحين ناداها حضر كل طير بعلامته الفارقة وبحالته الأولى. ومن موارد ذكر العدد أربعة أيضا الآية الثانية من سورة التوبة، حيث يقول عز وجل: فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله، وهو خطاب للمشركين عبدة الأصنام الذين كانوا لا يزالون يعيشون في مكة، فقد أمهلوا أربعة أشهر للخروج منها، وإلا فالمسلمون غير ملتزمين معهم بعهد وسيقاتلونهم بلا هوادة. وفي سورة التوبة أيضا جاء قوله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. وهذه الأشهر الأربعة هي محرم ورجب وذو القعدة وذو الحجة، وسميت بالحرم لأن الله عز وجل حرم فيها القتال إلا ما كان ردا للعدوان.
2: الأعداد في القرآن الكريم.
4: لا يتفاجأ الإنسان أو يتأثر سلبا عندما يشاهد شيئا من هذه الحالات التي حصلت في كل زمن وتحصل في كل عصر. فإذا وجد شيئا من هذه الحالات وجد من يزيق، من ينحرف، من يتبنى الاتجاه المغاير، من يصبح منسجما مع الأعداء، يتبنى اتجاههم معادل لأمته، معادل لمن يتجهون الاتجاه الحق ويتبنون الموقف الحق، أن ينظر إليه نظرة القرآن. يمكن أن ينصحه، يمكن أن يذكره. إذا لم يقبل، إذا أصبح مخذولا، قد خذله الله سبحانه وتعالى وسلبه التوفيق، فلا يبالي به، لا يعطيه أي قيمة، لا يتأثر به، لا يهزه هو في موقفه. يعرف أن هذه سنة الله في الأولين والآخرين، وأنها على مر الزمن وفي كل عصر ومع كل أمة وفي كل قوم مؤمنين. يأتي هذا الاختبار، يميز الله الخبيث والطيب عن الطيب منهم حتى يتجلى كل من الصادق والكاذب إلى غير ذلك. ثم ليكن مثل هذا النوع من الناس منبوذا، لا قيمة له لدى الناس، لا قيمة لموقفه لدى الناس. وعادة ما يكونون أيضا حتى عند الأعداء لا قيمة لهم، إذا أصبح لديهم لهم ولو قليل من الأهمية فهي بحساب ما كانوا عليه. العدو ينظر إليهم فقط من هذا المنظور، بحساب ما كانوا عليه، وإلا فلا شأن لهم ولا قيمة لهم عند أحد. يجب أن يكونوا منبوذين، ثم أن لا تتحول هذه الحالة إلى ظاهرة تتوسع دائرتها كظاهرة خلخل الصف من الداخل. يجب أن يكون الداخل دائما محصنا بالوعي، بالإيمان، بالبصيرة، باليقين، أن لا يكون ساحة مريضة تنشط فيها الفئات الذين في قلوبهم مرض، فتلقى القابلية، تلقى التأثير، تلقى التجاوب. يجب أن تكون مثل هذه الحالة منبوذة، لأنها خرجت عن الموقف الصحيح، عن الاتجاه الصحيح، فلا يكون لها أي قابلية ولا أي تأثير. الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. من يتبع غير سبيل المؤمنين بعد أن قد تبين له الهدى وكان في الاتجاه الإيماني وكان يتبنى الموقف الحق، ثم انحرف عن ذلك وزاغ عن ذلك وأصبح له موقف مغاير، فهو إنسان مخذول خذله الله سبحانه وتعالى ويسلبه التوفيق. نوله ما تولى، يتركه الله في اتجاه الخاطئ، في اتجاه الذي انحرف إليه وزاغ إليه، ويخذله ويسلبه أسباب التوفيق، وهو الخاسر. عاقبته جهنم، ونصله جهنم، وساءت مصيره. كيف هي سبيل المؤمنين؟ سبيل المؤمنين يتبنون المواقف الحق، يثبتون عليها. مواقفهم من أعداء الله مواقف ثابتة مبدئية أساسية، مواقفهم الإيمانية مواقف ثابتة لا يزيغون عنها، لا يتزحزحون عنها. فمثل هذا النوع من الناس يجب أن نحمل الوعي تجاهه، وأن لا يلقى أي قيمة، وأن لا نكترث به، يبقى منبوذا لا قيمة له لا أثر له، وننظر إليه النظرة القرآنية.

تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و 98.5.

0: إذاعة الوعي والبصيرة
1: آفاق
0: اف ام تقدم دروس فقهية نتعرف من خلالها على فقه العبادات والمعاملات مع فضيلة القاضي العلامة عبد الله الراعي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وتعالى وبركاته. ما زلنا معكم أو نعيش معكم بارك الله فيكم في مسائل من مسائل الفقه في كتاب الجنايات. وقلنا إذا كانت الجناية خطا وقلنا التجب وعيجي لكم إن شاء الله في كتاب الديات الكفارة على قاتل الخطا سواء يعني القاتل إذا كان بالغا، أما إذا وقعت الجناية من صبي فلا كفارة عليه، وأن تكون الجناية من عاقل فلو كانت من مجنون سواء هذا فلا كفارة عليه. تمام هذا؟ هيبصر عاقل، ما قالش مكلف، أنه عيجي لنا النائم إذا وقع على غيره وقتله فيلزمه يعني الكفارة. تمام هذا؟ وأن يكون القتل من مسلم، أما الكافر واليسلم كم قد قلنا لكم. تمام هذا؟ طيب، والمقتول القاتل قتل مسلم أو معاهد دخل بتأشيره أو مستأمن في بعض الدول من الشعب على الجنس على الديانة اليهودية أو النصرانية، خلاص قدوا من الشعب، فإذا قتله يلزمها الكفارة بحسب نص الآية المباركة في سورة النساء. تمام هذا؟ ولو حتى قالوا حربي رسول بإذن ودخل بإذن ما يصبرش، يلزم الكفارة. وأن يكون المقتول غير جنين، ما لو دكموا بطنها وخرج جنينا. تمام هذا؟ خرج جنين ميت عجي لكم يعني، وكان حي ما خرج إلا ميت، عدو تسبق لكم عدوش إلا عيجي إنه ما يلزم يعني باسمه يلزم النصف عشرة دية. وإذا كانت هذه الجناية على حسب الخطا، وقد تقدم لكم أن تكون بسببين أو غير قاصدين للفعل، يعني للفعل في المكتوب غير متعمد بقتله، تقدم لكم. ولو كانت الجناية مباشرة، ولو كانت مباشرة مثل ما بيرمي أرنب وقتل واحد، ذاك سبق لكم خلاص هذا. وقالوا يعني بصيروا عجيبة هذه إذا كانت مباشرة، لأنه سبق لكم حق العمد، العمد ما بيش كفارة، كيف كفارة؟ قالوا ما بيش في العمد كفارة إلا في واحدة إذا قتل الوالد ولده، احفظوا هذا، قد تقدم هذا، أو قتل المترس تقدم لكم. تمام هذا؟ فذلك إذا يعني حفر بئ وكان التسبيب فيها، قالوا في هذا المسألة. وكذلك الكفار يقول واحد ناهي خلاص درينا ما هي الكفارة، قلنا نقرأ الآية يكفر بعتق رقبة، الآن ما عبش رقاب لكن يحفظ واحد، المهم الرقبة مكلفة مؤمنة سليمة من العيوب خلاص يصبح طيب. فإن لم يجد ما عبش مثل هذا الأيام، أخبرنا الله على سبيل الوجوب بأن يصوم القاتل قتلا خطأ بصيام شهرين متتابعين لا يفرق بين هذا العدد إلا في حال واحد، قالوا إذا أمرض وأفطر للعذر قدو مريض قوي وبعدها يواصل، أما الغيرة قالوا ماشي سواء هذا الصوم مش يجي يقول لي بعدها يعني أنا يطعم، نسأل السؤال واحد نقول أنت بتصوم رمضان، قال لي قلنا يلزمك صيام شهرين، قال معي عمل معه، قلنا قديم مقابل نفس عقل عقل كفى صواره جعلها الله ناس بيصوم رجب وشعبان دائما نافلة لا واجب ولا قضاء ولا شيء، وانت أزهقت نفسا وتتفاقل ماشي الصد ماشي هاي سبرش لو تي لكل مسكين مليو بالله يصوم الشهر وبيعين الله خاصة في اليمن جو طيب وأرض طيبة ما لكم ها مفهوم هذا أيبسروا عيجي لكم لو جنى على مؤرثه ثم مات المجني عليه لا من تلك الجنى يرث ما بيش إشكال حتى من الأرش بخلاف من قتل يعني مؤرث خطأ قتله يرث من المال دون التية عيجي لكم وأما العمد لا يرث لا من التية ولا من الماء عيجي لكم إن شاء الله إن شاء الله في عائتي لكم لا وفقنا الباري وزد أملينا يعني إن في مسائل الفرائض في مسائل الفرائض أصدق طيب هيبسروا تمينا إذن هيقول واحد تمام فإذا ما قدرش ما عبي صمش حتى رمضان قلنا تمام أطعم عن كل يوم مسكينا عونتين معنا عونتي وجبتي عشاء وغداء وعشاء وصبوح وصبوح وغداء ما اشتيت طيب هيبسروا ذا عن عيجي لنا إذا وقعت جناية على حيوانات أو على سيارة لأن من أول كان يدونوا على ما كان موجودا وأما الآن معنا الطائرات معنا السفن معنا السيارات معنا القطارات معنا كثيرة لكن احفظوها هيبسروا جنا على سيارة يعني صدمها ولا قلبها ولا جنا عليها نقول طيب يلا يذهب الطرفان إلى أهل الخبرة الورشة ولا الماكينيك مدري ما هو نقول له هي كانت فرضا بعشر ألف الحين كم تسوى قال ما تسوى إلا ثمانية الفارق كم ألفا إذن يعني وكذلك في حتى الحيوان إذا وقع عليها جناية فبقدر ما أحدثت الجناية من نقص في الدابة يعني نوجب أن يسلم وكذلك في هذه في كل شيء يحفظوها في كل شيء تمام هذا ولذا يعني بكل شيء هكذا كل شيء لو جناها وتلفت بالكل يدي قيمته لكن حتى الحيوان قد ذا مثلها وإذا جنى عليه لو ما أخرجت ما في بطنها نصف عشر قيمته هذا هو تمام هذا أو نقلها تعديا لا بإذن الشرع ولا بإذن المالك لأنه بإذن الشرع جاء والسيارة محوزة يعني واقف في طريق عام وقطعت السير يحق لهم أن ينقلوها ولا يضمنوا لكن إذا لم يكن متعديا فنقلها ثم سرقت فيضمن وهكذا مثل الثور ولا البقر ولا الحصان ولا الفرس ولا الجمال ولا عندما ينقلها تعديا يضمنها أو أزال يعني الرباط حقه والسيارة يعني حقها الذي بيوقف دي ما هذا الذي هم برايكم دي ما يسموه ترى يعني فتحه وكان مغلقا فتسببت في شيء يضمن كيفه سواء أو فتح يعني الزجاجة وكذا يضمن كان كيفه وكذلك حتى في الطيور وكل شيء المهم احفظونا ذا كل نص وكذلك السفينة يعني ترك رباطها أو ما يمنعه حتى تلفت أو وعاء أي وعاء فكه معك عسل وفكه ها فتسرب أو دبت غاز عاذنا الله تسرب

0: والحقيقة دي هي الأم، والعقرب والفاره سمى بعضهم الفاء، والوزغ بعضهم يسموه الوزغ اللزقة، والغراء والحدأة. وما يضر مما لم يذكر في هذا، وهذا مضمون حديث، خمس يقتلن في الحل والحرام، هذا هو الحدأة والغراب تمام. هذا كذلك أي شيء يعني حتى مما لا يصح قتله، فرضنا الكلب لا نقتله، لكن إذا صار عقورا يعض السائر وقد عض مرتين، أو البس الدم القط يأكل اللحمة ويأكل الشجران ويأكل نجعه أخرجه، فإذا لم يمتنع ولم تستطع فيجوز قتله لأن قد وضع خلاص. هذا مفهوم هذا. وكذلك إذا كان مع الإنسان كلب يعني بيحمي حقه وتركه يخرج الشارع العاء ويخشى منه وقد عض هذا ويعض هذا، يجوز قتله ولا يضمن. لأن بعضهم اشتروا شراء في الخارج، قال أنا اشتريته، قلنا كنت عاد احفظه في منزلك في ملكك، لا تخرج بين الناس إلا إذا لم يكن عقورا. لكن إذا لم يكن عقور وقتله متعد قاتل من دون عقر فيضمن. إذن ما ضر من الحيوانات غير المذكورة، مفهوم مفهوم، ولم يندفع عمن أنت تستطيع تضره أو تعزله أو تنقله سواء أو تخيفه، ولم ينزجر بأي حال فيجوز القتل. وكذلك النم الذر بلغتنا يعني بضرين ويقيرين وكذا، يمكن نقلهن ينبزوا التراب حق النم البلبيض ونقول إلى مكان خلي لا يضر حد، فإذا لم ينفع وهو يضر حقيقة يعني هذا يعني يجوز يعني إزالة أو مثل هذا. وكذلك احفظوها ذولا يعني مهمات قوي الصوت، وشتين إن يشتين باسمه يشتين تأمل، وكثيرات إن كثيرات باسمه كثيرات الوقوع وكثيرات الوقوع الصوت تمام هذا. وبنقيس على البهائم كما كان يعني وسائل النقل بكل، وبعد عضك به التأمين مدري ما هو لهم نظام وكذا سوى هذا، فهو من باب التعاون، هذا بدي وهذا بدي ومن وقع عليه، فكأنه كالتكافؤ تكافؤ ما بيش قرق ولا بيش شيء. وهي النعمة عون لمن يقع على لا قدر الله يعني بلية أو تلف لآلة لسيارة لسفينة لطائرة يعني لهذا التي يستعين بها. فإذا كان كذلك في باب التكافؤ والتعاون والمعاونة. وفقنا الله للخير كله وجنبنا من الشر كله وختم لنا بالحسنى وعافانا من الذنوب والأوزار. اللهم اهلك المعتدين، اللهم انصر المجاهدين، اللهم كثر عددهم واحفظهم وأيدهم والطف بهم وافتح لهم الأرض ومن قلوب الناس وادل لهم يا رب العالمين، واشف الجرحى وفك عن الأسرى والف فيما بين اليمنيين وبين أمة الحق، وردهم إلى عقولهم وإلى أوطانهم وإلى الحق يا رب العالمين. اللهم اخذل الباطل والمبطلين وانقص عددهم ودمرهم، ورحمة لوالدينا ووالديكم أمواتنا وأمواتكم وشيخنا في الدين ومن أوصانا واستوصانا وكافة المؤمنين، وشفاء ودواء ودفاع من كل بلاء بفضل فضل الله وبجود الله وببركة رسول الله وبفضل فاتحة الكتاب وسورة الإخلاص، ثم إلى روح رسول الله وآله الطاهرين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله، وإلى لقاء قريب متجدد بكم إن شاء الله، نترككم في رعاية الله، مع السلامة.
1: كنتم مع دروس فقهية قدمها لإذاعة الوعي والبصيرة آفاق FM فضيلة القاضي عبد الله الراعي.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

الله أحاطك كإنسان برقابة مباشرة منه جل شأنه. وهنا ما أحوجنا كمسلمين أن نرسخ في أنفسنا أولا الحياء من الله. هو يقول جل شأنه: ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. على المستوى الفردي الله دائما الرقابة عليك، دائما الشهود والحضور عليك ولك وفيما تعمل وفيما تفكر وفيما تتصرف، لا يفارقك نهائيا ولا يغيب عنك لحظة، ما يلفظ من قول، تخيل إلى هذه الدرجة، ما تتكلم من كلمة واحدة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذه الرقابة دائمة على كل لفظ تقوله وتتلفظ به وتنطق به، ما هناك غفلة عنك.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: سندمر إسرائيل
2: يحرقوا والديهم حريق.
1: فوضنا
3: ناشد القائد السيد بأنه يضرب بيدنا حديد
2: اقصد تلابيه
4: زلزلك
2: رد مزلزل يشفي صدور المؤمنين.
1: يا إخواننا في محور المقاومة
5: يا مجاهدين في سبيل الله
6: من اليمن إلى العراق
1: في لبنان في إيران في سوريا لدك العدو ونحن إلى جانبهم الشعب اليمني.

0: جنود الله واحنا صواريخ جاهزة مع حباية من عبقر السلاح.
1: يا إسرائيل عليكم أن تقلقوا لأن الرد قادم بإذن الله، سترون زوالكم الحتمي.
0: والله فكوا لنا الحدود يعني.
2: نحن لكم بالمرصاد.
3: ما نتمناه هو استئصال إسرائيل من الوجود البشري،
4: فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استغلال ضحايا الحرب الناعمة في توظيف ميولهم نحو الأفكار المنحرفة لصالح تنفيذ أجندات العدو الإسرائيلي في فك ارتباط الشعب اليمني بهويته الإيمانية وتخذيل المجتمع عن مناصرته لقضايا الأمة عبر حملات نفسية منظمة، وصولاً إلى نزع حالة العداء للعدو الإسرائيلي تحت عناوين مضللة. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

نحن في جبهتنا هذه جبهة الإسناد في اليمن في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس نرصد باستمرار النشاط الأمريكي ضد بلدنا وضد أمتنا ونحن نستعد باستمرار بأي مستوى من التصعيد يريد الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني أن يذهبوا إليه شعبنا العزيز قد وصل كل محطاته التاريخية المشرفة في كل المراحل التاريخية وصله أيضاً في جهاده المشرف وموقفه العظيم ضد العدو الإسرائيلي وضد أمريكا وبريطانيا وهو الآن في هذه المرحلة أكثر حضوراً وأكثر وعياً وأكثر استعداداً وأكثر ثباتاً في حمل راية الجهاد في سبيل الله تعالى حتى من تلك المرحلة التي واجه فيها بريطانيا شعبنا العزيز يتحرك في سبيل الله تعالى بشرف وإيمان وعز إيماني بكل ما تعنيه الكلمة بقيم ومبادئ

0: هل تساءلت يوما عما يكتب في رسائل الماجستير والدكتوراة؟ ما القضايا التي يبحثها الأكاديميون؟ وما علاقتها بحياتنا اليومية ومشكلات واقعنا؟ حوار أكاديمي، برنامج إذاعي جديد على أثير إذاعة آفاق، نستضيف فيه باحثين من تخصصات مختلفة لنكشف معا مضمون أطروحاتهم. حوار أكاديمي يأتيكم كل أحد الساعة 10:40 صباحا، ويعاد الاثنين 14 حوار أكاديمي، حيث تلتقي المعرفة بالناس.
1: لن تسكتونا، لن تسكتونا، لن تسكتونا بالحيل والقوة.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. الاستفادة من جلسات الحديث لتوجيه المجندين مع العدو الإسرائيلي لجمع المعلومات حول قيادات الدولة والوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والأمني والعسكري. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1.

إنه وقت الوحدة يا أمة محمد. ها هو عدوكم قد هجم عليكم، وهو ذات العدو الذي ذبح أهل فلسطين، يضرب اليوم إيران ولبنان، ويحاصر اليمن، ويمزق ليبيا، ويحتل سوريا. ازأروا واغضبوا، وحدوا الصف وارفعوا الراية، وأشعلوا الأرض نارا تحت أقدام الغزاة والمحتلين اليهود.

0: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
1: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
2: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة، نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
6: نوجه رسالة للشعب اللبناني بالثبات، الثبات الثبات يا رجال ضد العدوان الإسرائيلي والأمريكي. لا يغرّكم أبدا، هم أضعف من الذباب، ضعفاء جدا ضعفاء. أوقفوا واثبتوا، إحنا معاكم جنبا إلى جنب، ولا نترك لا لبنان ولا غزة ولا فلسطين ولا أي دولة إسلامية.
7: فنحن نقول لأخواننا في فلسطين وفي لبنان وفي إيران وفي كل المقاومات أن الشعب اليمني معنا للقتال في سبيل الله في كل وقت.

0: كل أوان. فنحن جاهزون ليلا ونهار، معدين العدة، مستعدين لأي قتال.
1: سنوصل إليهم مهما كان الأمر بإذن الله، وإن شاء الله أقطع راس ترامب بهذا الشيء بإذن الله.
2: وأنا أقول للمرتزقة من الداخل وأحذية خدام أمريكا، نحن لهم بالمرصاد وجاهزون، ولا تسووا لهم أنفسهم بمساس أمن هذا الوطن. والله لن نتخاذل ولن نكل ولن نمل.
3: ونوجه رسالة إلى الحرس الثوري وقواتها المسلحة بأن يدقوا كل القواعد الموجودة الأمريكية في كل أنحاء المنطقة، دقوها واعملوا لها.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر الإسقاط الأخلاقي للمستهدف ليسهل عليه تنفيذ أي عمل تطلبه المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي منه، والتهديد بنشر صور وفيديوهات الضحية إذا رفض ذلك العمل. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.

تؤكد على الاطمئنان. لا قلق، لا قلق نهائيا. نحن نخوض هذه المعركة باعتمادنا على الله سبحانه وتعالى وثقتنا به. هذا الشعب العزيز هو شعب مجاهد، ليست هذه الأحداث جديدة عليه ولا غريبة عليه. اكتسب وكل المراحل الماضية ويؤدي واجبه الجهادي في سبيل الله تعالى، اكتسب القدرة الخبرة، اعتاد على الظروف الصعبة على المعاناة، ومع ذلك حتى المعاناة إن شاء الله لن تكون أكثر مما قد كانت. الشعب اليمني متمرس واثق بالله ومعتمد على الله. القدرات في هذه المرحلة أكثر من أي وقت مضى وأفقها واسع نحو ما هو أكثر نكاية بالعدو وأكثر نجاحا في تجاوز تقنياته وإمكاناته في الاعتراض وفي التشويش وفي غير ذلك، وبما هو أكثر تأثيرا على العدو في جلب الخطر عليه والتنكيل به بإذن الله تعالى.

0: رحاب أثير آفاق يحلو المقام ويطيب الكلام عن محاسن الخلال وشمائل الفعال.
1: يا لطيف الضف بنا واعفو عنا واهدنا
0: لنقطف ومضات من آيات الكبير المتعال. ومضات برنامج ديني يأتيكم على أثير إذاعة آفاق

ونحن نقول مهما كانت الوعود، مهما حاولوا أن نصمت فلن نصمت، أليس كذلك؟ وإذا ما صمتنا، إذا ما صمتنا شككنا على أنفسنا بأننا من المعرضين عن كتاب الله.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. الاستبيانات والمسوحات الميدانية عبر المواقع والتطبيقات الربحية الإلكترونية لجمع معلومات ظاهرها شخصي يتعلق بمستوى الدخل والبرامج الغذائية، وصولاً إلى استبيانات واتصالات مباشرة مع المستهدفين لجمع المعلومات حول الجوانب الاقتصادية والأمنية والخدمية والسياسية، وصولاً إلى المعلومات الحساسة المتعلقة بالجوانب الأمنية والعسكرية بما يمس الأمن القومي للبلاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-9.

يقول الله تعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. اليوم وقت الوحدة والاعتصام بحبل الله، فكما أن البريطاني والأمريكي والإسرائيلي والمنافقين من الأدوات يجتمعون في حزب واحد، فعلى الأحرار جميعا أن يتحدوا وينطلقوا جميعا لمواجهة هذا العدوان وهذا الخطر الوجودي الذي يستهدفهم جميعا.

اليمن بلدة الله الطيبة، سميت بالأرض السعيدة، وكانت جنة من جنان الله الخضراء. اليمن طيبة ثمارها، متنوع مناخها، تخرج أجود الثمرات وتنتج أطيب الخيرات.

على مستوى الوضع الاقتصادي، أن يهتم الناس هذا الجانب في الإنتاج الداخلي، وأن يسعوا إلى جودة المنتج الداخلي، الاهتمام المستمر بالزراعة.

سعيا نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيزا للأمن الغذائي. تقدم إذاعة آفاق اف ام البرنامج الزراعي التنموي يد تزرع. يد تزرع برنامج يهتم بتنمية الوعي الزراعي، يناقش في حلقاته مواضيع متعددة تتعلق بالجانب الزراعي والتنموي مع مهندسين ومتخصصين. يد تزرع يأتيكم مباشرة الأربعاء 9 صباحا ويعاد السبت 3:30 عصرا على إذاعة آفاق.

وألحقنا بهم وارزقنا الشهادة في سبيلك يا مولاي. الحمد لله الذي أكرم المستشهدين في سبيله. الحمد لله الذي رزقنا الشهادة في سبيله. الحمد لله الذي رزقنا الجهاد في سبيل الإسلام. الله أكبر.

0: صباح الخير مستمعين الأعزاء، نتمنى لكم متابعة ممتعة على أثير إذاعة آفاق، وتستمعون الآن للفترة الصباحية آفاق الصباح مع رجاء عز الدين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأكارم، حياكم الله أينما كنتم في فترة أثيرية جديدة تتجدد مع حضراتكم مستمعينا وأعزائنا جمهور إذاعة آفاق إف إم في يومنا هذا 21 من شهر يونيو وأيضا 6 من شهر محرم. بعد الترحيب بكم وبمسامعكم الكرام نرحب أيضا بمخرجة هذه الفترة سوسن مجاهد، وهذه الفترة التي ستحمل عنوان العودة إلى المدرسة، انطلاق العام الدراسي الجديد وأهمية تهيئة البيئة التعليمية المناسبة للطلاب. كذلك سنتحدث عن دور وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي في متابعة أداء المدارس الحكومية وأيضا الخاصة. بالنسبة للرقابة على المدارس الخاصة وحماية أولياء الأمور من أي تجاوزات أو أعباء غير قانونية سنتحدث فيها إن شاء الله في أحد المحاور في هذه الفترة. في أيضا سنتحدث عن أثر العدوان والحصار على قطاع التعليم والعملية التعليمية في اليمن بشكل عام، ودور الأسرة والمدرسة والمجتمع في بناء جيل واعي وقادر على مواجهة التحديات. بالنسبة للمحور الأخير وهو الشائع والمتداول في أوساط يعني مجتمعنا في هذه الأيام، بالنسبة للعدوان السعودي الأمريكي وانعكاساته على الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطن اليمني، لأن العدوان السعودي هو أساس كل ما نحن فيه من حصار وأيضا غلاء معيشة وعدم استقرار في الوضع المعيشي الذي يعيش فيه الشعب اليمني العظيم. سنخرج لفاصل قصير، بعده إن شاء الله نرجع ونبدأ بفقراتنا الصباحية المعتادة لحضراتكم، فقرة كنوز الهداية وصحة وعافية ومختارات أدبية وتاريخ مدينة، فكونوا معنا.
2: فالتعليم حياة، بتعليمنا نبني مستقبلنا لنمضي نحو مستقبل مشرق وحياة أفضل.
3: لنعد إلى المدرسة، فالتعليم حياة،
4: مع تحيات وزارة التربية والتعليم ومنظمة اليونيسف.

حياكم الله من جديد مستمعينا الأكارم، ونبدأ بفقرتنا الصباحية، فقرة كنوز الهداية، وسنقرأ فيها إن شاء الله دعاء يوم الأحد للإمام زين العابدين عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، سبحان رب العلي الأعلى الوهاب، اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الذي لا أرجو إلا فضله، ولا أخشى إلا عدله، ولا أعتمد إلا قوله، ولا أتمسك إلا بحبله. بك أستجير يا ذا العفو والرضوان، من الظلم والعدوان، ومن غير الزمان وتواتر الأحزان، ومن طوارق الحدثان، ومن انقضاء المدة قبل التأهب والعدة. وإياك أسترشد لما فيه الصلاح والإصلاح، وبك أستعين فيما يقترن به النجاح والإنجاح. وإياك أرغب في لباس العافية وتمامها، وشمول السلامة ودوامها، وأعوذ بك يا رب من همزات الشياطين، وأحترز بسلطانك من جور السلاطين. فتقبل ما كان من صلاتي وصومي، واجعل غدي وما بعده أفضل من ساعتي ويومي، وأعزني في عشيرتي وقومي، واحفظني في يقظتي ونومي. فأنت الله خير حافظا، وأنت أرحم الراحمين. اللهم إني أبرأ إليك في يومي هذا وما بعده من الإلحاد، من الشرك والإلحاد، وأخلص لك دعائي تعرضا للإجابة، وأقيم على طاعتك رجاء للإثابة. فصل على محمد وآل محمد خير خلقك، الداعي إلى حقك، وأعزني بعزك الذي لا يضام، واحفظني بعينك التي لا تنام، واختم بالانقطاع إليك أمري، وبالمغفرة عمري، إنك أنت الغفور الرحيم.

0: صحة وعافية.
1: حياكم الله مستمعينا الأكارم في فقرة صحة وعافية. إذا كنتم بتبحثوا عن طرق طبيعية لتعزيز صحة العظام عندكم وحمايتها من الهشاشة والكسور، فإدراجكم للبقوليات الغنية بالكالسيوم ضمن نظامكم الغذائي اليومي قد يكون خيار فعال وبسيط. تعد البقوليات من المصادر الغذائية المهمة التي تدعم بناء العظام بفضل احتوائها على مجموعة من العناصر الأساسية مثل الكالسيوم، البروتين والألياف، فبيجعلها جزء مهم من الأنظمة الغذائية الصحية. بحسب ما أورده موقع Very Well Health، فإن هناك عدد من البقوليات التي تتميز بمحتواها من الكالسيوم وتساهم في دعم صحة العظام، أبرزها فول الصويا والفاصوليا بأنواعها والعدس والحمص. إذا جينا للفول فبيكون في المقدمة، لأنه بيأتي ضمن أبرز البقوليات الغنية بالكالسيوم، لأنه بيحتوي على نصف كوب منه على نحو 130 ميلي جرام من الكالسيوم، أي ما يقارب 10% من الاحتياج اليومي الموصى به. كما يتميز باحتوائه على البروتين والألياف وعدد من الفيتامينات والمعادن التي تدعم صحة الجسم بشكل عام. إذا جينا وتكلمنا عن الفاصوليا البيضاء فبتحل مرتبة متقدمة أيضا، حيث يوفر نصف كوب منها حوالي 80 ميلي جرام من الكالسيوم، أي ما يعادل 6% من الاحتياج اليومي، إلى جانب دورها في تحسين صحة الجهاز الهضمي بفضل محتواها العالي من الألياف. الفاصوليا الحمراء تعد خيار غذائي مهم لصحة العظام، إذ يحتوي على نحو 151 ميلي جرام من الكالسيوم لكل نصف كوب، بالإضافة إلى كونها مصدر جيد للبروتين النباتي الذي بيساعد في بناء العضلات ودعم الجسم. الحمص بيوفر الحمص حوالي 40 ميلي جرام من الكالسيوم لكل نصف كوب، فبيجعله من الأطعمة الداعمة لصحة العظام فضلا عن كونه غني بالألياف وحمض الفوليك. العدس رغم أن نسبة الكالسيوم فيه أقل مقارنة ببقية البقوليات، إلا أن العدس يظل خيار صحي مهم، إذ يحتوي على نحو 19 ميلي جرام لكل نصف كوب، إضافة إلى كونه غني بالحديد والألياف وحمض الفوليك. ختاما مستمعينا الأكارم، أكيد يمكن أن تساهم البقوليات بشكل فعال في تعزيز صحة العظام عند إدراجها ضمن نظام غذائي متوازن في يومكم، إلى جانب عناصر غذائية أخرى ضرورية للحفاظ على كثافة العظام وتقليل خطر الإصابة بالهشاشة. ونتمنى لكم الصحة والعافية، وننتقل لفقرتنا القادمة بعد هذا الفاصل.

0: تاريخ مدينة.
1: في قلب المرتفعات الغربية لليمن تقف منطقة حراز شامخة بين الجبال الشاهقة والوديان السحيقة، وكأنها لوحة رسمتها الطبيعة بيد من إبداع. وتعد حراز من أشهر المناطق التاريخية والسياحية في اليمن، وتتبع إداريا محافظة صنعاء. اشتهرت حراز منذ القدم بموقعها الاستراتيجي وحصونها المنيعة وقراها المعلقة على قمم الجبال، حيث تبدو من بعيد وكأنها تعانق السحاب. وقد كانت المنطقة محطة مهمة على طرق التجارة القديمة ومركزا للعلم والزراعة والاستقرار البشري عبر قرون طويلة. حراز التي نعمت بالخضرة والجمال والصور التي تفوق الخيال، فهي قرية من قرى اليمن، وكانت تضم حراز عدد من القرى التاريخية الشهيرة، أبرزها قرية الأهجر والتي تتميز، وأيضا قرية الحطيب التي تتميز بمبانيها الحجرية القديمة وطرازها المعماري الفريد الذي بيعكس عبقرية الإنسان اليمني في التكيف مع طبيعة الجبال الوعرة. أيضا تشتهر حراز بزراعة البن اليمني ذو الجودة العالية، والذي اكتسب شهرة واسعة داخل اليمن وخارج، إلى جانب المدرجات الزراعية التي تغطي صفوح الجبال في مشهد يجمع بين الجمال الطبيعي والإبداع الإنساني. أيضا حراز

للاستمتاع بجمال الطبيعة وعبق التاريخ. كانت هذه وقفتنا مع حرز، إحدى جواهر اليمن التاريخية التي تروي جبالها وقراها حكايات من المجد والحضارة عبر الأزمان في محافظة المحويط.

0: مختارات أدبية. حياكم الله مستمعينا الأكارم. فقرت مختارات أدبية، اخترنا لكم قصيدة بركان ثلاثة، وهي من القصائد التي لها ذكريات من زمن العدوان السعودي. كتب الشاعر معاذ الجنيد: نحن السلام لمن أراد سلاما، ونمد في شرف يدا وحساما، ندعو الأعادي للسلام نصيحة، وإذا أبوا كنا وكان لزاما. حرب ضروس يسمعون زفيرها، تصل الرياض وتبلغ الدمام، حرب وقد فرضت فنحن رجالها، سنخوضها حتى تصير غرامة، ونخوضها حتى يرى أطفالنا أشر الملوك أراملا ويتاما، ونخوضها حتى يؤذن مالك أن الجحيم تقيأت أجساما، سنسومكم حتى يظن بنا الورى أن نمارس فيكم الإجرام، وبأننا نتعمد استضعافكم دون الحساب لكونكم أقزاما. لن يقعد الوفد المفاوض فاتحا يده لقوم أغلقوا الأفهام. عبد السلام يصير رب الحرب إن فشل الحوارى، عبد السلام يصير رب الحرب أو رب الحرب إن فشل الحوار، ولن يكون ملاما. وفريقنا الوطني إن لم تصدقوا حمل السلاح وكسر الأقلام، وسفيرنا البركان خير مفوض يشفي الصدور ويبرئ الأسقام. الله علمه البيان، الله علمه البيان بلاغة، فيقول فعلا لا يقول كلاما. إرام تدشين الحوار أحلكم بعد القصور ملاجئا وخياما، وإذا أراد بأن يبيد مجمعا ألقى عليه على الطريق سلاما. سمعوا به من أغلقوا آذانهم، ورآه كل منافق يتعامى، غطى مدائنكم ودوى ناصحا ملك المنامة لن تذوق مناما. إلى أن قال الشاعر: سيظل مفتقد الحقيقة خائبا، وإن اشترى الأسماع والإعلام، ساقوا فيالقهم بأيديهم إلى المثوى الأخير وصعدوا الأوهام. لم يشهدوا فتنام واحدة هنا، شهدوا بكل مجاهد فتنام. قل للرعاع ألم تروا شركاؤكم لأمورهم لا يملكون زماما، لا ينقذون سفينة هي ملكهم، أفينقذون نطيحة وغلاما. إن جاء موعدكم فلن تستأخروا يوما ولن تستقدموا أياما، ستفيق أعينكم ونحن أمامكم، وكأن ذاك الملك كان مناما. لمن البكاء اليوم؟ لمن البكاء اليوم للشعب الذي نصر الرسول بداية وختاما؟ لمن النجاة لأمة علوية بخطى الجهاد تولت الأعلام؟ النصر يومئذ لقوم آمنوا بالله واتخذوا الرسول إماما، سنعيد للدين الحنيف شموخه حتى يصيح الكفر وإسلاما، سنعيد للدين الحنيف شموخهم حتى يصيح الكفر وإسلاما.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
2: وكل أمريكا وإسرائيل، فالله نحن اليمنيون، أنصار الله قادمون لتحرير المقدسات الإسلامية ونصرة المستضعفين في جميع الأرض، ولا نخاف بالله لهم التلائم،
3: ولن نتخلى عن سيدنا وقائدنا الشهيد الإمام الخامنئي، ونعاهد أعلام الهدى ونعاهد جميع أحرار العالم والمسلمين أننا سنظل ثابتون مواجهين لأمريكا، لن نتخلى عن أي موقف أو نتراجع قيد المملكة.
4: وقفة إعلانية
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

0: هي مالك يا عمه هي وبتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوا العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا أنفسهم يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إيم الله بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا قلي قلي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة
4: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
5: لجميع مشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي. تمنحك الباقة 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
6: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
7: سرطان القولون خطير، ولهذا السرطان العديد من العوامل التي قد تؤدي إلى الإصابة، وأبرز هذه العوامل الإصابة بالأمراض المعوية الالتهابية المزمنة كالتهاب القولون التقرحي ومرض كراون، وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان القولون، تناول الأغذية عالية الدهون وعدم تناول الأغذية الغنية بالألياف، السمنة المفرطة، التدخين بكافة أنواعه. أخي المواطن، أختي المواطنة، إن تجنب هذه العوامل يعد وقاية لك من الإصابة بسرطان القولون، فاحرص على صحته.
8: الحملة الوطنية العاشرة للتوعية بسرطان القولون،
7: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
9: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية، ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 7846633337 أو 7846663335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية. من كل مثل، من كل مثل، برنامج قرآني يلقي إطلالة بشيء من الأساليب الموضوعية الجديدة في مناهج التفسير التي تتجدد بالتدبر وبمزيد من النظرة اللغوية العميقة.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر التواصل مع بعض أبناء المجتمع من قبل مخابرات العدو الإسرائيلي بشكل مباشر أو عبر مخابرات أو جهات وسيطة عربية أو غربية لجمع معلومات ذات طابع أمني وعسكري وسياسي يمس بالأمن القومي للبلد. وفي بعض الاتصالات التي يجريها ضباط من مخابرات العدو الإسرائيلي، فإنهم يعملون على إخافة الشخص المستهدف من خلال الإيحاء بمعرفة تفاصيل كثيرة عنه. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية.

حياكم الله من جديد مستمعينا الأكارم، مستمعي أثير إذاعة يافا كف إم، صوت الوعي والبصيرة. العودة إلى المدرسة والكثير من الأحاديث في هذا الموضوع. العام الدراسي الجديد الذي بيشكل عند أغلب أولياء الأمور محطة مهمة معذرة، سواء للأسر، للطلاب وللمعلمين. هذه المرحلة مرحلة جديدة من التحصيل العلمي، من بناء الوعي والمعرفة، وأكيد حتزداد أهمية هذا العام في ظل التحديات الذي بيواجهها قطاع التعليم، فبيتضافر أو يتطلب أن احنا نضافر جميعا وتضافر جهود الجميع لإنجاح العملية التعليمية. هناك الكثير من المشاكل حقيقة، وأولياء الأمور يشتكون سواء كان في المدارس الحكومية من ضعف التعليم وضعف الاحتواء للطالب، أو المدارس الأهلية من ارتفاع أسعار الكتب وأسعار التسجيل والرسوم الدراسية وما إلى ذلك من الأنشطة والحفلات. يعني إذا فتحنا هذا الباب بيكون باب نوعا ما حزين لولي الأمر. العام الدراسي الجديد عام مليء بالتحديات، ولازم على كل ولي أمر أنه يواجه هذه التحديات بكل صلابة، بكل احتواء، وكذلك بكل إدراك لهذه المرحلة. أكيد أولياء الأمور الآن بيواجهوا ارتفاع تكاليف المستلزمات الدراسية، بيواجهوا أيضا الدخل الضعيف، لكن المسؤولية لابد أن تكون مشتركة بين الأسرة والمدرسة وأكيد أكيد الجهات المعنية. الحل يبدأ من تخفيف الأعباء على الأسر ومنع أي رسوم غير قانونية، إن احنا نشجع المبادرات المجتمعية لدعم الطلاب المحتاجين، هذا شيء ضروري. أيضا لابد على الأسر أن تركز على انتظام الأبناء في الدراسة منذ اليوم الأول، لأنه التأخير في البداية غالبا بينعكس سلبا على مستوى الطالب طوال العام، بيكون يجيبه متأخر. أما المدارس الخاصة التي أصبحت الآن مستثمرة لجيب ولي الأمر، للأسف كثير من المواطنين بيشكوا ارتفاع الرسوم الدراسية في المدارس الأهلية، الطلبات المتكررة من بعض المدارس الخاصة. هنا بيجي دور وزارة التربية والتعليم، وهي رسالة لهذه الجهة وهي معنية بهذا الأمر، في الرقابة الصارمة على المدارس وإلزامهم باللوائح المعتمدة. ولي الأمر مش طايق أي حاجة زيادة، أي تكاليف زيادة، يلا إذا كان عادة مقتدر شوية وبيدفع 100,000 و150 لابنه عشان يدرسه ويحافظ عليه أنه يكون في بيئة آمنة وتدرس صح. التكاليف الأشياء المش لازمة لابد أنه تكون قليلة على المواطن. المواطن اليوم ما يشتي الشعارات، يشتي جهة تستمع لشكوى تنصفه. المطلوب أن احنا نطلب من وزارة التربية والتعليم وأيضا البحث العلمي إنها تفعل فرق الرقابة الميدانية، أيضا إنها تعلن وهو موجود، بس تتفاعل مع أرقام استقبال الشكاوى، تحاسب أي مدرسة تستغل حاجة الناس للتعليم. لأنه قد يكون الأب والأم مضطرين إنهم يعلموا ابنهم، سواء كانت المدرسة قريبة من بيتهم، بعد المدرسة الحكومية فبيضطروا في المدرسة الأهلية بحكم أنه قريبة، خوفا على ابنهم أو بنتهم وما إلى ذلك. لكن تجي لك مدير أو مديرة المدرسة، والبعض بيكونوا متقين الله ولا لبس فيهم، لكن البعض التي قد نفوسهم جشعة ما عاد يحبوا إلا المال، وإنهم يضغطوا على ولي الأمر ادفع المبلغ الفلاني ولا الله معك بصير لك مدرسة ثانية. وأنا عارف أنه ذا الحين الذي بيسمعوني يقولوا أمان أنه صدق، أمان أنه فعلا هذا الذي حدث. لابد أن احنا نلزم المدارس الخاصة، هذه الوزارة إذا كانوا بيستمعوا لنا وقريبين من شكوى المواطن، أنا أرفع إليكم صوت واحد من
آلاف الأصوات الذي يقولوا لكم فعلوا الرقابة، فعلوا أرقام الشكاوى والبلاغات لاستقبال شكاوي أولياء الأمور. المدارس الخاصة والحكومية لابد أنها تحسن جودة التعليم مقابل الرسوم التي بتتقاضاها. المدارس الخاصة روضة تمهيدي بمبلغ مئات الآلاف، ولا يوجد منهج دراسي يقابل الرسوم التي بتتقاضاها هذه المدرسة الخاصة، إضافة إلى المبنى، إلى البيئة المتاحة لهذه البيئة التعليمية. يعني أنا كولية أمر أحط ابني أو بنتي في مدرسة، أريد أن أضمن البيئة التي ستكون فيها نفسية طفلي بخير، يعني على الأقل أنه ما يتأزمش ما يتعقدش. هذا جانب. المحور الثالث حابين أنه كيف نستعيد الثقة بالمدرسة الحكومية. احنا للأسف أصبحنا في وضع ما عاد بنثقش بالمدارس الحكومية، وللأسف للأسف ولي الأمر أنه يجمع الريال فوق الريال ويحرم نفسه أو يعني وبيتها من يعني الأشياء البسيطة، أو أنهم يرفعوا على أنفسهم شوية ويجمعوا الريال فوق الريال عشان يدرسوا ابنهم أو بنتهم أو عيالهم في مدرسة خاصة عشان يضمنوا لهم بيئة صحية للتدريس. المدارس الحكومية يعني احنا الأغلب وأجيالنا وفي أجيال الآن بتدرس في المدارس الحكومية، وفي أوائل وفي ناس نجباء وفي طلاب أذكياء وناس قادوا دولة. فالحقيقة ما يمكنش إنكارها أبدا أنه كثير من الأسر اتجهت إلى المدارس الخاصة لأنها بتبحث عن تعليم أفضل لأبنائها، لكن لما نجي ونستعيد الثقة بالتعليم الحكومي لابد ما نهتم بالمعلم. وهذه الرسالة لمن؟ للجهة المختصة طبعا للتربية والتعليم والبحث العلمي، الأستاذ حسن الصعدي، الوكلاء، النواب في وزارة التربية والتعليم، مدراء العموم، كلهم ليش ما نخلي مدارسنا الحكومية أفضل من المدارس الخاصة؟ المعلم نلتفت له ونعتبره إنسان بيربي أجيال، إنسان بيقدم ما جهده ومواصلات ويفلت عياله ويجي يدرس الأبناء والطلاب، ما بيش حاجة تطيب نفسه للأسف. المعلم أساس العملية التعليمية. تخيل كتاب بدون معلم، تخيل مبنى بدون معلم، ما يصبرش. فنهتم بالمعلم. أيضا أولياء الأمور الذي يجي عندهم في المدارس الحكومية، الذي يجي عندهم اقتدار، ما يمنعش أن أنتم تشاركوا في هذه المشاركات المجتمعية، وما يمنعش أيضا أن احنا يا ليت يعني يتحسن وضعنا، تستقر أمورنا، ننتزع حقنا من بطن السعودي الذي جعجعنا 10 سنوات وإحنا في هذا الحصار وفي هذا المعمعة. المهم نرجع لكيف نحسن جودة التعليم الحكومي. نحسن البيئة المدرسية، نفعل صيانة للفصول، للمرافق، نفعل الأنشطة العلمية والثقافية والرياضية، نعزز التواصل بين المدرسة وأولياء الأمور. لأنه لو شعر المواطن أن المدرسة الحكومية بتقدم تعليم جيد، بتقدم بيئة مناسبة، أكيد أكيد ما حيترددش في إعادة أبنائه إلى المدرسة الحكومية. للوضع الاقتصادي وما قام به للأسف العدوان السعودي في إقصاء هذا القطاع، القطاع المهم جدا في تربية أجيالنا وشباب الغد وقادة المستقبل، أكيد أنه العدوان والحصار كان سبب رئيسي في تدهور أوضاعنا الاقتصادية، وأنه يعطل كثير من المواد والموارد الوطنية. لكن المواطن اليوم بيبحث عن إيش؟ بيبحث عن حلول واقعية بتخفف معاناته اليومية، وهذا الشيء بيرجع لي
ما فعله بنا السعودي. المواطن الآن يحتاج إلى صرف مرتبة، على الأقل يلملم ظروفه ويلملم حياته شوية، ترجع لها الحياة. أيضا الحكومة لابد أنها تدعم الإنتاج الزراعي والصناعة المحلية. ما إيران يعني في خناق منذ عشرات السنوات، وأصبحت فعلت الإنتاج الزراعي، فعلت الإنتاجات والصناعات المحلية، فأصبحت مكتفية ذاتيا. ليش ما نستفيد من هذا الشيء ونفعله في بلادنا؟ نشجع المشاريع الصغيرة للأسر، وأهم أهم أهم شيء يصدقون إني، وأهم شيء نكافح الفساد ونكافح الهدر المالي، نفعل قبصة أذن للمسؤولين الذي ما بش عندهم ضمير، المسؤولين الذي يخلي يعني المهم أنه مرتاح وعائلته مرتاحة وأبنائه دارسين في المدارس الخاصة وأفخم المدارس. والمواطن الله يعينه على بلاده. احنا في عدوان وحصار، لكن لابد نحس المسؤول. المسؤول هو في خدمة الشعب وخدمة المواطن، مش هو مسؤول يستلم حافز ومستحق مدري كم على كم، والموظف البسيط يقولوا له ما بش راتب. ما ينفعش. المعركة الاقتصادية ما تقلش أهمية عن أي معركة أخرى، الانتصار فيها بينعكس مباشرة على حياة الناس. لو نجي لضرورية الجهوزية الشعبية والرسمية، لابد أن احنا كشعب يمني يجي عندنا قدرة كبيرة على الصمود على الثبات رغم الظروف الصعبة. وإحنا ما بنقولش أن أنتم ما صبرتوش، الشعب اليمني صبر وصبر كثير، الشعب اليمني ضحى وضحى الكثير، والشعب اليمني ما زال صامد. ولكن الآن خلاص يريد أنه يشوف ثمرة لصبرة لصمودة. فهي رسالة، والسيد القائد حفظه الله قد أصدر البيان بضرورة انتزاع حقوقنا من السعودي، وأنه هناك خطوات إن شاء الله قادمة تعيد الحياة لهذا الشعب المسلوب منه حتى الهواء. الهواء الذي بنتنفسه قد فيها أشياء كارثية، المواد الكيميائية، الأتربة، كل شيء. أصبحت الحياة عندنا لله الحمد. كلامي مش أنه نمقت بلادنا، بلادنا عزيزة وقد ضحى من أجلها النفوس الغالية وصارت جماجم وروس وشهداء من أجل أنه اليمن تكون من أرقى البلدان. وإحنا لله الحمد أصبح اسمنا متصدر في كل بقاع هذه الأرض، لكن نريد كما تميزنا في الجانب العسكري نتميز في الجانب الاقتصادي والسياسي، أنه نجعل من الوفد المفاوض أنه يضرب بيد من حديد، أنه يستعيد كل ما حق المواطن اليمني من بطن السعودي، ولا خلوها حرب وقدو. أما ألا سلم وألا حرب، هذا شيء يعني المواطن يخليه يثور. يعني مهما كان للصبر حدود. بقي لنا الأسرة التي هي خط الدفاع الأول في ظل التحديات، في ظل الحرب الناعمة، في ظل الانفتاح الإعلامي الكبير. اليوم الأسرة أصبحت أكثر مسؤولية من أي وقت مضى، فالمطلوب من الآباء والأمهات الأعزاء يتابعوا الأبناء، يتابعوا دراستهم، يتابعوا سلوكهم، يغرسوا الهوية، يغرسوا القيم والأخلاق، يرشدوا استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، لأنه طالب معه تلفون، معه فيسبوك، معه واتساب، هذا يعني إيش الذي مترجي من ابنك أو بنتك أنهم يخرجوا به من المدرسة؟ يعني معه المدرسة فقط من الساعة 7 إلى الساعة 1، وبعدين خلاص أصبحت الحياة أخرى، ما فيش اتصال يعني بين المدرسة وبين البيت. يعني على طول يا سوسن، ممكن أنه الأعزاء
المستمعين الأكارم يشاركونا هذا الموضوع، يشاركونا همومهم. أرقام التواصل معنا 330-8-01 و330-8-02 للاتصال عبر شبكة يمن موبايل، أو حتى الرسائل 722-88-20-88. المهم من هذا كله، أولياء الأمور لابد أنهم يشجعوا عند أبنائهم القراءة، الاطلاع، أنهم يشغلوا وقتهم بما يفيدهم، ويبعدوا التلفون أكيد على الأقل، على الأقل يعني الأشهر الدراسية. يعززوا روح الانتماء، روح المسؤولية، روح الانتماء لهذا الوطن، وطننا عزيز، لا نخليش أنفسنا ناقمين لهذا الوطن الذي احنا فيه. الأمم ما تبناش بالمباني فقط، الأمم تبنى بالإنسان، بوعيه، الإنسان المؤمن بقضيته والمسؤول عن مستقبله. يبقى لنا المحور الأخير في هذه الفترة المباشرة، وهو كما قلت لحضراتكم في مستهل هذه الفترة، العدوان السعودي وانعكاساته على الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطن اليمني ودورنا تجاه هذا الشيء. سنخرج لفاصل قصير ونعود لاستكمال ما تبقى من فترتنا الصباحية لهذا اليوم، فكونوا معنا.

0: إذن الشعب اليمني الآن كله يتضور جوعا. لم يعد الجوع بيقتصر على شخص أو فئة أو شريحة أو محافظة، ولكن الشعب اليمني بكل أبنائه وبكل شرائحه. اليمن كله جريح، مش بس جريح ولكن مثخن بالجراح والآلام والأوجاع منذ 10 سنوات متتالية. السعودية التي بتتربص ببلادنا وبتتربص بمواطنينا وتنتظر منه انه يثور على بعضه وانه تحدث مشاكل داخلية وزعزعة امن داخلي، عليها ان تدرك جيدا انه البركان اليمني اذا انفجر ما ينفجرش داخل ولا ينفجر على نفسك كما تتوهم، لكن ينفجر في وجهها. اذا انفجر ما تستطيع وقتها انه تتدارك او تتحكم فيه. نقسم بمن حل القسم أن السعودية ستعض أصابع الندم، وأكيد الشعب اليمني لن يدعها تنعم بالاستقرار ساعة واحدة. الشعب اليمني بقيادته الحكيمة والشجاعة حيحول آبار نفط السعودية إلى ألسنة لهب تشعشع في عنان السماء إذا ما خضعت وردت حقوق اليمنيين، وما يتمكنش النظام السعودي من إخماد هذا النار حتى وإن استعان بجن سليمان. كل ما حاول أنه يهدئ ويطفي نيرانه ونيران نفطه صببنا عليه حمما لن تعود ألسنة اللهب من جديد. محطات المياه، الكهرباء، الطاقة، المطارات، الموانئ حيتعامل معها الشعب اليمني تعامل آخر، سيخوض المعركة الفاصلة، وهذا هو ما ستكون في الأيام المقبلة إذ لم يعطوا الشعب اليمني حقه. الخسائر التي هتتكبتها السعودية في أسبوع واحد حتكون أضعاف بعشرات المرات من الاستحقاقات التي بتتهرب من دفعها لهذا الشعب اليمني المظلوم. الآن السعودية بتتلذذ بتعذيب الشعب وحصاره. تتخيلوا اللؤمة الذي عايشة فيها السعودية والنظام السعودي. لكن في الأخير السعودية حتركع، حتذعن، حترفع وتعيد الإعمار وتجبر الأضرار وتنسحب من كل الأراضي اليمنية وهي ذليلة صغيرة بإذنه تعالى. صحيح أنها حتنتقم منا، وصحيح أنها حتقتل الكثير من أبناء شعبنا، لكن وجعها حيكون أكبر وأكثر. أما إحنا كشعب يمني وأبناء الشعب اليمني العظيم فنحن على أتم الاستعداد من أجل نحن ندفع ثمن حريتنا، ثمن كرامتنا، ثمن استقلالنا وتحرير بلدنا واسترجاع حقوق شعبنا مهما كان الحجم، حجم التضحيات. وهذا هو ما عليه الشعب اليمني لتكون حربا طاحنة وفاصلة. لا نريد ألا سلم الذي نعيشه نحن، لا نريد السلم الذي يعيشه نظام آل سعود وأبنائه وكل حاشيته ونحن في هذه المعمعة وفي هذه الظروف القاسية. العدوان السعودي عرض بلادنا لضربات كبيرة سواء في الاقتصاد في السياسة، انعكست بشكل مباشر على حياة المواطن ومعيشته اليومية. الحرب طالت القطاعات الاقتصادية والخدمية، الحرب أدت إلى تراجع مستوى الدخل وارتفاع معدلات الفقر والبطالة. هذا الشيء جعل المواطن اليمني يواجه تحديات معيشية بتتزايد في كل يوم في ظل ظروف استثنائية وصعبة. العدوان استهدف البنى التحتية والمنشآت الاقتصادية، العدوان عرض الطرق والجسور والمصانع والموانئ والمنشآت الخدمية لأضرار كبيرة أثرت على حركة الإنتاج والتجارة. العدوان مدري كم مدرسة دمرها ودمر البنية التحتية وضر المعلمين بانقطاع الرواتب. الحصار المفروض على الموانئ على المطارات الذي أدى إلى صعوبة دخول السلع والمواد الخام وارتفاع تكاليف النقل والاستيراد، هذا كل هذا شيء انعكس على أسعار المواد الغذائية والاحتياجات الأساسية. تصير السوبر ماركت معك أسعار خيالية، قبل سنوات كنت بتشتريها بقيمة، الآن أصبحت بقيمة الضعف. نهبوا ثرواتنا، ثروات النفط، الغاز، حرموا الشعب اليمني من عائدات هذين الموردين الهامين. الأمر الذي حرم الدولة من موارد مالية مهما كان يمكن توظيفها في دفع الرواتب وتحسين الخدمات. نقلوا البنك، عملوا المصايب في هذا الشعب اليمني. 10 سنوات يعني مردغوا الشعب اليمني مردغة. تراجع استثمارات محلية، ما عاد عندناش مستثمرين ولا استثمارات خارجية بسبب ظروف الحرب، عدم الاستقرار. هذا الشيء أدى إلى إغلاق العديد من المشاريع، تقلص فرص العمل، إغلاق المصانع. كان معنا مصنع، المهم بمعنى أنه فرص العمل قلت بسبب ضعف الاستثمار. فالمواطن اليمني تأثر بشكل كبير. الأسعار ارتفعت سواء في المواد الغذائية، في السلع الأساسية، معدلات البطالة ارتفعت بين الشباب، بين الخريجين، مع طلاب الطب وبيشتغلوا فوق البساطات. ما احنا لله الحمد يعني للأسف أمان الوضع الذي احنا فيه وضع مبكي جدا. الخدمات الأساسية تراجعت، صحة، ما فيش تعليم، ما فيش كهرباء، ما فيش كل شيء. الشعب اليمني بيدفع من الجيب، ويعني ورغما عن أنفه حيدفع للكهرباء التجارية، وحيدفع للمستشفيات ما بيش تأمينات، حيدفع للمدارس الخاصة. يعني دائرة الفقر اتسعت. نعم للأسف هذا هو الوضع الذي بنعيشه، وما قدرش أننا أتكلم عن شيء لا يحدث في الواقع اليوم. إحنا بنسمع صراخ المواطنين، صراخ الآباء، صراخ الأمهات. الأسعار ارتفعت، الأشياء أصبحت ليست بمتناول الجميع. نرجع ونقول إحنا كشعب يمني لابد أن إحنا نشجع الزراعة، لابد أن إحنا نشجع المنتجات المحلية، أي منتج محلي لابد أن إحنا نشتريه ونبعد المنتجات الخارجية. نشجع المشاريع الأسرية، ليش إحنا ما بش عندنا ثقة في مشاريعنا الصغيرة والمشاريع الأسرية؟ نبني هذه الثقة بيننا وبين المنتج اليمني الأصيل، سواء كان في الزراعة، في الاقتصاد، هذا بيرجع لنا أيضا. أيضا إحنا كشعب يمني في مقتدر، في ناس فتح الله عليهم، في ناس عندهم يعني قلة في الموارد، لابد أن احنا نشجع التكافل الاجتماعي، الإحسان. أنا الأشخاص الذي مع لله الحمد يعني الله عطاه يبصر ابن جارهم ما بش معه شنطة، ما بش معه زي، ما بش معه قلم، ما بش معه دفتر، أنه يحاول أنه يفرح طفل بقدر المستطاع بما استطاع إليه سبيلا. هذا من باب التكافل والإحسان. مواجهة التحديات الاقتصادية ما بدقاش على جهة واحدة فقط، لكن هذا الشيء بيتطلب تكاتف الدولة والقطاع الخاص والمجتمع والمؤسسات، كلنا نتكاتف وتكون يدنا واحدة مسلمين للقيادة الحكيمة من أجل نحن نخرج مما نحن فيه من عدوان وحصار. العدوان خلف آثار عميقة على الاقتصاد اليمني وعلى حياة المواطن، لكن الشعب اليمني أثبت خلال السنوات الماضية قدرته الكبيرة على الصمود، حتى أن احنا كشعب يمني تكيفنا مع الظروف الصعبة. لو هو شعب آخر إن قد هاجر إن قد سار من هذا البلاد، لكن الشعب اليمني لأنه شعب عزيز، شعب عظيم، شعب مؤمن أنه لابد أن تكون هناك للحرية، للكرامة يعني ثمار، وأنه لابد أن احنا ندفع مقابل هذه الثمار العظيمة. لكن مع تعزيزنا للإنتاج المحلي، مع استثمار الموارد الوطنية، مع تشجيع المنتجات المحلية، مع التكاتف، مع الإحسان، مع تكاثف الجهود الرسمية والشعبية، حنخفف من هذه المعاناة الاقتصادية، حنفتح إن شاء الله آفاق واسعة نحو الاستقرار، نحو التنمية، نحو تحسين حياة المواطنين بشكل أكبر، ونكون بلد مصنع، بلد يورد للخارج، بلد تعيش في أمن واستقرار، راضية بما هي عليه، راضية بإنتاجها المحلي، راضية بإنتاجها الزراعي، راضية بكل شيء. وقبل هذا كله بنمتلك قرارنا بأيدينا، سيادتنا بأيدينا، كرامتنا، عزتنا، نفخر أننا تحت ظلال السيد القائد يحفظه الله، السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله. ولكن نريد يد من حديد تضرب في عمق السعودي، يا إما رجعوا الحياة لهذا الشعب اليمني ورجعوا كامل حقوقهم، وإلا فلتكن حرب. يعني مش ناقصين 10 سنوات تزد دقع 5-4 سنة وإحنا مرفوعين الرأس وكرامتنا ما زلنا محتفظين بها وحترجع حقوقنا. ولكن بعد ما قد السعودي خلينا يتمردغ في الدمار الذي سيحل به إن شاء الله بعد انفجار بركان الشعب اليمني، الذي إذا انفجر حينفجر وسط السعودية أكيد، وهم خايفين على كل ما لديهم من استثمارات، من حياة فارهة، وكل ما لديهم خايفين عليها. فإحنا إذا ضربنا يد من حديد ستكون الأمور طيبة إن شاء الله. هذا ولا جاكم شر. كم بقي لدينا من الوقت؟ بقي لدينا 7 دقائق. ممكن نحن نستقبل اتصالاتكم. أذكر حضراتكم بأرقام التواصل 7-2-88-20-88، وفي معنا اتصال، بس حابة للمتصلين الأكارم يكونوا سريعين بقدر الإمكان. ألو، مرحبا.
1: ألو،
0: حياك الله، من معنا؟
1: الله يحييك، معك أمة الملك.
0: أمة الملك، من وين بتكلمينا يا أمة الملك؟
1: حجة.
0: يا مرحبا بك وبكل أهل حجة، تفضلي.
1: أهلا وسهلا. أقول للجوان السعودي، لن تحاصرنا من التعليم مهما قصدتم مدارسنا ومهما حاصرتمونا، لن توقفوا الجبهة التعليمية.
0: أكيد، أحسنتي يا أمة الملك. نعم،
1: ولن نموت جوعا من الحصار، سنأكل ما نزرع.
0: أحسنتي، بارك الله فيك. تفضلي.
1: احنا شاركنا في برنامج مع يونس وانقطع البث، ما سمعناش اسم الفائز. ممكن نعرف من الفائز؟
0: مع يونس الحلقة الأربعة القادمة. والله مش عارفة من الفائز يا أمة الملك، لكن ممكن إذا كانت سوسن تتحقق من الأمر، وحعلنا إن شاء الله إذا كان في مجال نهاية الفترة.
1: لو سمحتوا أعلنوا، لأنه شاركنا وقطع البث والبرنامج ماشي له إعادة.
0: أنت اسمك أمة الملك؟
1: أيوه.
0: طيب إن شاء الله يا أمة الملك، بشري
1: إن شاء الله.
0: يلا، في أمان الله.

0: اتصال آخر. ألو مرحبا. يا أهلا وسهلا.
1: كيف الحال أستاذ رجاء؟
0: أهلا وسهلا، من معنا؟
1: معي
0: أسماء. يا أسماء، إذا كنت يا أسماء ما بنسمع صوتك، الصوت بيقطع.
1: أنا
0: نعم نسمعك الآن، تفضلي. والله للأسف يا أسماء ممكن تحاول الاتصال بنا لأنه الصوت بيقطع وما تمكننا من سماع صوتك. نقرأ رسالة وصلتنا من زينب لقمان، قالت فيها: العملية التعليمية أساس نجاحها يقوم على اهتمام الأسرة وجهود المعلم وأيضا الطالب سواء كان في مدرسة أهلية أو حكومية. نصيحتي لكل معلم ومعلمة، تعليمكم هو مسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى، انصحوا في تعليمكم لكي تبنوا جيل واعي ومتعلم وأفضل من الذي قد مضى. ورسالتي لوزارة التربية أن يهتموا بالمدارس الحكومية، يدعموهم بقدر الاستطاعة. ونصيحة للنظام السعودية، إذا لم ترفعوا الحصار وتردوا حقوق هذا الشعب المظلوم، والله العظيم ستدفعون الثمن غالي جدا. في الأخير لكم مني خالص التحايا والتقدير، وأطلب زامل وحدة الساحات من زينب لقمان. شكرا يا زينب، وابشري إن شاء الله بما طلبتي تسمعي. هنا رسالة من فتاة المسيرة من صنعاء مديرية بن الحارث، كتبت: بمناسبة النجاح أهني أخي الغالي عبد الله أو عبد الإله بمعدل يرفع الرأس 93، ألف ألف مبروك لأخو فتاة المسيرة، وشكرا جزيلا لك يا فتاة المسيرة. نحاول نقرأ الرسائل التي كانت مشاركة في موضوع هذه الفترة. نحن أصبحنا في زمن مؤلم، بس نسأل الله سبحانه وتعالى أنه يفرج عننا وعن كل مظلوم وعن كل ضيق. وأطلب زامل عقلي يا سعودي يا حلف اليهودي من منتصر عدنان، إن شاء الله تسمع ما طلبت. طيب، كل تحية للمرسلين وللمتصلين، وكل التحية لمن استمع إلينا في هذه الفترة المباشرة. في معنا اتصال. ألو مرحبا.
2: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، من معنا؟
2: معكم علي روحي وزورة.
0: أهلا يا علي.
2: أنت ليس أنت كبرة، ليست كبيرة السعودية، بل نحن قادمون إليكم، والله سيعذبكم من عنده. نعم هذا البرنامج ما هو ما معنى البرنامج.
0: نعم كما سمعت الموضوع، نحن في الفترة المباشرة في إذاعة آفاق. وشكرا جزيلا لك يا علي.
2: شكرا جزيلا. أطلب زامل.
0: اتفضل.
2: أطلب زامل شهر محمد صاري.
0: إن شاء الله تسمع. شكرا جزيلا لك. إذن مستمعين الأكارم، وصلنا وحضراتكم إلى ختام فترتنا المباشرة على أثير إذاعة آفاق اف ام، صوت الوعي والبصيرة. اعذروني يمكن تحمست، بس الوضع اليمني والوضع الذي بنعيشه يحتاج ان احنا نتحمس، يحتاج ان احنا نقول كلمة في هذا الوضع الذي بنعيشه، ويحتاج ان احنا نذكر المواطن انه العدو السعودي هو في كل ما نحن فيه. اذا كان هناك عدم استقرار، اذا كان انقطاع رواتب، اذا كان هناك اي شيء ممكن تتخيله، كله بسبب العدو السعودي. ولكن ان شاء الله سننتزع حقوقنا وهو صاغرا بإذنه تعالى. كل التحية لكم، وإن شاء الله سنة دراسية لأبنائكم تكون حافلة ومليئة بالنشاط، مليئة بالتعليم الجيد وبكل ما تحبون، وإن شاء الله يرفعوا رأسكم أبنائكم ويكونوا هم في مراتب أنتوا تحبوها لهم. كل التحية لكم، وتحية للمتصلين للمرسلين وللمستمعين أينما كانوا. شكرا لمخرجة هذه الفترة سوسن مجاهد، ونلتقيكم بإذنه تعالى من بعد 10 دقائق من الآن في برنامج آفاق الخبر، فكونوا معنا ودمتم في خير دائما. إلى اللقاء.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
4: إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.

0: هي مالك يا عمه وبتشغال حالك في المزرعة؟ أن جوا العيال يجوا ساعدوا
1: العيال؟ قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إيم الله بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقة ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي أذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل الآن باقات مزايا فورجي بحلة جديدة وبأسعار تبدأ من 300 ريال فقط شاملة للضرائب. اشترك الآن واحصل على دقائق اتصال ضمن الشبكة ورسائل نصية لجميع الشبكات المحلية ونت فورجي مع ميزة الرصيد التراكمي. باقات مزايا فورجي متنوعة وبفترات صلاحية مختلفة، مزايا 24 ساعة، مزايا 48 ساعة، مزايا الأسبوعية ومزايا الشهرية ومزايا ماكس. للاشتراك في إحدى باقات مزايا 4G اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا 4G إلى 123 مجانا. مزايا 4G خليك دائما متصل.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. الاستفادة من جلسات الحديث لتوجيه المجندين مع العدو الإسرائيلي لجمع المعلومات حول قيادات الدولة والوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والأمني والعسكري. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

0: آفاق الخبر. آفاق الخبر.
1: قراءة في الخبر وتحليل لما وراءه من رسائل ودلالات ومتابعة لأبرز القضايا التي تشغل الرأي العام. هذا هو آفاق الخبر الذي يطل عليكم أيام السبت والأحد والأربعاء لمواكبة المستجدات واستضافة المختصين والباحثين لإضاءتها من زوايا مختلفة. مستمعينا الأكارم، تتسارع التطورات في الملف اللبناني على وقع تصعيد صهيوني دموي جديد أسفر عن عشرات الشهداء والجرحى في جنوب لبنان أمس الأول. وبالتزامن مع ذلك أعادت إيران إغلاق مضيق هرمز ووجهت تحذيرات شديدة اللهجة لواشنطن من مغبة استمرار التغاضي عن السلوك الصهيوني، معتبرة أن أي تفاهمات سياسية لا يمكن أن تستمر في ظل استمرار الجرائم والاعتداءات. وتأتي هذه التطورات عشية جولة جديدة من المفاوضات الإيرانية الأمريكية في جنيف، ما يطرح تساؤلات واسعة حول مستقبل التفاهمات ومسار المواجهة في المنطقة. وهذا ما سنناقشه في المحور الثاني بمعية محلل السياسي والخبير الاستراتيجي، كما نختتم الحلقة بالمحور الثالث حيث نقرأ أبرز التفاعلات على مواقع التواصل الاجتماعي مع أهم القضايا والأحداث. أهلا بكم مستمعينا الكرام، والبداية من المحور الأول وفيه أبرز الأخبار والمستجدات على مستوى المحلي والدولي، نستهلها من الشأن اليمني أولا. أكد مجلس الوزراء مباركته وتأييده لما ورد في بيان السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله بمناسبة الهجرة النبوية وما تضمنه من مواقف وموجهات قيمة، والالتزام بتنفيذ ما تضمنه البيان بشأن التعاون رسميا وشعبيا للتصدي للمخاطر والتحديات الناتجة عن الاستهداف العدائي الشامل من جهة الأعداء ضد شعبنا. وأكد المجلس خلال اجتماعه الدوري برئاسة القائم بأعمال رئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح العمل على تضافر الجهود بالاستعانة بالله تعالى والثقة به والتوكل عليه والسعي لإنهاء العدوان والاحتلال والحصار حتى ينعم الشعب اليمني العزيز بكامل الاستقلال والحرية ويستفيد من ثرواته الوطنية التي تتعرض للنهب والعبث من قبل المحتل السعودي وبإشراف أمريكي. كما بارك المجلس الانتصار الذي حققته الجمهورية الإسلامية في إيران على العدوان الأمريكي والصهيوني واعتبره نصرا لمحور المقاومة، وحيى صمود الشعب اللبناني الشقيق واستبسال مقاومته الإسلامية في مواجهة العدو الإسرائيلي. وفي سياق محلي آخر، دشنت وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي اليوم أو أمس العام الدراسي الجديد 1448 للهجرة، وسط اندفاع طلابي كبير واهتمام رسمي مجتمعي واسع، حيث توجه أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة إلى المدارس والمعاهد والجامعات في مختلف المحافظات. وهنى عضو المجلس السياسي الأعلى الطلاب والمعلمين والمعلمات بمناسبة تدشين العام الدراسي الجديد، لافتا إلى أن العاصمة صنعاء أصبحت أنموذجا في الانضباط والنظام والأخلاقيات. بدوره توجه القائم بأعمال رئيس الوزراء بالتهنئة لكل الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات ببدء العام الدراسي وحثهم على جعل هذا العام عاما متميزا، فيما أكد وزير التربية والتعليم والبحث العلمي حسن الصعدي أن التعليم يمثل ركيزة رئيسية للنهوض بالأوطان، محييا صمود وثبات التربويين واستمرارهم في تأدية مهامهم متجاوزين انعكاسات العدوان والحصار، مؤكدين بذلك انتصار الجبهة التربوية. وفي سياق الجبهة التعليمية، أعلنت وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي نتائج اختبارات الشهادة الأساسية للعام 1447 للهجرة بنسبة نجاح بلغت 85.72%. وفي الملف الصحي، أكد الناطق باسم وزارة الصحة في صنعاء أنيس الأصبحي أن استمرار تعطيل مطار صنعاء الدولي يمثل جريمة حرب وانتهاك صارخا للمواثيق والقوانين الدولية، محملا تحالف العدوان السعودي الأمريكي مسؤولية تفاقم الأزمة الإنسانية والصحية في اليمن. وأوضح الأصبحي أن الإجراءات التعسفية أو التعسفية وإغلاق المطار تسببت بإتلاف أكثر من 30% من الأدوية الحيوية، بما يعادل نحو 100 طن خلال عام 2024، نتيجة ظروف النقل البري المعقدة ما أدى إلى انقطاع سلاسل الإمداد الخاصة بالأدوية المبردة وانعدام أكثر من 12 صنفا أو 10 صنفا دوائيا أساسيا لمرضى السرطان، وخروج نحو 16 شركة دوائية وتوقف 83 مستوردا، الأمر الذي عمق الأزمة الدوائية في البلاد. ومن اليمن إلى الشأن الإيراني، أعلنت الجمهورية الإسلامية الإيرانية إغلاق مضيق هرمز أمام حركة السفن نظرا لنكث الولايات المتحدة للعهود وعدم التزامها بتنفيذ البند الأول من اتفاق إنهاء الحرب. وأوضح مقر خاتم الأمين

الأمريكية في بيان له أن هذا الإغلاق يأتي ردا على الانتهاكات المتواصلة والمستمرة لوقف إطلاق النار من قبل الكيان الصهيوني في جنوب لبنان، وما رافق ذلك من قتل وحشي وتشريد مئات الآلاف من سكان هذه المنطقة المظلومة، وكذلك في ظل عدم انسحاب القوات الصهيونية المحتلة من أراضي جنوب لبنان، مشيرا إلى أن هذه الخطوة هي المرحلة الأولى من الرد، وفي حال استمرار الاعتداءات سيتم اتخاذ خطوات لاحقة لإلزام العدو بتنفيذ التزاماته. وفي سياق متصل، أكد حرس الثورة الإسلامية في إيران في بيان عاجل أنه إزاء التخاذل المتعمد واستمرار العدوان الصهيوني على لبنان، فإن الحرس في حل من أي التزام أو اتفاق مرتبط بفتح الممرات المائية وغيرها من التفاهمات المشروطة بوقف العدوان. وأعلن حرس الثورة استمرار إغلاق مضيق هرمز أمام الملاحة المرتبطة بالكيان الصهيوني وداعميه، وذلك حتى إشعار آخر، في إطار ممارسة الحق المشروع في الدفاع عن الأمن الإقليمي ومساندة للمقاومة والشعوب المظلومة، مشددا على أن أي محاولة لخرق هذا القرار ستواجه بحزم، ومحملا الكيان الصهيوني ومن خلفه الإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن هذه التداعيات. وننتقل إلى الشأن اللبناني والتطورات في جبهات المقاومة الإسلامية. أثبتت المقاومة الإسلامية في لبنان قدرة فائقة على الاحتفاظ بزمام المبادرة عبر استدراج القوات المتقدمة إلى مناطق قتل محكمة وتنفيذ كمائن مركبة أدت إلى إبادة طواقم مدرعة وعناصر قيادية، حيث بلغ عدد العمليات التكتيكية الرئيسية للمقاومة أكثر من 11 عملية نوعية بين رميات صاروخية وضربات مضادة للدروع ومسيرات انقضاضية وتفجير عبوات. وكانت قوات الاحتلال قد حاولت استغلال حالة التهدئة السياسية السائدة لتنفيذ محاولات توغل صامتة واحتلال مرتفعات علي الطاهر التي تمثل بوابة النبطية الاستراتيجية، إلا أن المقاومة أطبقت عليها بنيران متقاطعة قاتلة صبت فيها حممها من الأسلحة المضادة للدروع والعبوات الناسفة، ما أسفر عن تدمير عدة مدرعات ومصرع قائد الكتيبة 52 وأربعة من جنوده بحسب اعتراف العدو الرسمي، الأمر الذي أصاب العدو بشلل تكتيكي تام وأجبره على التراجع إلى الخلف مستعيضا بقصف مدفعي وفسفوري هستيري، ونفذ تعويضا لانكساره البري أكثر من 80 غارة حربية وعشرات الغارات بالمسيرات مستهدفا القرى والبلدات في العمق مثل النبطية وحروف وكفر صير وجبشيت وصولا إلى البقاع. وصفت العلاقات الإعلامية في حزب الله الإدعاءات الصهيونية بشأن خرق المقاومة لاتفاق وقف إطلاق النار بالأكاذيب العارية تماما عن الصحة، والتي تندرج في إطار تضليل الرأي العام وتبرير المجازر وتخريب الاتفاق المبرم بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية. واستعرض حزب الله في بيان له معطيات ميدانية وثقت تجاوز حصيلة انتهاكات وخروقات العدو الإسرائيلي منذ فجر يوم الجمعة 300 خرق واعتداء موثق بالقصف الجوي والمدفعي والفسفوري والعنقودي المحرم دوليا، مستهدفة أكثر من 25 بلدة وقرية، ما أدى إلى سقوط أكثر من 111 شهيدا و 176 جريحا، فيما بلغت انتهاكات أمس السبت ما لا يقل عن 180 اعتداء أسفرت عن سقوط 28 شهيدا من بينهم 3 شهداء من الجيش اللبناني، بالإضافة إلى إصابة 35 جريحا.

0: جديدة من المفاوضات الإيرانية الأمريكية في جنيف، ما يطرح تساؤلات واسعة حول مستقبل التفاهمات ومسار المواجهة في المنطقة. للحديث حول ذلك نستضيف المحلل السياسي والخبير الاستراتيجي الدكتور هاشم فرحان. حياكم الله دكتور هاشم. الدكتور هاشم معنا على الخط.
1: أهلا وسهلا بكم.
0: حياكم الله دكتور هاشم.
1: أهلا وسهلا بكم.
0: سيد الكريم، في البداية كيف تقرؤون استمرار الجرائم الإسرائيلية في جنوب لبنان رغم أن وقف العدوان على لبنان يمثل البند الأول في مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة؟
1: يحاول العدو الإسرائيلي العمل على فصل المسارات أو فصل الجبهات لكي ينفرد بالمقاومة الإسلامية في لبنان لتحقيق الأهداف التي أعلنها العدو الإسرائيلي منذ بداية العدوان على الشعب اللبناني وعلى الشعب الفلسطيني وعلى الشعب الإيراني. ولذلك الجمهورية الإسلامية في إيران اشترطت للذهاب إلى طاولة المفاوضات بأن تكون الجبهة اللبنانية ضمن هذا الاتفاق، وأعلنت عن ذلك استعدادها لفض الاتفاق وكذلك العودة إلى المواجهة العسكرية. نحن أمام مرحلة مفصلية وحساسة يحاول من خلالها مجرم حرب نتنياهو أن يعمل على فصل المسارات في هذه المواجهة وأن يحاول أن يحقق أدنى الإنجازات من خلال إحداث أي اختراق على مستوى الجبهة اللبنانية، لكن ذلك لن يتحقق بفضل أولا ثبات الجبهة اللبنانية وبجاهديها في مختلف المواقع المتقدمة، ثانيا الاشتراطات الإيرانية الواضحة والصريحة التي أعلنها الحرس الثوري في بيان واضح وصريح بأنه سيغلق أو أغلق بالفعل مضيق هرمز حتى أن تلتزم الولايات المتحدة الأمريكية بإجبار العدو الإسرائيلي على وقف اطلاق النار ومن ثم الانسحاب من الأراضي التي أو المواقع التي تقدم لها في الأراضي اللبنانية.
0: نعم سيد الكريم. دكتور هاشم، إلى أي مدى تعكس عمليات المقاومة الأخيرة في علي الطاهر وكفر تبنيت تمسك حزب الله بمعادلة الردع ورسالة بأن الاعتداءات الإسرائيلية لن تمر من دون ثمن؟
1: طبعا رغم القطاع الجوي الكثيف من قبل العدو الإسرائيلي إلا أن المقاومة الإسلامية في لبنان استطاعت أولا أن تلحق الخسائر في العدو الإسرائيلي داخل العمق الفلسطيني المحتل، من جهة ثانية استطاعت أن تكبد العدو خسائر كبيرة في المواقع التي تقدم لها داخل الأراضي اللبنانية، ورفعت الكلفة العسكرية والبشرية على هذا العدو الذي فشل فشلا ذريعا في أن يحدث اختراق كبير وواسع في الجبهة اللبنانية. هو يحاول الآن أن يحقق خلال مرحلة وقف إطلاق النار ما عجز أن يحقق خلال المواجهة العسكرية. لذلك العمليات التي تخوضها المقاومة اللبنانية هي كل التحليلات العسكرية تؤكد بأن هناك عدم تكافؤ في هذه المواجهة، لكن صمود أبطال المقاومة الإسلامية حزب الله في لبنان استطاع أن يرهق العدو الإسرائيلي وأن يلحق به الخسائر الكبيرة. هناك حالة في مسرح العمليات العسكرية تؤكد بالصوت والصورة التي توثقها المقاومة بأن الطائرات المسيرة التي أدخلها حزب الله في هذه المواجهة استطاعت أن تقضي على سلاح الدروع والذي يتباهى بها العدو الإسرائيلي وألحقت الخسائر الفادحة سواء في على مستوى الأفراد وعلى مستوى الآليات وكذلك على مستوى منظومة الدفاع الجوية التي يتباهى بها الكيان الصهيوني. هناك حالة من الفشل، هناك حالة من الخسائر وموثقة بالصوت والصورة كما تنشرها المقاومة الإسلامية في لبنان يوميا.
0: صحيح. اليوم سيد الكريم تنطلق في جنيف جولة جديدة من المفاوضات الإيرانية الأمريكية، فكيف يمكن أن تؤثر الخروقات الإسرائيلية المتواصلة والجرائم المرتكبة في لبنان على أجواء هذه المفاوضات وأيضا فرص نجاحها؟
1: طبعا العدو الأمريكي أرغم على الذهاب إلى طاولة المفاوضات لأنه أعلن في بداية العدوان على الجمهورية الإسلامية وعلى محور المقاومة بأنه يسعى إلى إسقاط النظام، ويسعى إلى تدمير الرسائل الصاروخية وتدمير الأسلحة النووية، وكذلك إعادة ونهب الثروات النفطية في الجمهورية الإسلامية وفي المنطقة، لكنه فشل ذريع وتحمل تكاليف اقتصادية باهظة على مستوى العالم بعد إغلاق مضيق هرمز، لذلك قبل الذهاب إلى طاولة المفاوضات، وهو يحاول الآن جاهدا احتواء الموقف الإسرائيلي المتطرف الذي يسعى إلى تفجير طاولة التفاوض، لكنه في نهاية المطاف سيرضخ نتيجة الضغوط الداخلية الأمريكية، نتيجة ارتفاع التكلفة الاقتصادية العالمية بسبب توقف سلاسل الإمداد من المنطقة ومن مضيق هرمز. العدو الإسرائيلي يحاول جاهدا أن يعمل على فصل المسارات وأن يستفيد بالجبهة اللبنانية، وستحصل هناك خروجات بشكل مستمر ومتقطع، لكن في نهاية المطاف استطاعت الجمهورية الإسلامية ومحور المقاومة أن يعملوا على إحداث شرخ واضح بين العلاقة الأمريكية والإسرائيلية. في نهاية المطاف سيخضع الإسرائيلي بالشروط الأمريكية، لأن الأمريكيين مقبلون على انتخابات تكميلية قبل نهاية العام الحالي، والظروف الاقتصادية والوضع الاقتصادي الأمريكي بشكل خاص والدولي سيضغط في اتجاه تحقيق اختراقه وتسوية من نوع ما على الأقل في هذه المرحلة.
0: نعم، ولذلك سيؤثر على مسار المفاوضات كما ذكرتم. سيد الكريم، بعد إعادة إغلاق مضيق هرمز والتحذيرات الإيرانية المتصاعدة مع أو من استمرار العدوان على لبنان، ما السيناريوهات المحتملة برأيكم إذا واصل الاحتلال خرق هذه التفاهمات؟
1: طبعا بدون أدنى شك سيحاول العدو الإسرائيلي العمل على أحداث خروجات بشكل متقطع وربما بشكل مستمر، لكن في نهاية المطاف ولا يمكن أن يواجه الأمريكي وأن يعمل على تعطيل هذا الاتفاق الذي يبدو أن الرغبة الأمريكية في إنجاحه أكثر من رغبة الأطراف الأخرى. لذلك نحن أمام أيام مفصلية وحاسمة في هذه المواجهة، تسعى من خلالها الجمهورية الإسلامية ومحور المقاومة إلى تثبيت المكاسب الاستراتيجية التي تحققت خلال هذه الحرب. إذا حصلت خروجات محددة من قبل العدو الإسرائيلي ستضطر الولايات المتحدة الأمريكية إلى الضغط عليه للتوقف، ما لم فإن العودة إلى الخيار العسكري مرجح ومطروح.
0: نعم، إذن في ختام هذا اللقاء نتقدم بخالص الشكر والتقدير لضيفنا الكريم الدكتور هاشم فرحان، المحلل السياسي والخبير الاستراتيجي، على ما تفضل به من رؤى وتحليلات وإضاءات مهمة حول مجريات الأحداث وتداعياتها ومستقبل المشهد في المنطقة. شكرا جزيلا لكم دكتور هاشم. إذن مستمعينا الأكارم، ننتقل إلى المحور الأخير الذي نقرأ فيه جانبا مما كتب على مواقع التواصل الاجتماعي على مستوى ناشطين وسياسيين وصحفيين. ضرار الطيب، كتب الإعلام الإسرائيلي، يروج الآن لإيقاف العمليات العسكرية في لبنان بعد أن أعلنت إيران عن إغلاق مضيق هرمز. من الواضح أنه لن يكون هناك التزام إسرائيلي فعلي، وأن المفاوضات إذا انطلقت واستمرت ستتحول إلى لعبة موازنة بين مسار مذكرة التفاهم ومسار الحرب التي لن تتوقف فعليا. الحقيقة أن إسرائيل قد غيرت مفهوم وقف إطلاق النار تماما بعد 7 أكتوبر 2023، وجعلته جزءا من عقيدتها القتالية المحدثة التي تتبنى مبدأ حرية العمل المستمر، ولم يعد هناك معنى حقيقي لأي تهدئة تكون إسرائيل طرفا فيها. ويرى أن الوقائع الميدانية تؤكد أن أي تفاهمات لا تستند على معادلات قوة واضحة تبقى عرضة للانهيار في أي لحظة. الصحفي اللبناني فادي بوديا كتب: المجازر الإسرائيلية ترتكب تحت أعين ترامب الذي أراد تسويق مسرحية خلافه مع نتنياهو وسعيه للسلام في الشرق الأوسط. المجازر الإسرائيلية ترتكب تحت مرأى الأنظمة العربية التي تعبر بعضها عن مشاعره الجياشة عندما يريد تحقيق مكاسب أمريكية أو إسرائيلية مع لبنان، لكنها تتحول إلى أصنام عندما تقتل إسرائيل البشر والحجر في لبنان. ويؤكد أن المقاومة بالنسبة للشعب اللبناني تمثل عنوان الكرامة والسيادة والدفاع عن الوطن. أما مصطفى عامر فقد كتب: من الطبيعي أن تتوجه مطالب الأمة وحتى سهام منافقيها إلى إيران ومحور المقاومة ولا يذكرون حكام العار أحد. وفي اليمن على المنوال ذاته فمن الطبيعي أن تجسد صنعاء حضور الدولة وقرارها المستقل بينما يغيب ذكر أدوات الخارج ومشاريع التبعية، لأنه لا سلطة حقيقية لمن لا يملك قراره. أدهم أبو سلمية كتب: مجموع إصابات الجيش الإسرائيلي منذ مساء أمس وحتى ما تم الإعلان عنه قبل ظهر اليوم 34 جنديا وضابطا إسرائيليا مصابا وقتيل من وحدة الكوموندوز الإسرائيلية، بالإضافة لاغتيال عدد من المقاومين عن طريق سلاح الجو خلال المعارك التي دارت فجر اليوم في إحدى نقاط التوغل. ويوضح أن تلة علي الطاهر جنوب لبنان أصبحت أكبر كابوس للجيش الإسرائيلي في مختلف حروبه، حيث تكبد في محيطها خسائر كبيرة ولم يتمكن من السيطرة عليها حتى اللحظة. محمد الفرح كتب: في المنطقة تجربتان واضحتان في التعامل مع أمريكا، تجربة المواجهة والصمود وبناء عناصر القوة، ثم التفاوض من موقع الندية والاقتدار حفاظا على السيادة والحقوق والمصالح الوطنية ومصالح الأمة. وفي المقابل هناك تجربة التطبيع والخضوع والانبطاح وقبول الإملاءات الخارجية دون اعتراض، رغم أنها لا تحقق أي مصلحة حقيقية لشعوب المنطقة، بل تصب في خدمة العدو الإسرائيلي وتعزيز مشروع الهيمنة الأمريكية. ويرى أن الوقائع خلال العقود الماضية أثبتت أن من يملك إرادته ويصمد في مواجهة أمريكا يفرض نفسه لاعبا لا يمكن تجاهله، بينما لا يجني المراهنون على التبعية سوى المزيد من الابتزاز والاستنزاف والتفريط بالحقوق. الدكتور صالح العمدي كتب: في المناطق المحتلة يطحن المواطن البسيط بين فكي العمالة والارتزاق، حيث يتصارع مرتزقة الإمارات الساعون لتكريس الهيمنة الإماراتية مع مرتزقة السعودية الذين يقمعونهم بكل السبل لضمان بقاء النفوذ السعودي. وفي خضم هذه العبث والصراع على النفوذ يكابد المواطن ويلات الجوع وانعدام الأمن وغياب أبسط الخدمات الأساسية، بينما تتلاشى صرخته المطالبة برحيل المحتل وسط ضجيج الصراعات والمصالح المتشابكة. إلى هنا نصل وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام حلقة اليوم من برنامج آفاق الخبر. استعرضنا معكم أبرز الأخبار والمستجدات على الساحتين المحلية والدولية، وناقشنا أبعاد التطورات المتسارعة في المنطقة، كما قرأنا جانبا من تفاعلات الكتاب والناشطين والصحفيين مع أبرز القضايا والأحداث. الشكر موصول لكم على حسن المتابعة والإصغاء، وكذلك الشكر موصول لفريق البرنامج من الأعداد أحمد الصنعاني والإخراج سوسن مجاهد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: الحمد لله القائل في كتاب العظيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ما بدلوا تبديلا.
2: استشهاد الشهداء القادة لن يوقفنا، هذا المشوار سنكمله، هذا الطريق سنواصل فيه مهما كانت التضحية، مستعدون لأن نبذل دماءنا.
3: إن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون.
4: إن دماء المرشد، مرشد الأمة، مرشد الإنسانية، مرشد المقاومة، مرشد الشهامة هي أمانة في أعناقكم.
5: أن قاداتنا شهداء عظماء طالما تمنوا الشهادة.
6: إن مسار الجهاد ومسار المقاومة لا ينثني مهما قدمنا من التضحيات، مهما قدمنا من عظماءنا من قاداتنا، فنحن مستمرون وماضون في هذا الدرب.
7: دماء الشهداء العظماء القادة هي قليان تغلي في أرواحنا، هي وقود لنا.
8: أننا صامدون مهما ضحينا ومهما قدمنا من شهداء عظماء، رغم أننا نحزن لفقدهم، لكننا نقول لهم أننا سنهزمهم وسنخرجهم وسنحرر المسجد الأقصى.

0: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
1: باقات نت توفير الشهرية من يمن موبايل تلبي احتياجاتك وتناسب أوقاتك. باقة 5 جيجا ب 2300 ريال فقط، منها 4 جيجا تستخدم في أي وقت، 1 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. باقة 7 جيجا ب 3000 ريال فقط، منها 5 جيجا تستخدم في أي وقت، و 2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. صلاحية الباقات 30 يوم لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. أسعار الباقات شاملة للضرائب. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل نت توفير إلى 123 مجانا. باقات نت توفير، باقات لكل الأوقات.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا تجاوز عمرك 40 فاحرص على صحتك باتباع خطوات الفحص التالية للتأكد من عدم إصابتك بسرطان القولون. يجب عمل فحص الكشف عن الدم الخفي في البراز كل سنة. يجب عمل منظار للقولون كل 5 سنوات. وفي حالة وجود دم مع البراز أو وجود أحد أقاربك من الدرجة الأولى ومصاب بسرطان القولون، فسارع لزيارة الطبيب وعمل منظار للقولون. حافظ على حياتك، فالكشف المبكر لسرطان القولون يساهم بشكل كبير في علاجه والشفاء منه.
5: الحملة الوطنية 10 للتوعية بسرطان القولون،
6: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
0: من عمق الفكر والعلم، ومن صمت المكتبة، ومن بين دفات الرسائل الجامعية، يأتيكم برنامج حوار أكاديمي. نافذة أسبوعية على العقل الباحث، نستضيف فيها نخبة من الأكاديميين، نحاورهم في أطروحاتهم، نستنطق أفكارهم، ونقرب البحث العلمي من نبض المجتمع عبر إذاعة آفاق FM. حوار أكاديمي من إعداد وتقديم أحمد محمد الصنعاني، ومن الإخراج محمد علي هبة.
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حوار أكاديمي. في هذه الحلقة نفتح نافذة على قضايا الفكر والإعلام والمجتمع، ونستضيف اليوم شخصية أكاديمية وبحثية أسهمت في إثراء الحقل الإعلامي بالتدريس والبحث والتأليف، وكان لها حضورها في المؤسسات الأكاديمية ومجالات العلاقات العامة والإعلام. وقبل أن نبدأ حوارنا حول البحث، نتوقف مع بطاقة تعريفية مختصرة بضيف هذه الحلقة لنتعرف على أبرز محطات مسيرته العلمية والأكاديمية.
0: بطاقة الباحث.
7: الدكتور عبد الرحيم علي صالح الشاوري، أكاديمي وباحث متخصص في الإعلام والعلاقات العامة، حاصل على درجة الدكتوراه في الإعلام من جامعة أم ردمان الإسلامية بالسودان، ودرجة الماجستير في الإعلام من جامعة السند بباكستان، والبكالوريوس في الإعلام من جامعة دمشق. شغل عددا من المناصب الأكاديمية والإدارية، من أبرزها عمادة كلية الإعلام بجامعة صنعاء، ورئاسة قسم العلاقات العامة والإعلان، وعضوية مجلس الكلية. يمارس الدكتور الشاوري نشاطه الأكاديمي أستاذا مشاركا في العلاقات العامة والإعلان، وأشرف على العديد من رسائل الماجستير، كما درس مقررات متخصصة في العلاقات العامة والإعلان والاتصال المؤسسي والتشريعات الإعلامية وأخلاقية المهنة في عدد من الجامعات اليمنية الخاصة والحكومية. له إسهامات علمية وبحثية متعددة في مجالات الإعلام والعلاقات العامة والاتصال، ونشر عددا من الدراسات والأبحاث المحكمة في دوريات علمية عربية تناولت قضايا الإعلام الجديد والصحافة الإلكترونية والرأي العام والاتصال السياسي والعلاقات العامة، كما شارك في العديد من المؤتمرات والندوات العلمية وورش العمل المتخصصة في التعليم العالي والبحث العلمي وتطوير البرامج الأكاديمية. وحصل ضيفنا الدكتور عبد الرحيم الشاوري على عدد من الدورات والشهادات المهنية في الجودة والاعتماد الأكاديمي والتحليل الإحصائي والتدريس الجامعي وتطوير البرامج الأكاديمية، وأسهم في إعداد وتطوير عدد من الخطط والبرامج التعليمية والإشراف على الأنشطة العلمية والثقافية والمجتمعية.
0: جوهر البحث.
7: أهلا بكم مستمعينا من جديد، حياكم الله في هذه الحلقة الجديدة من برنامج حوار أكاديمي. في هذه الحلقة سنقدم لكم تجربة مختلفة بعض الشيء، فكان من المقرر أن نستضيف الباحث صاحب الدراسة للحديث عن نتائج بحثه العلمي، لكن ظروفا خاصة حالت دون إجراء لقاء معه، لذلك آثرنا ألا نحرمكم من الفائدة العلمية التي يحملها هذا العمل البحثي المهم، وسنقدم لكم مضمون الدراسة بطريقة أخرى تقوم على طرح الأسئلة الرئيسية التي ساعدت الدراسة للإجابة عنها، ثم بعد ذلك سيتم استعراض هذه النتائج والتحليلات التي توصل إليها الباحث. والدراسة التي نتناولها اليوم تحمل عنوان الاستراتيجيات الاتصالية للعلاقات العامة الرقمية في المؤسسات الحكومية اليمنية، وهي دراسة حديثة تناولت أداء المؤسسات الحكومية اليمنية على منصات التواصل الاجتماعي ومدى استفادتها من أدوات العلاقات العامة الرقمية في التواصل مع الجمهور وبناء الثقة وتعزيز المشاركة المجتمعية. سنحاول مستمعينا خلال هذه الدقائق أن نقترب من جوهر الدراسة وأن نفهم كيف تستخدم المؤسسات الحكومية وسائل التواصل الاجتماعي، وكيف نجحت في بناء حوار حقيقي مع المواطنين، وما أبرز نقاط القوة والضعف التي كشفتها النتائج، وما الذي كذلك ينبغي عمله لتطوير الأداء الاتصالي الحكومي في العصر الرقمي. فأهلا بكم. السؤال الأول الذي سنطرحه ثم الإجابة عليه أو سنجيب عليه بناء على البحث والدراسة التي بين أيدينا، لماذا تعد العلاقات العامة الرقمية موضوعا مهما اليوم بالنسبة للمؤسسات الحكومية؟ مستمعينا الكرام، إذا عدنا سنوات قليلة إلى الوراء سنجد أن العلاقات بين المؤسسة الحكومية والجمهور كانت تعتمد بشكل أساسي على البيانات الصحفية وعلى التصريحات الرسمية والمؤتمرات والإعلانات التقليدية، لكن المشهد تغير بصورة كبيرة مع ظهور وسائل التواصل الاجتماعي وانتشار الهواتف الذكية. اليوم أصبح المواطن يتوقع الحصول على المعلومة فورا ويريد أن يتفاعل مع المؤسسة مباشرة وأن يطرح استفساراته وشكاواه ومقترحاته عبر المنصات الرقمية. ولهذا لم تعد العلاقات العامة مجرد عملية نشر أخبار أو بيانات، بل أصبحت عملية إدارة حوار مستمر بين المؤسسة وما بين كذلك الجمهور. وتؤكد الدراسة التي بين أيدينا أن العلاقات العامة الرقمية يمكن أن تؤدي أدوارا مهمة جدا، من بينها تعزيز الشفافية، تحسين صورة المؤسسة، بناء الثقة مع الجمهور، إشراك المواطنين في القضايا العامة، رفع مستوى الوعي بالخدمات الحكومية، وكذلك مكافحة الشائعات والمعلومات المضللة. ومن هنا جاءت أهمية دراسة واقع العلاقات العامة الرقمية في المؤسسات الحكومية اليمنية. السؤال الثاني الذي سنجيب عليه استنادا إلى الدراسة واستنادا إلى البحث، ما الذي أراد الباحث معرفته من خلال هذه الدراسة؟ سعى الباحث إلى الإجابة عن سؤال جوهري ومحوري، هو ما الاستراتيجيات الاتصالية التي تستخدمها المؤسسات الحكومية اليمنية في حساباتها الرقمية؟ الإجابة عن هذا السؤال قام بتحليل المحتوى المنشور في حسابات الإعلام المروري التابع للإدارة العامة لشرطة المرور، وكذلك تابع حسابات الإعلام الإدارية التابعة لوزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري على منصتي فيسبوك وإكس. شملت الدراسة مئات المنشورات والتغريدات خلال فترة 3 أشهر، ولم يكتفي الباحث بحساب عدد المنشورات فقط، بل حلل طبيعة الرسائل وأهدافها والقيم التي تحملها، وكذلك أنواع الوسائط المستخدمة فيها والجمهور المستهدف والاستراتيجيات الاتصالية التي تعتمد عليها. السؤال الثالث، ما طبيعة المحتوى الذي تنشره المؤسسات الحكومية اليمنية على وسائل التواصل الاجتماعي؟ النتائج أظهرت أن المحتوى الإخباري هو النوع الأكثر حضورا، بمعنى أن المؤسسات الحكومية تركز بدرجة كبيرة على نشر أخبار الأنشطة والفعاليات والاجتماعات والإنجازات والخدمات، وهذا أمر طبيعي ومهم، لكنه لا يكفي وحده في بيئة الاتصال الرقمي الحديثة. فالجمهور اليوم لا يريد فقط أن يعرف ماذا فعلت المؤسسة، بل يريد أن يفهم ويشارك ويعلق ويسأل ويناقش. كما كشفت النتائج أن أغلب المنشورات اعتمدت على النصوص المصحوبة بالصور، بينما كان استخدام الفيديوهات والرسوم البيانية والأدوات التفاعلية محدودا نسبيا. وهذا يعني أن المؤسسات لا تستفيد بالشكل الكافي من الإمكانات التقنية المتاحة على المنصات الرقمية. السؤال الرابع، ما أبرز القضايا التي ركزت عليها هذه الحسابات؟ وجدت الدراسة أن القضايا المتعلقة بالإنجازات والفعاليات والخدمات الحكومية جاءت في مقدمة الموضوعات المنشورة. كان الهدف الأساسي من هذه الرسائل هو تعريف الجمهور بأنشطة المؤسسة، إبراز الإنجازات، تقديم المعلومات، وأيضا التوعية والتثقيف. وهذه أهداف مشروعة ومهمة، لكنها تمثل جانبا واحدا فقط من عملية الاتصال. إذن إن المؤسسات الحديثة لم تعد تكتفي بعرض ما تقوم به، بل تعمل أيضا على الاستماع للجمهور، فهم احتياجاته، قياس مستوى رضاه عن الخدمات المقدمة. والسؤال الخامس، هل تعتمد المؤسسات الحكومية على الحوار مع الجمهور أم الاتصال أحادي الاتجاه؟ هذا ربما يكون أهم سؤال في الدراسة كلها، فالنتائج أظهرت بوضوح أن المؤسسات الحكومية اليمنية ما تزال تعتمد بدرجة كبيرة على الاتصال في اتجاه واحد، أي أنها تتحدث أكثر مما تستمع، تنشر الأخبار والمعلومات والتوجيهات، لكنها لا تمنح الحوار والتفاعل نفس القدر من الاهتمام. وقد ظهر ذلك من خلال هيمنة ما يسمى في أدبيات العلاقات العامة باستراتيجيات الإعلام مقابل تراجع استراتيجية الحوار. بمعنى آخر، المؤسسة تختبر الجمهور بما تريد قوله، لكنها بالمقابل لا تفتح المجال الكافي للنقاش والمشاركة والتفاعل. وهنا تكمن إحدى أبرز الملاحظات التي سجلتها الدراسة. السؤال السادس، كيف كان تفاعل الجمهور مع هذه الحسابات؟ المثير للاهتمام مستمعينا أن الدراسة التي بين أيدينا اليوم رصدت وجود تفاعل مع الجمهور، فالمتابعون كانوا يضغطون على زر الإعجاب ويشاركون المنشورات ويكتبون التعليقات والاستفسارات، لكن النتائج كشفت أن المؤسسات غالبا لم تكن تتجاوب مع هذه التعليقات بالقدر المطلوب. وهنا تظهر فجوة مهمة، فالجمهور يريد التفاعل، بينما المؤسسة ما تزال تتعامل مع المنصات الرقمية باعتبارها لوحة إعلانات إلكترونية أكثر من كونها مساحة للحوار. وفي عالم الاتصال الحديث لا يقاس النجاح بعدد المنشورات فقط، بل بقدرة المؤسسة على بناء علاقات مستدامة مع جمهورها. والسؤال السابع مستمعينا الذي نطرحه ونجيب عليه أيضا بناء على الدراسة التي بين أيدينا اليوم في برنامج حوار أكاديمي، ما القيم والرسائل التي ركزت عليها المؤسسات الحكومية؟ الدراسة أظهرت أن المحتوى المنشور تضمن عددا من القيم الإيجابية، أهمها القيم التوعوية، القيم التحفيزية، وقيم المواطنة، وقيم المشاركة المجتمعية. كما أيضا اعتمدت الرسائل على الاستمالات المنطقية والوجدانية معا، فبعض الرسائل كانت تقدم معلومات وإحصائيات وحقائق لإقناع الجمهور، بينما استخدمت رسائل أخرى أساليب تحفيزية وعاطفية لتعزيز التأثير، وهذا يعد جانبا إيجابيا في الأداء الاتصالي للمؤسسات. أما السؤال الثامن مستمعينا، ما أبرز نقاط الضعف التي كشفتها الدراسة؟ يمكن تلخيصها في عدة نقاط رئيسية. أولا، ضعف التفاعل المباشر مع الجمهور. ثانيا، الاعتماد المفرط على النمط الإخباري التقليدي. ثالثا، محدودية استخدام الوسائط المتعددة الحديثة. رابعا، ضعف توظيف المحتوى التفاعلي الذي يشجع المشاركة. خامسا، تراجع استخدام استراتيجيات الحوار والمبادرات التشاركية. وسادسا، عدم الاستفادة الكاملة من الإمكانات التي توفرها منصات التواصل الاجتماعي. السؤال التاسع، ماذا أوصت الدراسة لمعالجة هذه التحديات؟ الدراسة مستمعينا قدمت مجموعة من التوصيات المهمة، أبرزها إعداد دليل وطني موحد للعلاقات العامة الرقمية والاتصال الاستراتيجي في المؤسسات الحكومية، تنويع المحتوى المنشور وعدم الاكتفاء بالنصوص والصور التقليدية، إنتاج محتوى أكثر جاذبية باستخدام الفيديو والإنفوجرافيك والرسوم التوضيحية، تعزيز التفاعل المباشر مع الجمهور والرد على استفساراته وتعليقاته، بناء شراكات مع المؤثرين وقادة الرأي لنشر الرسائل التوعوية، استخدام مؤشرات قياس الأداء لمعرفة مدى نجاح رسائل الاتصال، وأخيرا الاستفادة من التغذية الراجعة في تطوير المحتوى وتحسين الأداء. إذن أعزائنا المستمعين، تكشف لنا هذه الدراسة التي تناولناها اليوم في هذه الحلقة من برنامج حوار أكاديمي، تناولناها طبعا بطريقة مختلفة عن ما هو معهود ومعروف في سياق الحلقات التي نجري فيها حوارات مع الباحثين، تناولناها بنوع من الاستعراض فقط. تكشف لنا هذه الدراسة أن المؤسسات الحكومية اليمنية قطعت خطوات مهمة في الحضور الرقمي واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، لكنها ما تزال بحاجة إلى الانتقال من مرحلة نشر المعلومات إلى مرحلة بناء الحوار والشراكة مع الجمهور. فالمنصات الرقمية لم تعد مجرد أدوات لإيصال الرسائل، بل أصبحت فضاءات للنقاش والتفاعل وصناعة الثقة. وكلما نجحت المؤسسات في الاستماع للجمهور بقدر حديثها إليه، ازدادت قدرتها على بناء صورة إيجابية وتعزيز ثقة المواطنين بخدماتها وبأدوارها المختلفة. إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة الخاصة من برنامج حوار أكاديمي، التي استعرضنا فيها أبرز ما جاءت بعنوان الاستراتيجيات الاتصالية للعلاقات العامة الرقمية في المؤسسات الحكومية اليمنية. دمتم بخير، وإلى اللقاء القادم مع بحث جديد وفكرة جديدة، في أمان الله.
0: كنتم مع برنامج حوار أكاديمي على إذاعة آفاق.
8: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. العلاقات الشخصية عبر منصات التواصل الاجتماعي مع عناصر مدربة ومجيدة للهجات العربية المتنوعة لإقامة علاقات مع المستهدفين تحت عناوين جذابة توحي بأنهم منخرطون في دعم مناصرة القضية الفلسطينية وموقف اليمني من قضايا الأمة. وفي بعض الحالات تم استخدام أجانب غير عرب لاستدراج البعض للسفر إلى الخارج، ومن ثم تجنيدهم بشكل مباشر. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

نحن نتحرك في هذا الموقف الطبيعي الصحيح بكل المعايير المعتبرة، بمعيار الإسلام والحق والعدالة والحكمة ومصلحة المنطقة بكلها، من مصلحة شعبنا ومصلحة هذه المنطقة، ومواجهة عدو حقيقي، عدو يعادينا نحن كمسلمين في كل قطر، في كل شعب، في كل بلد، في كل ما يعنينا ويهمنا في إسلامنا. أليس إسلامنا يعنينا؟ أيضا هذا العدو يعادينا في إسلامنا، في مقدساتنا، في حريتنا، وعدو يسعى لاستعباد شعوب هذه المنطقة بكلها. نريد الجميع أن يكونوا عبيدا مستباحين له، يسومهم سوء العذاب ويمتهن كرامتهم ويستغلهم ويعبث بهم ويفعل فيهم ما يشاء ويريد، ويعادينا في كل ما نحن معنيون به، في إسلامنا، في حريتنا، في كرامتنا، في أوطاننا، في كل ما يهمنا. لذلك ليست المسألة أننا ندخل أنفسنا في ما ليس لنا به أي علاقة ولا يهمنا بأي اعتبار،

تشجيعاً ودعماً للأسر اليمنية المنتجة وتكريماً لدورها في دعم الاقتصاد الوطني ومواجهة للحصار ورفضاً للاقتصاد وإبراز أهم الأعمال والمنتجات للأيادي اليمنية العظيمة. إذاعة آفاق اف ام تقدم بأياد يمنية، برنامج بأياد يمنية تتابعونه مباشرة على الهواء كل خميس الساعة 10:40 صباحا، ويعاد يوم الأحد الساعة 14:00.

مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: هي مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعه؟ عن جو العيال يجوزها عدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على انفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك ام الله بسطه، والثاني سافر. يا اخي ايش نعمل؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما تاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت هكذا؟ قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخل الزكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاه يؤدي الى زوال النعمه ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب امانه، انت بتخرج الزكاه بطيبه نفس.
1: ما هو ما قلت. ارفع صوتك انا ما اسمعكش.
0: اها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، انت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح اصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: انت داري ان الصلاه لحالها ما تنفعش بدون زكاه، ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به، صلاه وزكاه وجهه.
1: جزاك الله خير، والله ان كل كلمه قلتها انت صادق فيها، وفعلا انا مقصر في دفع الزكاه، لكن باذن الله اننا ما اتخلف، واننا باذن الله من الان وصائدا شدفع حق الله، وان شاء الله باذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئه العامه للزكاه.
4: باقات نت توفير الشهرية من يمن موبايل تلبي احتياجاتك وتناسب أوقاتك. باقة 5 جيجا ب 2300 ريال فقط، منها 4 جيجا تستخدم في أي وقت، 1 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. باقة 7 جيجا ب 3000 ريال فقط، منها 5 جيجا تستخدم في أي وقت، و 2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. صلاحية الباقات 30 يوم لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن الموبايل. أسعار الباقات شاملة للضرائب. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت توفير إلى 123 مجانا. باقات نت توفير، باقات لكل الأوقات.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: سرطان القولون والمستقيم يصيب الكثير من الأشخاص، وللوقاية من الإصابة بهذا السرطان الخطير اتباع نظام غذائي متوازن غني بالفواكه والخضروات الغنية الألياف، الامتناع عن شرب الكحول، الامتناع عن التدخين بكافة أنواعه، تجنب السمنة المفرطة والحفاظ على الوزن الصحي، الممارسة اليومية للرياضة لمدة 30 دقيقة على الأقل.
8: الحملة الوطنية العاشرة للتوعية بسرطان القولون.
7: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
8: صوت الوعي والبصيرة. أمريكا الوعي.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. إجراء المقابلات مع المستهدف تحت غطاء المنظمات ووسائل الإعلام العالمية لجمع معلومات تفصيلية عن مختلف الجوانب بما فيها المنشآت الطبية والاقتصادية والعسكرية وغيرها، وإيهام المستهدف بأن إجاباته ستحقق تحسناً في مستوى المساعدات والخدمات والوضع المعيشي. وبعض هذه المقابلات تم عبر جهات وسيطة بغطاء صحفي. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.

إن الهدف من العدوان على إيران هو تصفية القضية الفلسطينية وإعلان دولة إسرائيل الكبرى من الفرات إلى النيل، فهل يصحو المسلمون والعرب؟

0: لكل مريض يعاني وكل متسائل يبحث عن السلامة. خصصنا لكم مستمعين الكرام عيادة أسبوعية مباشرة، عيادة آفاق، عيادة متخصصة تجيب عن تساؤلاتكم وتهتم بإطروحاتكم وتعتني بسلامتكم وصحتكم. تربطكم مباشرة في الأستوديو مع نخبة من كبار الاستشاريين والأطباء المختصين في كل مجالات الطب. برنامج عيادة آفاق يأتيكم الاثنين الساعة 10:40 صباحا، ويعاد الثلاثاء الساعة 14:00 على أثير إذاعة آفاق FM.
1: أوجه كلامي إلى قبائل اليمن قبيلة قبيلة، أنتم الأحرار، أنتم الصامدون، أنتم كنتم على مدى التاريخ الذين كان لكم النصيب الأوفر في التصدي لكل مستعمر وكل محتل وكل غشوم وكل طاغية. معنيون اليوم أن تتحركوا أكثر فأكثر، وأن يرعى هذا التحرك وأن يحسب ألف حساب. تحرك أنت شعب عظيم.

فيما يتعلق بالموقف الإيراني فهو قوي ومتكامل رسميا وشعبيا، وهو يمتلك المقومات اللازمة لقوة الموقف معنويا وماديا. وبدأ الرد فعليا بعملية الوعد الصادق 3، وأمطر كيان العدو الإسرائيلي بالصواريخ المدمرة والفتاكة وبزخم كبير. وضع الجمهورية الإسلامية في إيران متين ومتماسك عسكريا، اقتصاديا، اجتماعيا، شعبيا، رسميا، قياديا. بنية النظام الإسلامي بنية قوية ومتماسكة، والعدو الإسرائيلي تورط في عدوانه على الجمهورية الإسلامية. وهذا العدوان هو لن يتجه بالجمهورية الإسلامية إلى الانهيار والضعف، بل هو فرصة لها لإلحاق الهزائم الكبيرة بالعدو الإسرائيلي والتنكيل به، وإعادة الاعتبار للجمهورية الإسلامية ولهذه الأمة بكلها تجاه قطرسة وبلطجة ووحشية وإجرام وطغيان العدو الإسرائيلي.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: العظمة.
1: وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. الاستبيانات والمسوحات الميدانية عبر المواقع والتطبيقات الربحية الإلكترونية لجمع معلومات ظاهرها شخصي يتعلق بمستوى الدخل والبرامج الغذائية، وصولاً إلى استبيانات واتصالات مباشرة مع المستهدفين لجمع المعلومات حول الجوانب الاقتصادية والأمنية والخدمية والسياسية، وصولاً إلى المعلومات الحساسة المتعلقة بالجوانب الأمنية والعسكرية بما يمس الأمن القومي للبلاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
2: الوفاة ما تغير، عهد الأحرار باقي. الوفاة ما تغير، عهد الأحرار باقي. يا رع الله نفس تعيش في العمر حرة، يا رع الله نفس تعيش في العمر حرة، دام للموت قيمة فرحبي يا سواقي، من بغى العز يصبر نالت العز مرة.

إشكالات ترد وتساؤلات تأتي وعلوم تغي يزيل غبار الشك ليظهر جميل فرائدها ويوضح علماؤنا الأجلاء ما خفي من شواردها. فاسألوا

0: في برنامجكم الأسبوعي فتاوى.
1: فتاوى
0: برنامج يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على تساؤلاتكم.
1: فتاوى
0: يأتيكم يوم الجمعة الساعة 7:30 مساء، ويعاد بثه يوم الثلاثاء 2:00 ظهرا عبر إذاعة آفاق FM.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر التواصل مع بعض أبناء المجتمع من قبل مخابرات العدو الإسرائيلي بشكل مباشر أو عبر مخابرات أو جهات وسيطة عربية أو غربية لجمع معلومات ذات طابع أمني وعسكري وسياسي يمس بالأمن القومي للبلد. وفي بعض الاتصالات التي يجريها ضباط من مخابرات العدو الإسرائيلي، فإنهم يعملون على إخافة الشخص المستهدف من خلال الإيحاء بمعرفة تفاصيل كثيرة عنه. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

وضيتنا اليوم وهي كلها بالاعتماد على الله والرهان عليه والتوكل عليه. لن نعجب لا بكثرة ولا بنوع من الإمكانيات أصبح بأيدينا، كل ذلك فاعليته مع التأييد الإلهي، مع المعونة من الله سبحانه وتعالى، مع الرعاية الإلهية. ولذلك نحن حاضرون في هذه المعركة، مستمرون في مساندة الشعب الفلسطيني، واقفون في هذا الموقف بكل ثبات، سعيا لمرضاة الله سبحانه وتعالى، وثقة به وتوكلا عليه، وثقة بالنصر الموعود. ونحن مواصلون في التصعيد بكل ما نمتلك، ونسعى كما قلت مرارا وتكرارا لما هو أعظم، لما هو أكبر، لما هو أقوى.

0: مارد الغبراء، مسلسل درامي إذاعي يروي قصة الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري رضي الله عنه.
1: أيها الناس، والله ما خرجت من دياركم إلا قسرا. يا معشر الأغنياء، أنفقوا مال الله على عباده، ولا تقولوا إن يد الله مغلولة. أيها المستضعفون، إن لكم ألسنة لو نطقت بالحق لهزت عروشا وأفزعت جبابرة، وإن لكم أيدي لو اتحدت لغيرت وجه الأرض والتاريخ.
0: تتابعون فصول حلقاته السبت، الاثنين، الأربعاء، الساعة 12:40 ظهرا، ويعاد الساعة 12:40 بعد منتصف الليل.

لو أنت يمني، أبوك يمني وأمك يمنية، ومعروف في اليمن أنك فلان ابن فلان ابن فلان الفلاني، ولكن لك موقف معادل لإسرائيل، سيقولون عنك أنك إيراني.

تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و 98.5. تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق.

عليه السلام: لا يزهدنك في المعروف من لا يشكره لك، فقد يشكرك عليه من لا يستمتع بشيء منه، وقد تدرك من شكر الشاكر أكثر مما أضاع الكافر، والله يحب المحسنين.

0: صدق الله العظيم.
1: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

بك من الكسل والعجز والجبن والهرم والبخل ومن فتنة المحيا والممات، ونعوذ بك من القسوة والغفلة والذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الفقر والفسوق والشقاق والسمعة والرياء والكبر والعجب والمراء، ونعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام وسيء الانتقام والأسقام. نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك، ونعوذ بك من الكذب ومن كبائر العصيان. نعوذ بك من البرص والهدم والغرق والحرق والهرم ومن أن يتحول

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

وأصلح لنا شأننا كله. اللهم ونسألك مكارم الأخلاق ومعاليها وحسن الخلق والسداد.

ونسألك أن تكتب لهما مثل أعمالنا الحسنة وتمحي سيئاتهما وأن تغفر لهما وتستر عيوبهما ونسألك لهما

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. نعرض عن خالص الشكر والتقدير للبلاد وللقوات المسلحة وللقائد الحكيم العزيز القوي السيد عبد الملك الحوثي في اليمن، وكذلك للقادة والمجاهدين في الجيش البطل وللشعب اليمني المخلص الشجاع على صمودهم في بش أمريكا المجرمة والكيان الصهيوني صفاه الأطفال وحضورهم المقتدر في جبهة الحق.
2: فالتحية كل التحية للأبطال المجاهدين في لبنان والعراق وإيران وفلسطين الذين يدافعون عن كرامة الأمة ويقفون بكل صلابة في وجه المخطط الغربي الصهيوني الذي يستهدف كل بلدان وشعوب الأمة.
1: كما نثمن الغيرة الفائقة لأبناء لبنان والعمليات المفخرة للمقاومة الإسلامية حزب الله في لبنان وما بجحته من ضربات موجعة إلى جسد المعتدين السحاينة، ومن نس إلا من عند الله العزيز الحكيم.

اندلعت الثورة الإسلامية الإيرانية في السابع من يناير عام 78 900 و1000. واستمرت حتى 11 من فبراير عام 79 900 و1000 ميلادية بمشاركة فئات مختلفة من أبناء إيران. حول بها نظام الحكم من نظام ملكي تحت حكم الشاه محمد رضا بهلوي المدعوم من الولايات المتحدة إلى نظام الجمهورية الإسلامية عن طريق الاستفتاء في ظل قائد الثورة المرجع الديني آية الله روح الله الخميني.

كانت إحدى دوافع قيام الثورة الإسلامية في إيران استمرار الاحتجاجات الشعبية المستمرة ضد سياسات الشاه التي اعتبرها الكثيرون قاسية وظالمة، بالإضافة إلى تبعية الشاه للغرب والتفاوض مع الأمريكيين والإسرائيليين. فكان من أوائل من تحالفوا مع إسرائيل في خمسينيات وستينيات القرن الماضي. بقي التحالف بين الشاه وإسرائيل محوريا حتى عام 67-900 عندما ألحقت إسرائيل الهزيمة بالجيوش العربية، وحينها لم تعد تل أبيب في حاجة ماسة إلى إيران البهلوية، إذ أثبتت قوتها للجميع وبالأخص للولايات المتحدة، وكسرت شوكة المشروع القومي العربي الذي تزعمه الرئيس المصري جمال عبد الناصر. وبدورها رأت إيران أن هذا التفاوت الكبير في ميزان القوى بين العرب والإسرائيليين صار يشكل خطورة عليها، فخرج الشاه للتنديد باحتلال إسرائيل للأراضي العربية، مطالبا إياها بالعودة إلى حدود سنة 67-900. في السياق نفسه عملت إيران على تحسين علاقاتها بالعرب وتحديدا مصر وسوريا، وأبدت حسن النية عبر التصويت عدة مرات في الأمم المتحدة ضد كيان الاحتلال وممارساتها. جاءت حرب أكتوبر سنة 73-900 حيث لعب الشاه دورا مهما في اتفاقية كامب ديفيد عام 78-900 التي جمعت بين مصر برئاسة محمد أنور السادات وإسرائيل، مستفيدا من الاتفاقية لتحقيق وجود أكبر على المستوى الإقليمي. لكن مكاسب الشاه لم تدم طويلا، إذ انهار نظامه بعد أشهر قليلة من الاتفاقية على يد قائد الثورة آية الله الخميني ورفاقه.

0: لم يكن تقارب الشاة مع دولة الاحتلال مسنودا بقبول شعبي عريض، إذ حضر الدفاع عن فلسطين وحقوق شعبها ضمن المطالب الثورية التي كانت ترفعها المعارضة الإيرانية في مظاهراتها ضد الشاه، وزادت حدة هذا المطلب بعد وصول الدكتور محمد مصدق إلى رئاسة الوزراء في مطلع الخمسينيات، إذ طالبه المحتجون بإنهاء العلاقة مع تل أبيب. غيرت الثورة الإيرانية من موقع طهران في الشرق الأوسط جذريا، فما إن سقط الشاه وتولى آية الله الخميني مقاليد الحكم، حتى أعلنت طهران جملة من الخطوات الاستراتيجية أهمها قطع العلاقات مع إسرائيل والولايات المتحدة ومنح الفلسطينيين مقر السفارة الإسرائيلية السابق من أجل افتتاح سفارة لهم. كما كان الراحل ياسر عرفات رئيس منظمة التحرير الفلسطينية أول شخصية عالمية تزور إيران بعد نجاح الثورة للقاء آية الله الخميني وتهنئته على الانتصار.
1: في هذه الحالة ظهرت الثورة الإسلامية في إيران في 79، وكان لها دور كبير جدا في عودة القضية الفلسطينية، رغم أن العرب أصيبوا بالإحباط واليأس. أكبر دولة عربية في دول المحور ودول المواجهة تعقد اتفاق سلام مع اليهود وتتنازل عن سيادتها على سيناء كاملة، يعني سيطرة إسمية على سيناء فقط، وتترك القضية الفلسطينية خلف ظهرها. أصيب العرب بالإحباط لولا أن الله هيأ الثورة الإيرانية، الثورة الإسلامية في إيران، التي أعادت نوعا من الاعتبار بهذه القضية.
0: حظيت القضية الفلسطينية باهتمام كبير من آية الله الخميني زعيم الثورة الإسلامية في إيران فيما بعد، فقد اعتبر أثناء حرب 1967 أن العدو ليس إسرائيل وحدها بل الولايات المتحدة والغرب جملة واحدة نتيجة دعمهم دولة الاحتلال. كما أصدر الخميني فتوى اعتبر فيها أن العلاقات مع إسرائيل وبيع الأسلحة والنفط لها حرام شرعا ومخالفة صريحة للإسلام، ونظر للوضع في فلسطين على أنه حرب دينية، ودلل على ذلك بجريمة إحراق المسجد الأقصى عام 69 900 وألف. وبعد 3 أعوام على الحادثة وجه الخميني رسالة من النجف دعما للمجاهدين في فلسطين، كما أكد أن الشاة وإسرائيل يقفان في صف واحد، وأن معاداة أحدهما تعني بالضرورة العداء للآخر. ومع ذلك أصبحت فلسطين أحد الشعارات الكبرى للثورة الإيرانية التي قادها الخميني، التي ترى أن ما يحدث في الأراضي المقدسة هو أهم ما يجب أن يجذب نظر المسلمين في العالم، وأن محو إسرائيل من خريطة الشرق الأوسط هو واجب إسلامي مقدس يجب أن يتم عبر دعم المقاومة بالمال والسلاح والعتاد. ومن ثم فإن التخلي عن القضية الفلسطينية يعني ببساطة نزع أهم أركان الشرعية عن النظام السياسي في إيران.

0: كما شكلت الثورة الإسلامية في إيران أرضية لبروز تحولات عميقة في البنى الثقافية والسياسية على صعيد المنطقة والعالم، إضافة لتميزها بروحية جهادية ضد الظلم والاستكبار وانطلاقها بمنطلقات إيمانية ترتكز على الثقة بالله والتوكل على الله وبالاعتماد على الشعوب من خلال التعبئة ونشر الوعي وفضح مؤامرات الأعداء والتصدي للمشاريع الصهيونية. ويعد الدفاع عن القضية الفلسطينية أهم أبعاد الثورة الإيرانية، حيث أنعشتها من جديد بالاستناد إلى أسس قوية ومنطلقات صحيحة. وقدم الإمام الخميني رؤية عملية ومتكاملة للحل، واتخذ الصراع مع الكيان الصهيوني بعدا حضاريا، إذ لم يقتصر على المجالات الأمنية والعسكرية. وفي ذلك الصدد أتى إعلان يوم القدس العالمي، ففي 20 من شهر رمضان عام 1399 هجرية الموافق في 15 من أغسطس عام 79-900 ميلادية، وجه للمسلمين جميعا بيانا عام أعلن الإمام الخميني مقترحا قال فيه: وإنني أدعو المسلمين في جميع أنحاء العالم لتكريس يوم الجمعة الأخيرة من هذا الشهر الفضيل من شهر رمضان المبارك ليكون يوم القدس، وإعلان التضامن الدولي من المسلمين في دعم الحقوق المشروعة للشعب المسلم في فلسطين لسنوات عديدة. قمت بتحذير المسلمين من الخطر الذي تشكله إسرائيل الغاصبة، والتي اليوم تكثف هجماتها الوحشية ضد الإخوة والأخوات الفلسطينيين، والتي هي في جنوب لبنان على وجه الخصوص مستمرة في قصف منازل الفلسطينيين على أمل سحق النضال الفلسطيني. إني أدعو كافة المسلمين في جميع أرجاء العالم والدول الإسلامية إلى أن يتحدوا من أجل قطع يد هذا الغاصب ومساعديه إسرائيل، وأدعو جميع المسلمين في العالم أن يعلنوا آخر يوم جمعة من شهر رمضان المبارك الذي يعتبر من أيام ليالي القدر، ويمكنه أن يلعب دورا مهما في مصير الشعب الفلسطيني يوم القدس العالمي، وأن يعلنوا ضمن مراسم هذا اليوم اتحاد المسلمين بجميع طوائفهم في الدفاع عن الحقوق القانونية للشعب الفلسطيني المسلم.
1: روز جهانی است، روزی نیست که فقط اختصاص به قدس داشته باشد، روز مقابله مستضعفین با مستکبرین است، روز مقابله ملت هایی است که در زیر فشار ظلم آمریکا و غیر آمریکا بودند در مقابل ابرقدرت هاست، روزی است که باید مستضعفین مجهز بشن در مقابل مستکبرین و دماغ مستکبرین را به خاک بمالند.
0: عرف آية الله الخميني رحمه الله بجديته في مواجهة ذلك الكيان الغاصب، حيث وصفه بأنه غدة سرطانية يجب أن تستأصل كونه عدو للإسلام وللعرب، بل عدو للشعوب الإسلامية كافة.

0: وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استدراج الباحثين عن وظائف شاغرة عبر إعلانات مواقع وشركات متخصصة عبر الإنترنت، وبعد دراسة السيرة الذاتية والتواصل مع المستهدفين وإخضاعهم لاختبارات قبول يتم فيها التدرج حتى الوصول إلى طلبات معلومات ذات طابع أمني. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.
1: استهداف الجيش الإيراني والحرس الثوري للقواعد الأمريكية في المنطقة حق مشروع للجمهورية الإسلامية، وليس استهدافا للبلدان التي تقع فيها تلك القواعد العسكرية الأمريكية، سواء في منطقة الخليج أو غيرها. وهذا شيء واضح، هناك قواعد عسكرية تابعة للأمريكي وهي مشاركة في العدوان على الجمهورية الإسلامية، ومن الحق المشروع الثابت للجمهورية الإسلامية أن تستهدفها.

هل تساءلت يوما عما يكتب في رسائل الماجستير والدكتوراة؟ ما القضايا التي يبحثها الأكاديميون؟ وما علاقتها بحياتنا اليومية ومشكلات واقعنا؟ حوار أكاديمي، برنامج إذاعي جديد على أثير إذاعة آفاق، نستضيف فيه باحثين من تخصصات مختلفة لنكشف معا مضمون أطروحاتهم. حوار أكاديمي يأتيكم كل أحد الساعة 10:40 صباحا، ويعاد الاثنين 14:00. حوار أكاديمي، حيث تلتقي المعرفة بالناس.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر. يقوم المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي لمخابرات العدو الإسرائيلي، ممن يتم تدريبهم على اللهجة اليمنية، بإقامة علاقات مع عدد من اليمنيين في إطار النقاش على مختلف العادات والتقاليد اليمنية والفنون، وبدعوى الحفاظ على ذلك. وفي المراحل اللاحقة يقوم بعض المؤثرين اليهود بالطلب من متابعيهم الرفع بمعلومات عن أماكن وسكن القيادات الوطنية في صنعاء مقابل مبالغ مالية. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

إنه وقت الوحدة يا أمة محمد، ها هو عدوكم قد هجم عليكم، وهو ذات العدو الذي ذبح أهل فلسطين، يضرب اليوم إيران ولبنان، ويحاصر اليمن، ويمزق ليبيا، ويحتل سوريا. ازأروا واغضبوا، وحدوا الصف وارفعوا الراية، وأشعلوا الأرض نارا تحت أقدام الغزاة والمحتلين اليهود.

0: مارد الغبراء، مسلسل درامي إذاعي يروي قصة الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري رضي الله عنه.
1: أيها الناس، والله ما خرجت من دياركم إلا قسرا. يا معشر الأغنياء، أنفقوا مال الله على عباده، ولا تقولوا إن يد الله مغلولة. أيها المستضعفون، إن لكم ألسنة لو نطقت بالحق لهزت عروشا وأفزعت جبابرة، وإن لكم أيدي لو اتحدت لغيرت وجه الأرض والتاريخ.
0: تتابعون فصول حلقات السبت، الاثنين، الأربعاء، الساعة 12:40 ظهرا، ويعاد الساعة 12:40 بعد منتصف الليل.

كريم ويردد في هتافاته صرخة سيد الشهداء يوم العاشر من محرم حين قال عليه السلام: ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات من الذلة. يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون.

0: Chateaubriand.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: يضربوا ألف مرة يرجع الضرب مندر من هو ابن أمه اللي يتقدم شوية.
1: وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر الإسقاط الأخلاقي للمستهدف ليسهل عليه تنفيذ أي عمل تطلبه المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي منه، والتهديد بنشر صور وفيديوهات الضحية إذا رفض ذلك العمل. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

0: عالم الأسرة.
1: عالمك إلى بناء أسرة مثالية خالية من شوائب المجتمعات ومطبات العلاقات السلبية.
0: عالم الأسرة، نوجه ونبني لننجح ونرتقي.
1: نرسم طريق سعادة الأسرة ونضع نقاط الحياة الإيجابية.
0: برنامج عالم الأسرة الموسم الثاني تتابعونه مباشرة على الهواء كل ثلاثاء الساعة 10:40 صباحا، ويعاد في اليوم التالي الساعة 14:00 عصرا.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: فالشكر كل الشكر للجمهورية الإسلامية في إيران التي لم تبخل علينا طيلة السنوات الماضية ولا على فصائل المقاومة الفلسطينية الأخرى بالمال والسلاح والخبرات والدم في كافة المجالات. حقيقة وإن كانوا غير موجودين على الأرض كانوا معنا من خلال هذه القدرة التي دككنا بها العدو وزلزلناه زلزلة.
1: الجمهورية الإسلامية الإيرانية داعم ومساند.
2: وقفة إعلانية.
3: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
4: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
5: الآن من يمن موبايل ولجميع مشاركي الفورجي والفولتي باقة مزايا فورجي اليومية ب300 ريال فقط شاملة للضرائب. تمنحك 20 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 40 رسالة لجميع الشبكات المحلية، و512 ميجا نت فورجي بصلاحية 24 ساعة مع ميزة الرصيد التراكمي. وفر وخليك متصل مع باقة مزايا فورجي اليومية من يمن موبايل. للاشتراك في الباقة اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا فورجي إلى 123 مجانا.
6: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
7: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
8: مش وقته خالص.
9: اش في مالك خوفتنا؟
8: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
9: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح قاوب وليت.
8: بث لي انت فيك الخير.
9: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة، ما معي الا قليل
8: اللي في جيبي. يلا يكفي اشتري لي بهامة يا جماعة، حتى بث لي ساعة بس.
10: لحظة، انت رقمك 7-0.
8: ايوه
10: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
11: سفري؟
12: باقات سفري من سبافون، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
10: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
13: سبافون، أصالة وتواصل.
14: أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا تجاوز عمرك 40 فاحرص على صحتك باتباع خطوات الفحص التالية للتأكد من عدم إصابتك بسرطان القولون. يجب عمل فحص الكشف عن الدم الخفي في البراز كل سنة. يجب عمل منظار للقولون كل 5 سنوات. وفي حالة وجود دم مع البراز أو وجود أحد أقاربك من الدرجة الأولى ومصاب بسرطان القولون، فسارع لزيارة الطبيب وعمل منظار للقولون. حافظ على حياتك، فالكشف المبكر لسرطان القولون يساهم بشكل كبير في علاجه والشفاء منه.
15: الحملة الوطنية 10 للتوعية بسرطان القولون،
14: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
16: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.

0: تنوما ذاكرة الدم الذي لا ينسى. سلسلة إذاعية وثائقية يقدمها للإذاعة الدكتور حمود عبد الله الأهلون. أصلوهم قتلا. تخرجها إذاعيا أم الحسن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى البيت الطيبين الطاهرين. حياكم الله أيها المستمعون الأعزاء والمستمعات العزيزات في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة حلقات برنامجنا التاريخي تنومة ذاكرة الدم الذي لا ينسى. مر لنا في الحلقة الماضية عدد من الدروس والعبر التي يمكن الاستفادة منها وتوظيفها في التعامل مع الواقع المعاصر. أبرز هذه الدروس: الدرس الأول أن طي المظالم لا ينهيها بل يدفعها للانفجار بطرق غير محسوبة. رأينا في الدرس الماضي أنه عندما تم تجاهل قضية شهداء تنومة في معاهدة الطائف لم ينهي الغضب الشعبي، وأنه حين تجاهل النظام السعودي هذه المظلومية فإن المبادرات الفردية المجتمعية تحركت بالنيابة عن الحكومة اليمنية، وهذا ما رأيناه في حركة الحاضري الشعبية. هذا التجاهل في معاهدة الطائف لهذه القضية ترك في النفوس شعورا بالغيظ والخذلان، مما دفع بعض الأفراد إلى محاولة الاقتصاص بأنفسهم. وهذا يعلمنا أن العدالة المؤجلة قد تتحول إلى ردود فعل فردية أو شعبية مجتمعية خارج إطار الدولة. وفي واقعنا اليوم لابد من معالجة المظالم الكبرى بإنصاف حقيقي حتى لا تتحول إلى أزمات متجددة. إن الحقوق إذا دفنت سياسيا عادت إلى الظهور اجتماعيا ونفسيا وربما بعنف. واليوم إن لم تعالج هذه القضايا السابقة وقضايا العدوان على النظام السعودي، أن يعلم أنه إذا لم تعالج هذه القضايا وقضايا العدوان الذي بدأ منذ 2015 إلى اليوم فإنها ستظل قنابل موقوتة يمكنها أن تنفجر في أي وقت. الدرس الثاني أن القوى الناعمة مثل العلماء والدعاة والإعلاميين والأكاديميين يمكن أن تكون أخطر من الجيوش عندما تستخدم لتغيير ثقافة وهوية المجتمعات المستهدفة. لقد تبين لنا من الدرس السابق كيف استخدمت السعودية البترودولار لشراء عملاء في اليمن عبر لجان خاصة، ودعموا دعاة وهابيين لتغيير ثقافة اليمن وهويته الإيمانية اليمانية. هذه القوى الناعمة نجحت في الحقيقة في خلق قاعدة من العملاء المنافقين الذين هيأتهم السعودية ومن معها ومعسكر السعودية ومن بعدهم أمريكا، هيأوهم لأن يكونوا مقاتلين في صفوف العدوان لاحقا ضد بلدهم اليمن. في واقعنا المعاصر الحروب لا تربح فقط بالدبابات والطائرات بل بتغيير وعي المجتمعات وشراء النخب والعلماء والإعلاميين. أي مجتمع يريد الحفاظ على استقلاله الثقافي والفكري عليه أن يحمي مؤسساته التعليمية والإعلامية من الاختراق والتمويل المشبوه. والدرس الذي يجب أن نستفيده دائما أن الجيوش تهزم الجيوش لكن القوى الناعمة تهزم الهويات والضمائر إذا لم تحصن المجتمعات بالقيم والوعي. الدرس الثالث استعادة الهوية والوعي التاريخي، هذا شرط مهم وأساسي للتحرر من التبعية. رأينا في الدرس الماضي أن المجتمع اليمني حين استعاد وعيه في ثورة 21 من سبتمبر 2014 ميلادية بثقافته بتاريخه بهويته الإيمانية بدأ يكشف حجم الاختراق الكبير الذي كان المعسكر الوهابي النجدي الأمريكي البريطاني كان قد تغول في جسم اليمن. النسيان والتجهيل يجعلان الناس أكثر قابلية لقبول الهيمنة وتبريرها والدفاع عن أدواتها، لكن الوعي بالتاريخ بالجذور بالعدو وأدواته هذا يعيد للمجتمع ثقته بنفسه وقدرته على اتخاذ قراره. وفي واقعنا لابد من بناء وعي وطني متين يكشف مشاريع التبعية ويحصن الأجيال من الاستلاب. التحرر الحقيقي يا أيها الإخوة ويا أيتها الأخوات يبدأ من تحرير الوعي قبل تحرير القرار والسياسة، وهذا ما فعلته ثورة 21 من سبتمبر وتفعله أيضا لا زالت حتى اليوم. طبعا كنا قد سألنا في ختام الحلقة الماضية عددا من الأسئلة وقلنا كيف عبر الشعر اليمني الفصيح والشعبي عن وجع مجزرة تنومة وغضب اليمنيين من قتلة الحجاج، وسألنا أيضا وقلنا كيف وصف الشعراء اليمنيون مشاهد الجثث المتروكة للوحوش والطيور في تنومة، ولماذا قالوا عن مرتكبيها بأنهم كلاب النار وحثالة أهل النهروان. وسألنا أيضا وقلنا لماذا أعلن السيد العلامة الشاعر طبعا يحيى ابن علي الذاري رحمه الله أنه لا يأسى على شيء في حياته إلا على أمرين لم يفعلهما، الأول قتال الصهاينة في فلسطين، والثاني قتال آل سعود الوهابيين. كان يتمنى أن يكون قد حقق هذين الهدفين في حياته. لماذا أعلن هذا؟ والواقع أن الأدب اليمني فاض حزنا وأسا على الشهداء وتحريضا بالانتصاف لهم. حينما وقعت المجزرة في نفس السنة كتب العلماء والشعراء أدب، وصلنا بعض هذا الأدب بنوعيه، النوع الفصيح والشعبي. كانوا يحرضون على الانتصاف لهؤلاء الشهداء، يفندون عقائد الوهابين التي أدت إلى قتل هؤلاء المسلمين بعد تكفيرهم. هذا التنوع في الشعر يشير إلى تنوع المتفاعلين مع القضية رسميا، وعبر عنه الشعر الفصيح، وشعبيا أيضا عبر عنه الشعر المجتمعي طبعا بشكل غالب. ويمثل ذلك الأدب أصدق تعبير عما كان يدور في الوسط العلمائي والوسط الرسمي والشعبي من تفسيرات للحادثة والتوجهات لإزائها في ذلك الحين. وبين يدينا عدد من القصائد المعاصرة التي قيلت في ذلك الوقت في عند الحدث، بعد الحدث مباشرة. وأول تلك القصائد للسيد العلامة الحسن بن عبد الله الضحياني، متوفى في عام 1352 هجرية، وقد أبدأ في قصيدته حزنه الشديد على ما سماه بخبيثات مكروه نجمت في عصره، يصيرن طعم الشهد مرا. واعتبر حادثة المجزرة طعن في أديم المسلمين ونازل عظمى تعمهم جميعا، حيث غدا وافد البيت العتيق مجندلا، وقد حاطت به تلك الجموع بأسرها. ثم وجه دعوته في القصيدة إلى الإمام يحيى حميد الدين بأن يفرغ قلبه ويوسع صدره لهذه القضية، وليس لملحان وريمة وبني قيس وما شاكلها، وأن يطلق نداء الجهاد في عباد الله من كل وجهة لأخذ الثأر من هؤلاء القتلة. يقول في هذه القصيدة السيد العلامة الحسن بن عبد الله الضحياني: خبيثات مكروه نجمن بوقتنا، يصيرن طعم الشهد في نفسه مرا. وكيف يطيب العيش والحال ما ترى، لمن يعقل المكروه والنفع والضر. وسيار بيت الله فرق شملهم، وحرمته مهتوكة جلدها يفرى. ينام بنا المجد الأثيل، ومثلكم إذا جد يشفي غيظ من كان مغبرا. فكيف وهذا طعنة في أديمكم، ونازلة عظمى تعمكم وطرا. قد وافد البيت العتيق مجندلا، قتيلا بأرض ما حفرتم له قبرا. أكيلا لأصناف السباع وغيرها، على غرة كرت عليه إذا كرا. أحاطت به تلك الجموع بأسرها، فقل يا لها من وقعة تقسم الظهر. وقل يا لها من وقعة ما أشدها وأعظمها صدما وأقبحها غدرا. محاربة بيت الإله ووفده، محاربة بيت الإله ووفده، ومن حارب البيت العتيق أتى كفرا. إليك أمير المؤمنين رفعتها، ففرغ لها قلبا وسع لها صدرا. وهكذا استمر في قصيدته إلى أن إلى آخرها، وهي قصيدة كما ذكرت معناها سابقا. القصيدة الثانية للسيد العلامة يحيى بن علي الذاري، المتوفى في عام 1364 هجرية، والذي كان بعدها لا يأسى ولا يحزن إذا جاءه الموت إلا على أمرين لم يفعلهما في حياته. كان يصرح هكذا، كان بيودي أن يفعلهما قبل موته. ما هما هذان الأمران؟ قتال الصهاينة في فلسطين المحتلة، وقتال آل سعود الوهابيين، أنه لم يتمكن من ذلك. طبعا أشار الشاعر العلامة الكبير، وهو كان من أكبر علماء، من أكابر علماء اليمن، أشار في قصيدته إلى حزن عميق وغضب عارم اجتاح اليمنيين بشكل عام، وذكر مكان وقوع المجزرة، ووصف مرتكبيها بأنهم الخوارج الناكثون المارقون، واعتبرها صدا عن البيت الحرام. ولم يفت وصف مشاهد بشعة من المجزرة، حيث تركوا الحجاج للوحوش والطيور، وعاد ليذكر بالسبب، وهو أن المجرمين خوارج تكفيريون من حثالة أهل النهروان، وقد أرادوا الثأر من الإمام علي باعتبار هؤلاء الحجاج من أنصاره. وبينما اعتبر فيها الحجاج شهداء، بيّن أن مشكلة هؤلاء القتلة ليست في الحجاج، لكن مشكلتهم كما ذكر العلامة الكبير الذاري هي أنهم ضد النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، حيث حكروا قدره صلى الله عليه وعلى وسلم وكفروا أمته. ثم انطلق في قصيدته يهددهم بالقتال بحرب تشيب الرأس، ذلك أنهم أخبثوا الناس فرقة. والتفت إلى أبناء الشعب اليمني يحرضهم على قتال المعتدين وأخذ الثأر منهم، مذكرا إياهم ألا يقبلوا الدنيا في دينهم، ودعاهم ودعا المسلمين جميعا من كل قطر للتحرك في هذه المهمة، وحث أولي الأمر على قيادة هذه المهمة، وأن رب العالمين قد أقام عليهم الحجة، وأن الناس لا يستطيعون التحرك إلا بأولي الأمر. وختم بالتحذير الحكيم أنهم إن ناموا عن تلك القضية فلن يفلحوا بعدها أبدا. وبالفعل تحقق ما قاله السيد العلامة الشاعر يحيى بن علي الذاري، المتوفى في عام 1364 هجرية، التي يقول في بعض قصيدته، في قصيدته، وسنقرأ بعضا منها. يقول فيها: ألاما لطرف فاض بالهملان، بدمع على الخدين أحمر جاني. ومن لحشاشات تلظى سعيرها، ومن لفؤاد جاش بالغليان، لخطب تخر الشامخات لهوله، أناخ بقاص في البلاد وداني، بما كان في وادي تنومة ضحوة، وما حل بالحجاج في سدوان، من المارقين الناكثين عن الهدى وعن سنة مأثورة وقراني، من ابن سعود والخوارج قومه، على غير ما جرم جنت يداني. عن البيت ذي الأستار صدوا وفوده، وباتوا بطرق الغي، وباتوا بطرق الغي في جولاني، ولم يرقبوا إلا ولا ذمة لهم ولا واجبا من حرمة وأماني، أحلوهم قتلا وسلبا، وغادروا جسومهم صرعى ترى بعياني، تنوشهم وحش الفلات وطيرها، لعمرك لم تسمع بذا أذناني. لذا لبس الإسلام ثوب حداده، وناح ونادت حاله بلساني، ليبكهم البيت العتيق وطيبة وزمزم والتعريف والعلمان، وتبكهم تلك المشاعر عن يد، وتبكهم الأملاك والثقلان. حثالة أهل النهروان تذكروا مواقع سيف صارم وسنان، لحيدرة الرب الفضائل والعلا، بكل مروق ظل ذي ميلان. يقول أنهم تذكروا ما كان قد فعل بهم حيدر رب الفضائل الإمام علي عليه السلام، وأرادوا أن ينتقموا من المسلمين ومن أتباع رسول الله وأتباع أهل بيته وأتباع الإمام علي عليه السلام. وهكذا واصل في قصيدته على هذا النحو إلى أن قال: رويدكم يا أخبث الناس فرقة، يخاطب أهل نجد، رويدكم يا أخبث الناس فرقة، لحرب تشيب الناصيات عواني، وضرب ببيض يجتلي الهام حدها، وطعن بسمر في الأكف لداني، بأيدي بني المسلمين، بأيدي بني الإسلام، كل مجذف غيور لأخذ الثأر غير هداني، فهيا بني الدين الحنيفي شمروا سراعا بلا ريب ولا بتواني، تنادوا لأخذ الثأر من كل وجهة، فقد عظمت فيكم جناية جاني. أترضون في أديانكم بدنية؟ أترضون في أعراضكم بهواني؟ وشنوا عليهم غارة بعد غارة، وحسوهم قتلا بكل مكان، وسوقوا إليهم فيلقا بعد فيلق، وكل جواد سابق لرهاني، وكل سلاح قد أعد ومدفع لإعفاء شأفات وهدم مباني، دعوتكم من كل قطر، ولم أقل أيا لفلان، لا ولا لا ويا لفلان، هززت بها أعطاف كل مجرب مقالة مشحوذ الغرار يماني، ولكنني منها أخص مؤنبا أولي أمركم من نازح ومداني، فحجة رب العالمين عليهم مؤكدة ما أشرق القمران، فما الناس إلا بالسرات تقودهم لإدراك ثارات ونيل أماني. ثم يقول في كلمة حكيمة ختم قصيدته بها: لئن نمتم عن هذه وقعدتم لقد حيل بين العير والنزوان. هذا مثل عندما يقال لقد حيل بين العير والنزوان، يعني مثل يضرب به على أن عندما يفوت الأمر، يقال إذا فات الأمر الذي كان يراد ويطلب، فإذا فات يقال لقد حيل بين العير والنزوان، يعني العير هذا الإبل لا ينزو ولا على أنثى، فصار مثلا. قال لئن نمتم، الشاعر يقول لئن نمتم عن هذه، إذا لم تدركوا الثار، إذا لم تقوموا بالاقتصاص وقعدتم، خلاص ما عاد يقع منكم شيء، خلاص انتهى الموضوع، لقد حيل بين العير والنزوان. وما أصدق قوله في هذه القضية، فعندما لم يحصل الموقف الذي كان يجب أن يكون، طبعا لظروف سابقة شرحناها، بالفعل عاد العدو للعدوان على شعبنا وعلى أمتنا، وقد نسي الشعب اليمني ما الذي حصل به في ذلك الوقت المبكر. والآن إلى إضاءة من تراجم الناجين من شهداء تنومة، أولهم الحاج صالح اليمني. هذا الحاج صالح هو بيضاني، من أصله من البيضاء، وكان قد حج مع زوجته التي كانت حاملا طبعا، ولما وقعت المجزرة لجأت الزوجة إلى قرية مجاورة للحادثة، وكأن هذا الحاج وزوجته كان موجودين في القافلة الأخيرة، قافلة سدوان، وأمكنهم الفرار والاختباء قبل مجيء ذلك الجيش التكفيري الخبيث الذي استأصل الحجاج، فاختبأت فيها. وفي اليوم التالي عادت لتبحث عن زوجها، فوجدته جريحا قد كسرت رجله، فبقي في تلك الناحية من عسير حتى جبرت رجله والتأم جرحه، وأثناء ذلك ولدت زوجه الحامل ولدهما أحمد بن صالح، ثم حج في العام القابل، يعني في العام القابل حج، استقر في بعض المناطق العسيرية وكأنهما هناك عند بعض الخيرين، ثم حج في العام القابل ورجع إلى اليمن، ولكن ليس إلى البيضاء، بل إلى قرية بيت الحربي في جبل مران في صعدة، واستقرت الأسرة فيها وعملوا هناك في مزارع البن، وكبر الولد أحمد أحمد بن صالح اليمني هذا، ولذلك قالوا اليمني، المران سموه باليمني باعتبار أنه جاء من جهة يمن، من جهة يمن التي البيضاء منها طبعا، وأطلق عليه هذا اللقب فصار اليمني، لقبه اليمني. طبعا الولد أحمد بن الحاجي الصالح هذا كبر وصار من الميسورين في منطقة مران، ملك المزارع وملك المزارع، وصار من التجار الأغنياء، ثم استقر في مدينة ضحيان أيضا، وله أولاد وأحفاد هناك، ولا يزال يتذكر حكاية والديه لفظاعة أولئك التكفيريين. يعني أنا أروي هذه القضية عن السيد العلامة عبد الملك ابن يحيى الضحياني حفظه الله، رواية عن الحاج أحمد بن صالح اليمني ابن الناجي، هذا ابن الناجي أحد الناجين. الحاج أحمد بن صالح لا يزال يتذكر حكاية والديه كيف كانت فظاعة أولئك التكفيريين، وكيف نهبوا وقتلوا وسلبوا الحجاج المغدورين الشهداء الضحايا الأبرياء. أيضا من الناجين زوجة الحاج صالح اليماني البيضاني المتقدم ذكرها مع زوجها. أيضا من الناجين السيد ضيف الله المهدي من محل العرينة عمار إب من محافظة إب، وكان قد أفلت من المجرمين في المجزرة بحيلة اتخذها طبعا، حيث رمى بنفسه بين دماء كثيرة وامتد بينها حتى ابتعد عنه القتلة، ثم تم مطاردته ومطاردة آخرين بعد ذلك من الجيش النجدي أصحاب الإبل، فاختبأوا عنهم، ثم التقاهم قطاع طرق في الطريق وسلبوهم ثيابهم ولم يتركوا على أجسامهم شيئا من اللباس سوى السراويل، إلى أن وصلوا إلى قرية صغيرة كان بها ذلك الرجل الصالح الذي أكرمهم وآمنهم حتى وصولهم إلى مركز حكومي الذي قلنا إنه مركز بارك، وذكرنا قصة ذلك الرجل الصالح الذي كان استثناء في تلك المنطقة، حيث كان آواهم وأضافهم في بيته، ولما لم يجد ما يكسوهم به بعد أن سلبوا قطع فراش بيته لكي يسترهم به ويلبسهم إياه. أيضا من الناجين عبد الله بن أحمد الجوي من قرية عرجز من عزلة الثلث حراز مديرية مناخة محافظة صنعاء. وأيضا من الناجين السيد العلامة عبد الله السيد عبد الله بن حسين بن محمد شمس الدين الحرجي، هذا الرجل تلطخ ثيابه بالدماء وانغمس بينها فظنوا أنه قتل، وكان ابنه المرافق له قد ظن أنه قد قتل وفر من مكان المجزرة، ولما عاد يبحث عنه وجده حيا، وكانت له جنبية خبأها في مكان هناك ثم وجدها وهي مشهورة وما زالت مع ورثتهم حتى اليوم تلك الجنبية. فاستقر ولده العلامة العابد حسين الحرجي حسين بن عبد الله بن حسين طبعا استقر في مدينة النظير في رازح، وكان قد ترجم له وعرف به الشهيد دكتور عبد الكريم جدبان رحمه الله، وترجم له كذلك تم ترجمته سابقا، وأفاد أيضا هذه من إفادة الأستاذ العلامة عبد الملك بن يحيى الضحياني حفظه الله، السيد العلامة عبد الملك بن عبد الله عبد الملك بن عبد الله عبد الملك بن يحيى الضحياني حفظه الله. والآن إلى الأسئلة الختامية، وهي: واحد، لماذا حملت قصائد كل من الإرياني والحجري التي سنقرأها إن شاء الله في الحلقة المقبلة، لماذا حملت ابن سعود المسؤولية المباشرة عن مجزرة الحجاج وفندت ذرائع التكفير والاستباحة؟ السؤال الثاني، ماذا قال القاضي الحجري عن كلب الجحيم؟ من هو كلب الجحيم الذي يذبح أولاد النبي وشيعتهم ويطرحهم للذيب والنسر، ودعوته للإمام يحيى بأن يصول صولة حيدرية، وعن دعوته طبعا ماذا قال عن دعوته للإمام يحيى بأن يصول صولة حيدرية ويفرض معونة على البلاد لتجهيز الجيوش لأخذ القصاص؟ والسؤال الثالث، لماذا تحولت القصائد اليمنية بعد تنومة إلى نداء تعبئة وجهاد وليس مجرد رثاء للشهداء والبكاء عليهم؟ كل هذه الأسئلة وغيرها هي إن شاء الله ما سنحاول البحث عنها والإجابة عليها في الحلقة المقبلة. أستودعكم الله إلى ذلك الحين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج تنومة ذاكرة الدم الذي لا ينسى على أثير إذاعة أفاق صوت الوعي والبصيره.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: ولنعلن موقفنا الواضح والصريح بالانحياز إلى جميع المجاهدين في المقاومة في جمهورية الإسلامية في إيران وفي العراق وفي فلسطين وفي لبنان، ودخولنا المعركة حتمية والمواجهة قادمة والنصر حليفنا بإذن الله.
2: نحن اليوم كشعب يمني أقوى بكثير بكثير مما قد مضى، أقوى ثباتا، أقوى إيمانا، أقوى صمودا، أقوى تمسكا بقضايانا العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية والأقصى الشريف.

0: وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استغلال ضحايا الحرب الناعمة في توظيف ميولهم نحو الأفكار المنحرفة لصالح تنفيذ أجندات العدو الإسرائيلي في فك ارتباط الشعب اليمني بهويته الإيمانية وتخذيل المجتمع عن مناصرته لقضايا الأمة عبر حملات نفسية منظمة، وصولا إلى نزع حالة العداء للعدو الإسرائيلي تحت عناوين مضللة. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100.
1: وقفة إعلانية
2: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة، نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت 4G الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت 4G بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمن له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ ودحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك وما
1: دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقة ومحقت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي. يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح؟ قاوب وليت
4: بث لي. انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بالسكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي إلا قليل
4: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
6: لحظة، أنت رقمك 7-0؟
4: أيوة.
6: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري
8: باقات سفري من 7-0، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقة سفري 8 ساعات وباقة سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وانا كمان جزع لي معك سفري.
3: سبافون، اصاله وتواصل.
9: برسوم مناسبه تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها الى 50%. الان احجز مقعدك في جامعه المعرفه والعلوم الحديثه في تخصصنا الجديد الامن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: آفاق الخبر.
10: قراءة في الخبر وتحليل لما وراءه من رسائل ودلالات ومتابعة لأبرز القضايا التي تشغل الرأي العام. هذا هو آفاق الخبر الذي يطل عليكم أيام السبت والأحد والأربعاء لمواكبة المستجدات واستضافة المختصين والباحثين لإضاءتها من زوايا مختلفة. مستمعينا الأكارم، تتسارع التطورات في الملف اللبناني على وقع تصعيد صهيوني دموي جديد أسفر عن عشرات الشهداء والجرحى في جنوب لبنان أمس الأول. وبالتزامن مع ذلك أعادت إيران إغلاق مضيق هرمز ووجهت تحذيرات شديدة اللهجة لواشنطن من مغبة استمرار التغاضي عن السلوك الصهيوني، معتبرة أن أي تفاهمات سياسية لا يمكن أن تستمر في ظل استمرار الجرائم والاعتداءات. وتأتي هذه التطورات عشية جولة جديدة من المفاوضات الإيرانية الأمريكية في جنيف، ما يطرح تساؤلات واسعة حول مستقبل التفاهمات ومسار المواجهة في المنطقة. وهذا ما سنناقشه في المحور الثاني بمعية محلل السياسي والخبير الاستراتيجي، كما نختتم الحلقة بالمحور الثالث حيث نقرأ أبرز التفاعلات على مواقع التواصل الاجتماعي مع أهم القضايا والأحداث. أهلا بكم مستمعينا الكرام، والبداية من المحور الأول وفيه أبرز الأخبار والمستجدات على المستوى المحلي والدولي، نستهلها من الشأن اليمني أولا. أكد مجلس الوزراء مباركته وتأييده لما ورد في بيان السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله بمناسبة الهجرة النبوية وما تضمنه من مواقف وموجهات قيمة، والالتزام بتنفيذ ما تضمنه البيان بشأن التعاون رسميا وشعبيا للتصدي للمخاطر والتحديات الناتجة عن الاستهداف العدائي الشامل من جهة الأعداء ضد شعبنا. وأكد المجلس خلال اجتماعه الدوري برئاسة القائم بأعمال رئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح العمل على تضافر الجهود بالاستعانة بالله تعالى والثقة به والتوكل عليه، والسعي لإنهاء العدوان والاحتلال والحصار حتى ينعم الشعب اليمني العزيز بكامل الاستقلال والحرية ويستفيد من ثرواته الوطنية التي تتعرض للنهب والعبث من قبل المحتل السعودي وبإشراف أمريكي. كما بارك المجلس الانتصار الذي حققته الجمهورية الإسلامية في إيران على العدوان الأمريكي والصهيوني واعتبره

نصرا لمحور المقاومة، وحيى صمود الشعب اللبناني الشقيق واستبسال مقاومته الإسلامية في مواجهة العدو الإسرائيلي. وفي سياق محلي آخر، دشنت وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي اليوم أو أمس العام الدراسي الجديد 1448 للهجرة، وسط انتفاع أو اندفاع طلاب كبير واهتمام رسمي مجتمعي واسع، حيث توجه أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة إلى المدارس والمعاهد والجامعات في مختلف المحافظات. وهنى عضو المجلس السياسي الأعلى الطلاب والمعلمين والمعلمات بمناسبة تدشين العام الدراسي الجديد، لافتا إلى أن العاصمة صنعاء أصبحت أنموذجا في الانضباط والنظام والأخلاقيات. بدوره توجه القائم بأعمال رئيس الوزراء بالتهنئة لكل الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات ببدء العام الدراسي، وحثهم على جعل هذا العام عاما متميزا. فيما أكد وزير التربية والتعليم والبحث العلمي حسن الصعدي أن التعليم يمثل ركيزة رئيسية للنهوض بالأوطان، محييا صمود وثبات التربويين واستمرارهم في تأدية مهامهم متجاوزين انعكاسات العدوان والحصار، مؤكدين بذلك انتصار الجبهة التربوية. وفي سياق الجبهة التعليمية، أعلنت وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي نتائج اختبارات الشهادة الأساسية للعام 1447 للهجرة بنسبة نجاح بلغت 85.72%. وفي الملف الصحي، أكد الناطق باسم وزارة الصحة في صنعاء أنيس الأصبحي أن استمرار تعطيل مطار صنعاء الدولي يمثل جريمة حرب وانتهاك صارخا للمواثيق والقوانين الدولية، محملا تحالف العدوان السعودي الأمريكي مسؤولية تفاقم الأزمة الإنسانية والصحية في اليمن. وأوضح الأصبحي أن الإجراءات التعسفية أو التعسفية وإغلاق المطار تسببت بإتلاف أكثر من 30% من الأدوية الحيوية، بما يعادل نحو 100 طن خلال عام 2024، نتيجة ظروف النقل البري المعقدة ما أدى إلى انقطاع سلاسل الإمداد الخاصة بالأدوية المبردة وانعدام أكثر من 12 صنفا أو 10 صنفا دوائيا أساسيا لمرضى السرطان، وخروج نحو 16 شركة دوائية وتوقف 83 مستوردا، الأمر الذي عمق الأزمة الدوائية في البلاد. ومن اليمن إلى الشأن الإيراني، أعلنت الجمهورية الإسلامية الإيرانية إغلاق مضيق هرمز أمام حركة السفن نظرا لنكث الولايات المتحدة للعهود وعدم التزامها بتنفيذ البند الأول من اتفاق إنهاء الحرب. وأوضح مقر خاتم الأنبياء في بيان له أن هذا الإغلاق يأتي ردا على الانتهاكات المتواصلة والمستمرة لوقف إطلاق النار من قبل الكيان الصهيوني في جنوب لبنان، وما رافق ذلك من قتل وحشي وتشريد مئات الآلاف من سكان هذه المنطقة المظلومة، وكذلك في ظل عدم انسحاب القوات الصهيونية المحتلة من أراضي جنوب لبنان، مشيرا إلى أن هذه الخطوة هي المرحلة الأولى من الرد، وفي حال استمرار الاعتداءات سيتم اتخاذ خطوات لاحقة لإلزام العدو بتنفيذ التزاماته. وفي سياق متصل، أكد حرس الثورة الإسلامية في إيران في بيان عاجل أنه إزاء التخاذل المتعمد واستمرار العدوان الصهيوني على لبنان، فإن الحرس في حل من أي التزام أو اتفاق مرتبط بفتح الممرات المائية وغيرها من التفاهمات المشروطة بوقف العدوان. وأعلن حرس الثورة استمرار إغلاق مضيق هرمز أمام الملاحة المرتبطة بالكيان الصهيوني وداعمه، وذلك حتى إشعار آخر، في إطار ممارسة الحق المشروع في الدفاع عن الأمن الإقليمي ومساندة للمقاومة والشعوب المظلومة.

0: الفاضي بزمام المبادرة عبر استدراج القوات المتقدمة إلى مناطق قتل محكمة وتنفيذ كمائن مركبة أدت إلى إبادة طواقم مدرعة وعناصر قيادية، حيث بلغ عدد العمليات التكتيكية الرئيسية للمقاومة أكثر من 11 عملية نوعية بين رميات صاروخية وضربات مضادة للدروع ومسيرات انقضاضية وتفجير عبوات. وكانت قوات الاحتلال قد حاولت استغلال حالة التهدئة السياسية السائدة لتنفيذ محاولات توغل صامتة واحتلال مرتفعات علي الطاهر التي تمثل بوابة النبطية الاستراتيجية، إلا أن المقاومة أطبقت عليها بنيران متقاطعة قاتلة صبت فيها حممها من الأسلحة المضادة للدروع والعبوات الناسفة، ما أسفر عن تدمير عدة مدرعات ومصرع قائد الكتيبة 52 وأربعة من جنوده بحسب اعتراف العدو الرسمي، الأمر الذي أصاب العدو بشلل تكتيكي تام وأجبره على التراجع إلى الخلف مستعيضا بقصف مدفعي وفسفوري هستيري، ونفذ تعويضا لانكساره البري أكثر من 80 غارة حربية وعشرات الغارات بالمسيرات مستهدفا القرى والبلدات في العمق مثل النبطية وحروف وكفر صير وجبشيت وصولا إلى البقاع. وصفت العلاقات الإعلامية في حزب الله الادعاءات الصهيونية بشأن خرق المقاومة لاتفاق وقف إطلاق النار بالأكاذيب العارية تماما عن الصحة، والتي تندرج في إطار تضليل الرأي العام وتبرير المجازر وتخريب الاتفاق المبرم بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية. واستعرض حزب الله في بيان له معطيات ميدانية وثقت تجاوز حصيلة انتهاكات وخروقات العدو الإسرائيلي منذ فجر يوم الجمعة 300 خرق واعتداء موثق بالقصف الجوي والمدفعي والفسفوري والعنقودي المحرم دوليا مستهدفة أكثر من 25 بلدة وقرية، ما أدى إلى سقوط أكثر من 111 شهيدا و 176 جريحا، فيما بلغت انتهاكات أمس السبت ما لا يقل عن 180 اعتداء أسفرت عن سقوط 28 شهيدا من بينهم 3 شهداء من الجيش اللبناني، بالإضافة إلى إصابة 35 جريحا. تتسارع التطورات في الملف اللبناني على وقع تصعيد صهيوني دموي جديد أسفر عن عشرات الشهداء والجرحى في جنوب لبنان أمس الأول، في وقت تؤكد فيه طهران أن الاحتلال يواصل خرق البند الأول من مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة والمتعلق بوقف العدوان على لبنان. وبالتزامن مع ذلك أعادت إيران إغلاق مضيق هرمز ووجهت تحذيرات شديدة اللهجة لواشنطن من مغبة استمرار التغاضي عن السلوك الإسرائيلي، معتبرة أن أي تفاهمات سياسية لا يمكن أن تستمر في ظل استمرار الجرائم والاعتداءات. وتأتي هذه التطورات عشية جولة جديدة من المفاوضات الإيرانية الأمريكية في جنيف، ما يطرح تساؤلات واسعة حول مستقبل التفاهمات ومسار المواجهة في المنطقة. للحديث حول ذلك نستضيف المحلل السياسي والخبير الاستراتيجي الدكتور هاشم فرحان. حياكم الله دكتور هاشم.
1: أهلا وسهلا بكم.
0: سيد الكريم، في البداية كيف تقرؤون استمرار الجرائم الإسرائيلية في جنوب لبنان رغم أن وقف العدوان على لبنان يمثل البند الأول في مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة؟
1: يحاول العدو الإسرائيلي العمل على فصل المسارات أو فصل الجبهات لكي ينفرد بالمقاومة الإسلامية في لبنان لتحقيق الأهداف التي أعلنها العدو الإسرائيلي منذ بداية العدوان على الشعب اللبناني وعلى الشعب الفلسطيني وعلى الشعب الإيراني. ولذلك الجمهورية الإسلامية في إيران اشترطت للذهاب إلى طاولة المفاوضات بأن تكون الجبهة اللبنانية ضمن هذا الاتفاق، وأعلنت عن ذلك استعدادها لفض الاتفاق وكذلك العودة إلى المواجهة العسكرية. نحن أمام مرحلة مفصلية وحساسة يحاول من خلالها مجرم الحرب نتنياهو أن يعمل على فصل المسارات في هذه المواجهة وأن يحاول أن يحقق ولكن ذلك لن يتحقق بفضل أولا ثبات الجبهة اللبنانية وبجاهديها في مختلف المواقع المتقدمة، ثانيا الاشتراطات الإيرانية الواضحة والصريحة التي أعلنها الحرس الثوري في بيان واضح وصريح بأنه سيغلق أو أغلق بالفعل مضيق هرمز حتى أن تلتزم الولايات المتحدة الأمريكية بإجبار العدو الإسرائيلي على وقف إطلاق النار ومن ثم الانسحاب من الأراضي التي أو المواقع التي تقدم لها في الأراضي اللبنانية.
0: نعم سيد الكريم دكتور هاشم، إلى أي مدى تعكس عمليات المقاومة الأخيرة في علي الطاهر وكفر تبنيت تمسك حزب الله بمعادلة الردع ورسالة بأن الاعتداءات الإسرائيلية لن تمر من دون ثمن؟
1: طبعا رغم القطاع الجوي الكثيف من قبل العدو الإسرائيلي إلا أن المقاومة الإسلامية في لبنان استطاعت أولا أن تلحق الخسائر في العدو الإسرائيلي داخل العمق الفلسطيني المحتل، من جهة ثانية استطاعت أن تكبد العدو خسائر كبيرة في المواقع التي تقدم لها داخل الأراضي اللبنانية، ورفعت الكلفة العسكرية والبشرية على هذا العدو الذي فشل ذريعا في أن يحدث اختراق كبير وواسع في الجبهة اللبنانية. هو يحاول الآن أن يحقق خلال مرحلة وقف إطلاق النار ما عجز أن يحققها خلال المواجهة العسكرية. لذلك العمليات التي تخوضها المقاومة اللبنانية هي كل التحليلات العسكرية تؤكد بأن هناك عدم تكافؤ في هذه المواجهة، لكن صمود أبطال المقاومة الإسلامية حزب الله في لبنان استطاع أن يلحق العدو الإسرائيلي وأن يلحق به الخسائر الكبيرة. هناك حالة في مسرح العمليات العسكرية تؤكد بالصوت والصورة التي توثقها المقاومة بأن الطائرات المسيرة التي أدخلها حزب الله في هذه المواجهة استطاعت أن تقضي على سلاح الدروع والذي يتباهى بها العدو الإسرائيلي وألحقت الخسائر الفادحة سواء في على مستوى الأفراد أو على مستوى الآليات، وكذلك على مستوى منظومة الدفاع الجوي التي يتباهى بها الكيان الصهيوني. هناك حالة من الفشل، هناك حالة من الخسائر وموثقة بالصوت والصورة كما تنشرها المقاومة الإسلامية في لبنان يوميا.
0: صحيح. اليوم سيد الكريم تنطلق في جنيف جولة جديدة من المفاوضات الإيرانية الأمريكية، فكيف يمكن أن تؤثر الخروقات الإسرائيلية المتواصلة والجرائم المرتكبة في لبنان على أجواء هذه المفاوضات وأيضا فرص نجاحها؟
1: طبعا العدو الأمريكي أرغم على الذهاب إلى طاولة المفاوضات لأنه أعلن في بداية العدوان على الجمهورية الإسلامية وعلى محور المقاومة بأنه يسعى إلى إسقاط النظام ويسعى إلى تدمير الرسالة الصاروخية وتدمير الأسلحة النووية وكذلك إعادة ونهب الثروات النفطية في الجمهورية الإسلامية وفي المنطقة، لكنه فشل ذريع وتحمل تكاليف اقتصادية باهظة على مستوى العالم بعد إغلاق مضيق هرمز، لذلك قبل الذهاب إلى طاولة المفاوضات، وهو يحاول الآن جاهدا احتواء الموقف الإسرائيلي المتطرف الذي يسعى إلى تفجير طاولة التفاوض، لكنه في نهاية المطاف سيرضخ نتيجة الضغوط الداخلية الأمريكية، نتيجة ارتفاع التكلفة الاقتصادية العالمية بسبب توقف سلاسل الإمداد من المنطقة ومن مضيق هرمز. العدو الإسرائيلي يحاول جاهدا أن يعمل على تصل المسارات وأن يستفيد بالجبهة اللبنانية، وستحصل هناك خروجات بشكل مستمر ومتقطع، لكن في نهاية المطاف استطاعت الجمهورية الإسلامية ومحور المقاومة أن يعملوا على إحداث شرخ واضح بين العلاقة الأمريكية والإسرائيلية. في نهاية المطاف سيخضع الإسرائيلي بالشروط الأمريكية لأن الأمريكيين مقبلون على انتخابات تكميلية قبل نهاية العام الحالي، والظروف الاقتصادية والوضع الاقتصادي الأمريكي بشكل خاص والدولي سيضغط في اتجاه تحقيق اختراق أو تسوية من نوع ما على الأقل في هذه المرحلة.
0: نعم، ولذلك سيؤثر على مسار المفاوضات كما ذكرتم. سيد الكريم، بعد إعادة إغلاق مضيق هرمز والتحذيرات الإيرانية المتصاعدة مع أو من استمرار العدوان على لبنان، ما السيناريوهات المحتملة برأيكم إذا واصل الاحتلال خرق هذه التفاهمات؟
1: طبعا بدون أدنى شك سيحاول العدو الإسرائيلي العمل على أحداث خروجات بشكل متقطع وربما بشكل مستمر، لكن في نهاية المطاف ولا يمكن أن يواجه الأمريكي وأن يعمل على تعطيل هذا الاتفاق الذي يبدو أن الرغبة الأمريكية في إنجاحه أكثر من رغبة المقاومة إلى تثبيت المكاسب الاستراتيجية التي تحققت خلال هذه الحرب. إذا حصلت خروجات محددة من قبل العدو الإسرائيلي، ستضطر الولايات المتحدة الأمريكية إلى الضغط عليه للتوقف، ما لم فإن العودة إلى الخيار العسكري مرجح ومطروح.
0: نعم، إذن في ختام هذا اللقاء نتقدم بخالص الشكر والتقدير لضيفنا الكريم الدكتور هاشم فرحان، المحلل السياسي والخبير الاستراتيجي، على ما تفضل به من رؤى وتحليلات وإضاءات مهمة حول مجريات الأحداث وتداعياتها ومستقبل المشهد في المنطقة. شكرا جزيلا لكم دكتور هاشم. إذن مستمعينا الأكارم، ننتقل إلى المحور الأخير الذي نقرأ فيه جانبا مما كتب على مواقع التواصل الاجتماعي على مستوى ناشطين وسياسيين وصحفيين. ضرار الطيب، كتب الإعلام الإسرائيلي، يروج الآن لإيقاف العمليات العسكرية في لبنان بعد أن أعلنت إيران عن إغلاق مضيق هرمز. من الواضح أنه لن يكون هناك التزام إسرائيلي فعلي، وأن المفاوضات إذا انطلقت واستمرت ستتحول إلى لعبة موازنة بين مسار مذكرة التفاهم ومسار الحرب التي لن تتوقف فعليا. الحقيقة أن إسرائيل قد غيرت مفهوم وقف إطلاق النار تماما بعد 7 أكتوبر 2023، وجعلته جزءا من عقيدتها القتالية المحدثة التي تتبنى مبدأ حرية العمل المستمر، ولم يعد هناك معنى حقيقي لأي تهدئة تكون إسرائيل طرفا فيها. ويرى أن الوقائع الميدانية تؤكد أن أي تفاهمات لا تستند على معادلات قوة واضحة تبقى عرضة للانهيار في أي لحظة. الصحفي اللبناني فادي بوديا، المجازر أو كتب: المجازر الإسرائيلية ترتكب تحت أعين ترامب الذي أراد تسويق مسرحية خلافه مع نتنياهو وسعيه للسلام في الشرق الأوسط. المجازر الإسرائيلية ترتكب تحت مرأى الأنظمة العربية التي تعبر بعضها عن مشاعره الجياشة عندما يريد تحقيق مكاسب أمريكية أو إسرائيلية مع لبنان، لكنها تتحول إلى أصنام عندما تقتل إسرائيل البشر والحجر في لبنان. ويؤكد أن المقاومة بالنسبة للشعب اللبناني تمثل عنوان الكرامة والسيادة والدفاع عن الوطن. أما مصطفى عامر فقد كتب: من الطبيعي أن تتوجه مطالب الأمة وحتى سهام منافقيها إلى إيران ومحور المقاومة ولا يذكرون حكام العار أحد. وفي اليمن على المنوال ذاته، فمن الطبيعي أن تجسد صنعاء حضور الدولة وقرارها المستقل بينما يغيب ذكر أدوات الخارج ومشاريع التبعية، لأنه لا سلطة حقيقية لمن لا يملك قراره. أدهم أبو سلمية كتب: مجموع إصابات الجيش الإسرائيلي منذ مساء أمس وحتى ما تم الإعلان عنه قبل ظهر اليوم 34 جنديا وضابطا إسرائيليا مصابا وقتيل من وحدة الكوموندوز الإسرائيلية، بالإضافة لاغتيال عدد من المقاومين عن طريق سلاح الجو خلال المعارك التي دارت فجر اليوم في إحدى نقاط التوغل. ويوضح أن تلة علي الطاهر جنوب لبنان أصبحت أكبر كابوس للجيش الإسرائيلي في مختلف حروبه، حيث تكبد في محيطها خسائر كبيرة ولم يتمكن من السيطرة عليها حتى اللحظة. محمد الفرح كتب: في المنطقة تجربتان واضحتان في التعامل مع أمريكا، تجربة المواجهة والصمود وبناء عناصر القوة، ثم التفاوض من موقع الندية والاقتدار حفاظا على السيادة والحقوق والمصالح الوطنية ومصالح الأمة. وفي المقابل هناك تجربة التطبيع والخضوع والانبطاح وقبول الإملاءات الخارجية دون اعتراض، رغم أنها لا تحقق أي مصلحة حقيقية لشعوب المنطقة، بل تصب في خدمة العدو الإسرائيلي وتعزيز مشروع الهيمنة الأمريكية. ويرى أن الوقائع خلال العقود الماضية أثبتت أن من يملك إرادته ويصمد في مواجهة أمريكا يفرض نفسه لاعبا لا يمكن تجاهله، بينما لا يجني المراهنون على التبعية سوى المزيد من الابتزاز والاستنزاف والتفريط بالحقوق. الدكتور صالح العمدي كتب: في المناطق المحتلة يطحن المواطن البسيط بين فكي العمالة والارتزاق، حيث يتصارع مرتزقة الإمارات الساعون لتكريس الهيمنة الإماراتية مع مرتزقة السعودية الذين يكمعونهم بكل السبل لضمان بقاء النفوذ السعودي. وفي خضم هذه العبث والصراع على النفوذ، يكابد المواطن وإلاءة الجوع وانعدام الأمن وغياب أبسط الخدمات الأساسية، بينما تتلاشى صرخته المطالبة برحيل المحتل وسط ضجيج الصراعات والمصالح المتشابكة. إلى هنا نصل وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام حلقة اليوم من برنامج آفاق الخبر. استعرضنا معكم أبرز الأخبار والمستجدات على الساحتين المحلية والدولية، وناقشنا أبعاد التطورات المتسارعة في المنطقة، كما قرأنا جانبا من تفاعلات الكتاب والناشطين والصحفيين مع أبرز القضايا والأحداث. الشكر موصول لكم على حسن المتابعة والإصغاء، وكذلك الشكر موصول لفريق البرنامج من الأعداد أحمد الصنعاني والإخراج سوسن مجاهد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الإسرائيلية.
1: الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود. النصر.
2: اليمن بلدة الله الطيبة، سميت بالأرض السعيدة، وكانت جنة من جنان الله الخضراء. اليمن طيبة ثمارها، متنوع مناخها، تخرج أجود الثمرات وتنتج أطيب الخيرات.

على مستوى الوضع الاقتصادي، أن يهتم الناس هذا الجانب في الإنتاج الداخلي، وأن يسعوا إلى جودة المنتج الداخلي، الاهتمام المستمر بالزراعة.

سعيا نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيزا للأمن الغذائي. تقدم إذاعة آفاق اف ام البرنامج الزراعي التنموي يد تزرع. يد تزرع برنامج يهتم بتنمية الوعي الزراعي، يناقش في حلقاته مواضيع متعددة تتعلق بالجانب الزراعي والتنموي مع مهندسين ومتخصصين. يد تزرع يأتيكم مباشرة الأربعاء 9 صباحا ويعاد السبت 3:30 عصرا على إذاعة آفاق.

0: صفوه يمن الحريه.
1: بارك الله فيكم وكتب اجركم وحقق لكم وعلى ايديكم النصر العظيم.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر الإغراءات المالية، عبر الإعلانات الممولة على الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي وبعض الألعاب لإيهام المستهدفين بأن الارتباط بمخابرات العدو الإسرائيلي يمثل تأميناً لمستقبلهم وللحياة الآمنة لهم، ومن ثم توجيههم للتواصل عبر المواقع الرسمية لأجهزة المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و 98.5. تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و 98.

0: حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك

قلبك من الكسل والعجز والجبن والهرم والبخل ومن فتنة المحيا والممات. ونعوذ بك من القسوة والغفلة والذلة والمسكنة. ونعوذ بك من الفقر والفسوق والشقاق والسمعة والرياء والكبر والعجب والمراء. ونعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام وسيء الانتقام والأسقام. نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. ونعوذ بك من الكذب ومن كبائر العصيان. نعوذ بك من البرص والهدم والغرق والحرق والهرم.

وأصلح لنا شأننا كله. اللهم ونسألك مكارم الأخلاق ومعاليها وحسن الخلق والسداد، وأن ترزقنا بر والدينا والتعطف عليهما والحب لهما والسعي في رضاهما، ونسألك أن تكتب لهما مثل أعمالنا الحسنة وتمحي سيئاتهما، وأن تغفر لهما وتستر عيوبهما، ونسألك لهما

0: دقائق في دقائق، برنامج ديني نستقصي فيه حقائق معاصرة وعلاقتها بالدين والآخرة.
1: يا الله إليك أنبنا طمعا في نيل رضا، رباه سمعنا وأطعنا فارزقنا نور،
0: في وقفات عرفانية ودقائق روحانية.
1: بهدى القرآن نرجو الرضوان، قد جئنا بين يديك، قد جئنا بين يديك.
0: حقائق في دقائق، يقدمه لإذاعة آفاق اف ام من الجزائر الدكتور نور الدين أبو لحية. حقائق في دقائق من إخراج محمد علي شبا.
1: الله الله الله يا كتاب الله.
2: مرحبا بكم مجددا أعزائنا متابعي أثير إذاعة آفاق أف أم، صوت الوعي والبصيرة، على الترددات 98.7 و 98.5 في برنامجكم حقائق في دقائق.

الله الرحمن الرحيم. عنوان هذه الكلمة الجار الشبعان. أقول فيها: ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع. ليست خاصة بالأفراد، بل هي شاملة للدول. فويل لجيران اليمن الذين دمروه وراحوا يفتخرون ببنيانه. في هذه الكلمة إشارة إلى الفهوم، إلى بعض الفهوم الخاطئة لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله، والتي تطبق في مجال ثم لا تطبق في مجالات أخرى أكبر وأهم. ومنها هذا الحديث رسول الله صلى الله عليه وآله الذي يقول فيه: ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع. فهذا الحديث كما يشمل الجار القريب من محل السكن، كذلك يشمل الدول. يعني الآن نقول دولة جارت دولة، السعودية مثلا جارت اليمن، الإمارات يمكن اعتبارها جار لليمن أيضا، وهكذا. يعني هؤلاء جيران. فبينما نجد البذخ والترف الشديد في السعودية حتى يصل إلى رمي الطعام الفارح، الطعام إلى المزابل والقمامات، في نفس الوقت نجد إخوانه سواء في اليمن أو في جهات أخرى، نجدهم يعني قد يحتاجون إلى أشياء ضرورية، قد يحتاجون إلى القوت، قد يحتاجون إلى أدوية أساسية لا يجدونها. وفي نفس الوقت نجد ذلك الطرف الكبير سواء في السعودية أو في الإمارات أو في البحرين أو في هذه الدول التي لم تعرف كيف تتعامل مع النعم. رأيت مرة يعني عندهم ما يسمى بصندوق الزكاة، يزوجون الشباب، ماذا يفعلون؟ يعني بأموال الزكاة، لهم يتصورون وكأن المال فقط خاص بالسعوديين. فماذا يفعلون؟ يشترون به شقة ومفروشة بكل أنواع المفروشات الغالية جدا والتي لا يكتسبها إلا أهل الثراء. فعندما سئل ذلك تلك الجمعية لماذا، قالت الناس هنا عندهم لا يحتاجون إلى المال، ولذلك نقوم بهذا الأمر. يعني هؤلاء، حتى هؤلاء الشباب لا يحتاجون إلى دعم، ولكن الزكاة يعني ربما لا يجدون من يدفعها ففعلوها في هذا الأمر. فهنا لماذا لا تقولون بأن هناك مناطق في إفريقيا في محال مختلفة يموتون جوعا وليس لديهم ما يأكلون وليس لديهم مساكن، فلماذا لا تدفعون الزكاة؟ هل الله سبحانه وتعالى عندما أمر بدفع الزكاة خصص بها بلدا دون بلد، أم أن الزكاة يعطيها الأغنياء للفقراء في أي محل كانوا؟ طبعا يبدأون بالمحل القريب، فإذا لم يجدوا فقيرا أو وجدوا ناسا ميسورين فتنتقل إلى غيره. فلذلك تحويل الزكاة بهذه الصورة أو التلاعب بهذه الزكاة بهذه الصورة، أو تطبيق سيكس وبيكو على الزكاة، أو تطبيق الحدود الجغرافية على الزكاة، أو تطبيق الأعراق على الزكاة، طبعا هذا جعل كل دولة من الدول الإسلامية وكأنه أمة قائمة بذاته، مع العلم أنه في أحكام الشريعة أنه إذا جاعت أي دولة أو أي شعب من المسلمين على المسلمين جميعا توفير القوت له والسعي له، كما أنه من الواجب عليهم أن ينافحوا عنه إذا ما اعتدي عليه، ويناصروه إذا ما ظلم، ويخلصوه من الاستعمار إذا استعمر، كذلك يجب عليهم أن يطعموه، أن يوفروا له كل ما يحتاجه. ولذلك تغليب الحدود الجغرافية أو تحويل الإسلام أو الأمة الإسلامية إلى مجموعة كنتونات ومناطق معينة وكأن الإسلام يطبق في كل منطقة على حدة، هذا قد يصلح في الدنيا، ولكن في الآخرة سيسأل الله سبحانه وتعالى، سيسأل ذلك السعودي الذي كان يتلاعب بالأموال، الذين أرسلوا الأموال الكبيرة لأمريكا ولأوروبا، وفي كل نازلة تنزل بأوروبا وأمريكا يكونون أول الداعمين، مثل ما حصل في برجي التجارة، كيف صارت السعودية ثرية كريمة جدا وراحت تدفع الأموال الباهظة، الأموال الكثيرة للمتضررين أو لبناء البرج الجديد أو غير ذلك. في نفس الوقت هي التي هدمت ما هدمت من اليمن، ثم
علماؤها، لا نتكلم عن سياسيها، لا نتكلم عن الذين لا علاقة لهم بالدين، نتكلم عن هؤلاء الذين لا يتحدثون عن هذه المعاني. في نفس الوقت تجده في المنبر، على المنبر يصيح بهذا الحديث: ما آمن بي من بات شبعان وجاره جاء. نقول له: طبق هذا الحديث بمفهومه الشامل، بمفهومه الواسع، لا تأخذ ببعض الكتاب وترمي ببعضه، لا تأخذ من الدين ما تشتهيه وما يرضى به عليك السلطان، ثم تترك الدين الحقيقي، الدين الذي أمرنا بنصرة كل مستضعف وإطعام كل جائع وتخليص كل أسير وبناء كل مهدم. هذا هو الدين بمفهومه الصحيح الشامل، ليس دينا خاصا بي وبجاري وبمجتمعي البسيط. حتى بعضهم يعني عندما يكون له مال كثير ويريد أن يدفع الزكاة، وطبعا الزكاة ستكون مالا كثيرا، فيذهب إلى الفقهاء ويقول له: يمكنك أن تعطيها لابنك، وابنه جيد بيسور الحال، فيذهب ويعطيها لابنه حتى لا تخرج الزكاة، وهو يتصور أنه بذلك قد أدى ما عليه وأنه صار من المزكين، مع أنه أخرج ماله من الجيب الأيمن ووضعه في الجيب الأيسر، أخرجه من محل إلى محل، يتلاعب بهذه الأحكام الشرعية. لذلك الله سبحانه وتعالى لا تنطري عليه هذه الحيل. هؤلاء يخادعون الله وهو خادعهم، هؤلاء كأهل السبت الذين سخروا من أحكام الله وتصوروا أنهم يخدعون الله فحولهم إلى قردة وخنازير. لذلك الآن ما نراهم في الإمارات يفخرون بالبنيان، أو في السعودية يفخرون بالأبراج والكبيرة وهي يقولون هي أكبر برج في العالم، ثم لا يلتفتون للأكواخ. هؤلاء سيعاقبهم الله تعالى بسوء تعاملهم مع تلك الأكواخ، باحتقارهم للأكواخ، بتعاليهم في البنيان. وسيأتي اليوم الذي يتمنون لو عاشوا فيه في الأكواخ، بل لو عاشوا يفترشون الأرض ويلتحفون السماء، خير من أن يسكنوا في تلك الأبراج العاجية التي جعلتهم متكبرين متغطرسين مظالمين، فما فازوا في الدنيا ولن ينجوا في الآخرة. والحمد لله رب العالمين.

مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج حقائق في دقائق، على أثير إذاعة أفاق، صوت الوعي والبصيرة.

آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادئ.

وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عمه هيوب تشقال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هادو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا أنفسهم يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمي الله بسطح والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قولي قولي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك أن تضيع تعبك وشقة ومحك كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة. ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيه وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة. لكن بإذن الله أننا ما أتخلف وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة
4: لجميع مشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت 4G. تمنحك الباقة 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت 4G. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G وفر وتواصل أكثر.
5: يمن موبايل معنا اتصالك أسهل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان صنعاء الحصبة خط سائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 7846633337 أو 7846663335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
3: تتابعون الآن برنامج بأياد يمنية. تصطحبكم فيه بتول المنصور على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأكارم، حياكم الله أينما كنتم في حلقة جديدة من برنامجكم التنموي وأيضا الداعم للأسرة، برنامج بأياد يمنية. نرحب بكم من جديد في حلقة جديدة من برنامجكم بأياد يمنية عبر أثير إذاعة آفاق اف ام، صوت الوعي والبصيرة. في هذا البرنامج الذي نسلط الضوء على النماذج الوطنية المبدعة التي أثبتت أن الإرادة قادرة على صناعة النجاح، وأن أبناء اليمن وبناته قادرون على تحويل التحديات إلى فرص والحصار إلى دافع للإنتاج والعطاء. ضيفتنا لليوم نموذج مشرف للمرأة اليمنية المنتجة، استطاعت أن تشق طريقها بثبات وعزيمة وأن تقدم منتجا وطنيا يحمل الجودة والابتكار، مساهمة في تعزيز مسار الاكتفاء الذاتي وترسيخ ثقافة الاعتماد على المنتج المحلي. فمن بعد الفاصل إن شاء الله سنتعرف على ضيفتنا لهذه الحلقة، فكونوا معنا.
8: ولذلك علينا أن نعي ضرورة التوجه نحو الإنتاج الداخلي. مثلا نحن في اليمن أصبحنا نستورد مختلف احتياجاتنا من الخارج، من أبسط الأشياء في كل مختلف احتياجاتنا ومتطلباتنا الأساسية في كل أنواعها نستوردها من الخارج، وبأموال كبيرة جدا، يعني بمليارات الدولارات سنويا. نشتري المواد الغذائية بكل أصنافها، ومعاناة كبيرة جدا في جلبها وتوفيرها وإيصالها إلى البلد مع الحصار والعدوان. الملبوسات بكل أنواعها، الأدوية بكل أنواعها، الاحتياجات الأساسية للعمران والبناء بمختلف أنواعها، حتى البلاط يوفر أو يجلب من الخارج، مختلف الأشياء، مختلف أنواع الأثاث في المنازل، مختلف الأغراض تجلب من الخارج بملايين أو بمليارات الدولارات، أموال كبيرة جدا وبعناء كبير في إيصالها إلى البلد. لو نتجه إلى إنتاج هذه الأشياء في بلدنا ونتجه على مستوى رؤوس الأموال لدى التجار، ولدى المواطنين، يقدر المواطنون حتى من غير التجار، من الطبقة المتوسطة في إمكانياتها وثرواتها، وحتى من الفقراء، من خلال تعاونيات وشركات ومؤسسات، إلى تجميع رؤوس أموال وتسخر في عملية الإنتاج، في النشاط الإنتاجي. هذه مسألة مهمة لنا بكل الاعتبار.
2: أهلا وسهلا بكم من جديد مستمعين الأكارم، مستمعي أثير إذاعة آفاق اف ام، ومستمعي برنامجكم الأسبوعي والتنموي بأياد يمنية. نرحب بكم من جديد ونرحب بضيفتنا بالأستاذة إيمان المهدي، مؤسسة مشروع واحة الأرجوان للصابون على ما أظن. فالأستاذة إيمان مبدعة في مشروعها، مشروع

0: واحة الأرجوان لصناعة الصابون، وبدورنا نرحب بها أجمل الترحيب عبر أثير إذاعة يافا كف إم، صوت الوعي والبصيرة. حياك الله أستاذة إيمان.
1: حياكم الله يا أستاذة، وشكرا لكم على الاستضافة.
0: نرحب بك من جديد أستاذة إيمان في برنامج بأياد يمنية. بداية، لكل فكرة بذرة تنمو بالصمود، حديثنا عن مشروع واحة الأرجوان، كيف ولدت هذه الفكرة في ظل التحديات، ومتى كانت شرارة الانطلاقة الأولى لميلاد هذا المشروع، مشروع الأرجوان؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. كانت أول بداية بإذن الله كانت تقريبا قبل 3 سنوات، وكانت بداية الفكرة والبذر لهذا المشروع من حب ورغبة في النظافة، وأيضا الدافع الأساسي لملء الأوقات الفراغ الذي نملكها بما يفيدنا ونستثمر بما ينفعنا من رفع مستوى دخل الأسرة ومساعدة للأبناء.
0: حلو، فانطلقتوا بمشروعكم، مشروع الأرجوان لصناعة الصابون. طيب أستاذة إيمان، الحصار والعدوان أكيد مر على الجميع والكل عانى منه. هذا الحصار وهذا العدوان فرض قيود كثيرة على المواد الخام، على التصنيع، فما هي أبرز العقبات التي واجهت واحة الأرجوان، وكيف استطعت أنت كمؤسسة للمشروع تحويل هذه المعوقات إلى فرص للإبداع للاعتماد على البدائل المحلية؟
1: ما كان الحصار والعدوان على وطننا الغالي إلا أكبر دافع وأساسي لانطلاقة مشروع واحة الأرجوان. من ناحية أنه ننهض بالوطن الغالي ونكتفي ذاتيا ونسعى إلى أحسن إنتاج وأفضل جودة وفعالية، من ناحية أن احنا الصعوبات هذه لقينا عدة صعوبات، منها انعدام يعني عدة مواد ومهمة في التصنيع وقد ارفع من يعني مستوى الإنتاج، فهذا لم يعيقنا بإذن الله وحوله وقوته، وإنما دفعنا للبحث عن بدائل لهذه المواد، مما تغطي يعني فعالية وكفاءة المواد التي لم نجدها موجودة في السوق.
0: عظيم جدا أستاذ إيمان. واحة الأرجوان ما اقتصر فقط على المنظفات التقليدية، لكن تميز بلمسة إبداعية من خلال دمج مستحضرات التجميل والعناية. لو تقرب السادة المستمعين من جودة وتنوع هذه المستحضرات وما تقدمونه من ابتكار.
1: مشروع واحة الأرجوان لصناعة الصابون، هو الصابون يعني كلمة الصابون بحد ذاتها يندرج تحتها المنظفات وأيضا مستحضرات التجميل. فالمشروع هو بينتج عدة أنواع من المنظفات، الأساسية والثانوية كمعطرات وغير ذلك، ومنها أيضا اتجهنا لإنتاج بعض مستحضرات تجميل مثل الشامبوهات.
0: نعم، سنعيد التواصل مع الأستاذة إيمان لظروف الاتصال التي انقطعت. إذن مستمعينا الأكارم، كما تحدثت الأستاذة إيمان عن منتجها بأنه تنوع بين الأشياء الأساسية كالمستحضرات للصابون وغيره، وأيضا الأشياء الثانوية، ولم تكمل الحديث في هذه الجزئية. سنعيد التواصل معها لتكمل حديثها. نعم أستاذة إيمان، أنت على الهواء، تفضلي لإكمال حديثك عن تنوع المستحضرات وكذلك المنتجات التي تصنعينها معك في هذا المشروع، مشروع واحة الأرجوان. تفضلي أستاذة إيمان.
1: أعيد السؤال لو سمحتوا.
0: كما قلت لك يا أستاذة إيمان أن واحة الأرجوان لم يقتصر فقط على المنظفات التقليدية، بل تميز بلمسة إبداعية من خلال دمج مستحضرات التجميل والعناية. لو حدثتمونا عن هذا الجزء، أنت كنت قد تحدثتي عن هناك مستحضرات وأيضا منتجات ثانوية وأساسية، فأكملي الموضوع هذا.
1: أيوة.

0: من الزيوت الطبيعية.
1: عظيم ما شاء الله.
0: زيت الزيتون، زيت السمسم وغيره من الزيوت المفيدة للبشرة. وأيضا معنا كريم مرطب للبشرة، مصفي ومفتح ومرطب عميق للبشرة، وأيضا مزيل عرق وغيره من المنتجات.
1: ما شاء الله العظيم. أستاذ إيمان، مع تنامي وعي المستهلك اليمني بأهمية دعم المنتجات الوطنية، كيف تلمسون إقبال مجتمعنا اليوم على شراء واقتناء منتجات واحة الأرجوان برغم هذا التنوع العظيم الذي أشرتي إليه؟
0: يعني الحقيقة أنه عانينا في بداية انطلاقة المشروع أنه كان فكرة سائدة عند الناس أن المنتج اليمني منتج رديء فعلاً،
1: للأسف
0: يعني عانينا من هذا المشكلة، مشكلة كبيرة كنا نعاني منها في كيفية إقناع الناس أنه يجرب. اضطرينا العمل عينات وتوزيعها للناس، إقناعهم في الجودة، كنا نطرح لهم يعني جربوا المنتج، إذا ما عجبكمش عادي ردوه وفلوسكم أترجع لكم. بس الحمد لله مع مرور الوقت يعني مع تجربة الناس بين القان قد بوعي كبير جدا عند الناس الحمد لله في شراء المنتج الوطني.
1: عظيم، بما أنه هذا الوعي أصبح في الآونة الأخيرة لله الحمد مترسخ لدى اليمنيين الذي بيشجعوا المنتجات الوطنية.
0: الحمد لله، ومما لمسوه من جودة ومن فعالية في المنتجات المحلية الذي بتسعى لإثبات نفسها بالجودة.
1: عظيم. أستاذة إيمان، انطلاقا من المسؤولية، كيف بتشوفوا واقع المنتج المحلي اليوم وأهميته في أنكم تكسروا التبعية للخارج؟ وهل لكم تجارب شخصية في الاعتماد على منتجات محلية الصنع في حياتكم اليومية؟
0: أختي.
1: نعم أستاذة إيمان، أنت على الهواء.
0: عيدوا لنا السؤال لو سمحتوا.
1: يا سيدتي الكريمة، من خلال الانطلاق من المسؤولية، كيف بتشوفوا واقع المنتج المحلي اليوم؟ وهل لكم مثلا تجارب شخصية مع منتجات محلية أخرى قد تم تجربتها من قبلكم؟
0: الحقيقة أنه المنتجات اليمنية في اليوم الحمد لله أصبحت فخر للصناعات اليمنية ولأي دولة أخرى، يعني حقيقة ومن واقع نلمسه. وأنا طبعا الحمد لله أي منتج أو أي سلعة ما أبحث إلا على المنتج اليمني في الدرجة الأولى في الشراء.
1: عظيم، تشجيعا منكم للمنتجات المحلية، وأيضا بتشوفوا أنه لازم الكل يشتري من المنتج المحلي الوطني، سواء تشجيع للأسر المنتجة وكذلك أنكم تضمنوا الجودة العالية التي أصبحت عليها منتجاتنا الوطنية.
0: أكيد دعما للإنتاج المحلي وأيضا الانتقاد البناء لهذه المنتجات.
1: عظيم، هل مثلا حصلتم على انتقاد بناء لمنتجكم أو أنكم أرسلتم انتقاد بناء للمنتجات التي صادفتم بتجربتها؟
0: أنا يعني الحقيقة أي منتج أشتري يعني إذا أي شيء أنا لقيت أو ملاحظات أنا أطرحها لصاحب المنتج بكل احترام يعني والنصيحة للتحسين. أيضا أنا أتحت هذه الفرصة، وهذه الفرصة هي أنا أعتبرها هي الدرجة الأولى في تحسين منتجات واحة الأرجوع للانتقاد البناء من عبر الناس والعملاء الذين كانوا شروا منتجاتنا، فمن خلال آرائهم وانتقاداتهم استطعنا أن نحسن من جودة المنتج ونغير ما يلبي رغبات الناس وبأحسن جودة وبأحسن يعني طريقة طرح في السوق ممتاز جدا، أصبحت الحمد لله منافسة حتى للمنتجات الخارجية.
1: عظيم جدا. طيب أستاذة إيمان، في مسيرة البناء واعتمادنا على الذات، من كان السند والداعم الأول لك أنت أستاذة إيمان وكذلك لمشروع الأرجوان في تحويل هذه الفكرة إلى واقع ملموس بيتحدى الصعاب؟
0: المعذر منكم عيد وصع لو سمحتوا.
1: يبدو أن أنك
0: متعرض للتشوش.
1: ها. في مسيرة البناء والاعتماد على الذات، من كان السند والداعم للأستاذة إيمان وكذلك لمشروع الإرجوان في تحويل هذه الفكرة إلى واقع ملموس بتحدى الصعب؟
0: الحمد لله، يعني ما كنت معي أي داعم إلا الله. الله هو الداعم الأول والأخير في البداية والنهاية بإذن الله، وهو أحسن عون وأحسن يعني الداعمين الذي ممكن يتواجدوا مدى الحياة حتى قيام الساعة. أيضا مع الظروف والمحيطين بي كأسرة، أبو الأولاد الله يبارك لي يعني هو متيح المجال أنه للدراسة للسعي في الحياة بما يرضي الله، يعني ما في أي مانع.
1: نعم. إذن أستاذة إيمان معذرة منك، وابقي معنا بعد الفاصل إن شاء الله ونرجع ونكمل الحديث فيما يخص مشروع الأرجوان للصابون
0: إن شاء الله. شكرا لكم.

0: الله من جديد مستمعينا الأكارم، ونرحب من جديد بالأستاذة إيمان المهدي صاحبة مشروع واحة الأرجوان لصناعة الصابون. أهلا وسهلا أستاذة إيمان من جديد. أستاذة إيمان،
1: حياكم الله حياكم الله.
0: يا سيدة الكريمة، في ختام اللقاء معك، هناك السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله دائما بيشدد على مسألة مسار الاكتفاء الذاتي كضرورة دينية ووطنية. من واقع تجربتكم في التصنيع، كيف يمثل الاكتفاء الذاتي سلاح استراتيجي في مواجهة الحصار والعدوان؟ أيضا ما هي خريطة الطريق لكي نصل كأمة يمنية إلى هذا الاكتفاء الذي يدعو إليه السيد القائد يحفظه الله؟
1: طبعا الحمد لله الاكتفاء الذاتي طبعا مهم جدا، يعني أهمية كبيرة، لا يكفي أنه تغنينا عن الحاجة للغي، إن كانت كأسرة وإن كانت مكتفية ذاتيا أو اكتفاء وطني يعني للبلاد كاملة، هو يغنينا عن الارتهان للخارج ونحن نجلس تحت رحمتهم.
0: صحيح،
1: الحمد لله أنا كأسرة منتجة حاليا الحمد لله مكتفية من مواد التنظيف ومن بعض مستحضرات تجميل، اكتفاء ذاتي كامل، يعني
0: ما شاء الله
1: أنا أحتاج أن أشتري من خارج نهائيا.
0: نعم، وهذا هو الذي نريد أن نصل إليه، أن نكون مكتفيين على المستوى الاقتصادي، على المستوى الزراعي وغيره. أستاذة إيمان، انطلاقا من مبدأ التكامل بين المشاريع الناشئة ورأس المال الوطني، ما هي الرسالة أو الدعوة التي توجهينها لرجال المال والأعمال لتبني مثل هذه الجهود الإبداعية؟
1: نأمل من جهات أو مؤسسات أو رجال أعمال وتجار تبني المنتجات المحلية التي تسعى للجودة والفعالية، يعني تسهيل لها القروض البيضاء، وثاني شيء دعمها بالتشبيك في السوق في كافة أنحاء الجمهورية، يعني لا نحد أنها على محافظة واحدة، المنتج المحلي لها الأولوية في شراء ودعمه من قبل التجار ومن رجال الأعمال يعني الكبار.
0: نعم،
1: إذا يعني اهتمينا بهذه الناحية وكنا إحنا من رجال الأعمال المشجعين في الدرجة الأولى للمنتجات المحلية، تطمها المنتجات المحلية وتنتشر ونكتفي ذاتيا بإذن الله.
0: بإذن الله. أستاذة إيمان، ختاما معك في هذه الحلقة وهذا اللقاء معك في برنامج بأياد يمنية، ما هي طموحاتكم المستقبلية لواحة الأرجوان، وكيف بتشوفوا مساهمتكم في رفد السوق اليمني مستقبلا بما يترجم توجيهات القيادة في البناء والتصنيع؟
1: إن شاء الله إحنا نسعى مستقبلا أنه يكون مع واحة الأرجوان معمل مستقل، وأيضا بإذن الله من بعد المعمل المصنع إن شاء الله، وإن إحنا نقدر نغطي السوق المحلية في أمانة العاصمة وأيضا في جميع المحافظات بإذن الله، ويكون منتج واحة الأرجوان شرف ورفعة لكل المنتجات اليمنية بإذن الله، كونها منظفات أو مستحضرات تجميل تمثل الجودة والفعالية وترفع رأس المنتج اليمني بإذن الله.
0: بإذن الله. إذن الأستاذة إيمان المهدي صاحبة مشروع واحة الأرجوان لصناعة الصابون، أنا أشكرك جزيل الشكر، وكذلك أشكر تلبيتك لدعوتنا، وكذلك نتمنى لك كل التوفيق في مشروعك وأنه ينال استحسان الجميع كالعادة، وأن أنت تكوني موفقة في هذا المشروع وأيضا موفقة في كل أعمالك
1: إن شاء الله. وشكرا لكم على جهودكم وشكرا على الاستضافة، والله يكتب أجر الجميع بإذن الله.
0: بإذن الله، شكرا جزيلا لك أستاذة إيمان، في أمان الله.
1: في أمان الله.
0: إذن مستمعينا الأكارم، بعد الفاصل سننتقل إلى الزميل محمد عز من سوق الخميس بميدان التحرير، فكونوا معنا.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا الأكارم، وننتقل مباشرة إلى الميدان مع الأستاذ محمد عز من سوق الخميس للأسر المنتجة. فتفضل أستاذ محمد، المايك معك.
1: حياكم الله وسهلا بجميع مستمعي الأعزاء مستمعي إذاعة آفاق عبر هذا الاعتراضية في برنامج بأياد يمنية. مستمعي الأعزاء كما عودناكم في كل حديث أن ننزل إلى هذا السوق الميداني لحضر برنامجنا، نعمل بعض اللقاءات الميدانية مع الأسر المنتجة تسويقا وترويجا لهم عبر أثيرنا في إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة. لدينا هنا إحدى الأسر بمشروع الطيب سلسبيل سيو تحكي الناقة. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
1: بدينا على مشروعك أكثر، إيش اللي بتبيعيه وإيش اللي بتنتجيه وطلعيه في البيت؟
2: مشروعي هو عبارة عن كروشيه، أصنع ميداليات، كوافي، مقالم، كل شيء حسب الطلب.
1: محملات أو طلاب المدارس وكذا؟
2: كل حسب، يعني الميداليات تكون للمحافظ، للشنيط، يعني للمفاتيح.
1: جديدة متواجدة في هذا السوق؟
2: أيوة. ثاني مشارك معي.
1: سيوط
2: أشياء، ميداليات، محافظ، شنيط، كل شيء، يعني حتى فنايل وكوافي.
1: أنا لديك بعض الميداليات بأشكال صوفية وبجميع الأشكال، يعني ما شاء الله. كنت تصلي هذه بالبيت؟
2: أيوة في البيت.
1: ما المشروع؟
2: سلسبيل كروشي.
1: نعم. كيف تواصل معك مرتبان؟
2: 7-8-0-8-9-0-2-1-7.
1: العزاك أنا هو مشروع سلسبيل، يبدو أنه مشروع حديث الولادة جديدة في هذا السوق. لديها مشروع بعض الميداليات والإكسسوارات للأطفال والنساء. 7-8-0-8-9-0-2-1-7. الرقم مرة أخرى 7-8-0-8-9-0-2-1-7. طبعا هي دعوة نوجهها لجميع مستمعينا الأعزاء، مستمعي إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة، أن يحبوا إلى سوق الخميس تشجيعا وشراء لهذه المنتجات المحلية وتشجيعا للأسر المتعاطفة والمتواجدة في هذا السوق التي تبحث عن رزقها. حقيقة منتجات كبيرة جدا تنافس المنتجات الخارجية مثل الصينية وغيرها. تجدون هنا طبعا مستمعينا بعض المنسوجات، وأيضا تجدون بعض الإكسسوارات ومواد التجميل، وأيضا هناك من المأكولات والمشروبات ما ضد الروح فيها. لدينا هنا بعض الأسر المنتجة نتعرف عليهم. السلام عليكم. حياكم. ولدي هنا بعض الزبائن، لا نحب أن نشغل أحد. نحن نعرف برنامجنا نقدم الدعم لهم عن طريق كثير إذا أتفق صوت الوعي والبصيرة. نعود مجددا إلى أسرة أخرى حتى نتمكن من اللقاء مع الأسرة التالية. السلام عليكم.
3: سلام، كيف الحال؟
1: هناك لدينا أسرة لديها بعض الزبائن، فأنت طرقتي على هذا الشيء، إيش يديك؟
3: طبعا معنا عطور، معنا مزيل حرك، معنا أخضرين درجة أولى عدني، معنا عودة، معنا مسك مخلط مع عطورات، معنا عدة أنواع.
1: العطور الصيفية متواجدة أهم شيء؟
3: هذا. هذا بلاك اند وايت صيفي ومضمون وصواح وكل شيء، حتى لما واحد يأرق ولا أي حاجة يطلع شم ريحة الجسم روعة.
1: بلاك اند وايت هذا من أحد العطور العالمية يعني.
3: أيوة اسمه سبلندد.
1: مش عارف إن حد بيسمي يعني العطر اليمني منافسة الماركة العربية. كم سعره هذا؟
3: هذا ب1005.
1: ما شاء الله، يعني حضرتك سعره باهى والثمن هذا متاح للجميع. نفس الخامة.
3: نفس الخامة وجودة وتركيز.
1: إيش كمان؟
3: معنا يعني عدة عطرات صيفية، ومعنا عطر فانيليا، ومعنا مسك، ومعنا عودة مخلط مع بخور.
1: مخلط مع بخور، هذا نسائي؟
3: نسائي رجال، يعني حلو جدا.
1: كيف صار عندك متاح الجمع؟
3: أكيد، هذا دحين 50 ملي ب4000، خارج ببيعه أكثر.
1: حاجة ب10000.
3: أيوة.
1: إيش كمان؟
3: يعني إيش أقولني؟
1: وين البخور؟
3: معنا أخضرين، معنا زبد أرايسي درجة أولى عدني، هذه ب2000 طبعا، لأن تركيزه العطرة خام ومركز، عدة أنواع، أول معك عود، معك مجموع، معك أخضرين، معنا هذا إيش اسمها أخوك ب2000 ريال. طبعا تجلس أكثر من شهرين معك لأنه مركز وخاب يعمل تثبيت للبقور، تثبيت للعبور وكل شيء. يجلس في الشعر حتى لما تمشي ينسك في الملابس، ينسك في الصراحة لما واحد ينام ولا أي حاجة، يعني رواج جدا.
1: أجفتر أنه العطر أنا عندك من أكبر عبوة إلى أصغر عبوة، يعني متفاوتة بالعبوة.
3: معي 50 ملي، معي 15 ملي، هذا طبعا 15 ملي، معي 25 ملي، 30 ملي، 40 ملي.
1: بتوفر جميع الأحجام بأسعار متاحة لجميع الفرد يشتري.
3: لأنه طبعا الأغمية الملي هو غالي مكلف، ونحن حسب الأوضاع بعدين حسب طلب الزبون. أحيانا يقول لي شي 50 فأدرى 50، أحيانا يقول لي شي 100 أسأل 100 حسب طلبه.
1: إذن مستمع الأعزاء، منتجات نسمة مع السيدة وفاء لبيع العطور والبطور والزبد النسائي، روائح الطيبة بكافة أنواعها في تصل أكثر. لمن أراد التواصل معنا عبر الواتساب للطلب، يعني أنت إذا طلب أحد منك كمية كبيرة بتوفري صح؟
3: أكيد أكيد توفر له طبعا، حتى العطرات اللي يشتي أفعله حسب الطلب كمان. 3 7 6 8 2 5 5 3 3 7 6 5 2 5 5 3 7 6 8 2 5 5 3.
1: شكرا لكم. إذا المستمع الأعزاء كان هذا هو رقمهم الذي يضع على الهضاء لمن أراد التواصل معهم وطلب كمية معينة. لدينا هنا فرع أخرى. السلام عليكم، كيف حالكم؟ أشهد من المشروع؟
4: معنا منون للشنط.
1: عمل منون للشنط فجد يجيكم قبل الصيف واستبدال الموسم
4: الدراسي. شنط مدارس، مقالم للمدارس، التشكيلة اللي تشتروها برسومات صور أطفالكم، آية قرآنية، التعليق الجدارية، أكياس عراس لأن موسم عراس، الصالة بنعمل أكياس للعراس فخامة كويسة ومتينة.
1: على شنط المدارس تسويقا واستقبالا للموسم الدراسي الجديد، إيش اللي بتنتجوه أنتم؟ هل هذا بيتم يعني فخلها أو صنعته في البيت أم جاهز؟
4: لا صنع جاهز، أنا صنعته في البيت.
1: ما شاء الله.
4: وكمان معنا طابعة نطبع فيها الكلمات أو صور أطفالكم في الشنط، يعني هذا الجديد.
1: هذا جديد يعني ما في تصميم أكيد.
4: إن شاء الله إن شاء الله الناس.
1: والله شيء مبهر حقا. هذه الشنطة الوردية كم طلعت سعرها؟
4: 3000.
1: ما شاء الله يعني جتها بتتسعر أغلى من كذا.
4: أيوه هي
1: متاحة ما شاء الله.
4: إحنا أسعارنا جملة، سوق الخميس دائما أسعارنا جملة.
1: إن شاء الله عليك. طيب معكم مراكز تسويقية بس بيجون بعض المراكز؟
4: إحنا مركزنا في المقالح إسماعيل المقالح مع منون بالشنط، أيوة في شارع المقالح، ومع ومقرنا في سوق الخميس، وساعات ننزل في مكتبة خالد بن الوليد.
1: إذا مثلا في جهة تجارية أو جهة تسويقية تشتري منهم تطلب منهم طلب كبير في إنتاج بعض الشنط المدرسية، بتوفروا لها هذا الطلب؟
4: أيوة بناخذ طلبيات، يعني ممكن نوصل ل 500 حبة 1000 حبة بننفذها، ممكن ننفذها.
1: شيء مبرر، أتمنى لكم التوفيق. طيب هذا الشنط فقط البناتي أو كمان
4: ولادي؟ إلا بنعمل ولادي 500 ريال.
1: أيوة. طبعا ممكن ترجع على الزبون مش مشكلة. لأن يبدو أننا وصلنا إلى نهاية هذه النقاط. إليك باشا.
0: نعم أستاذ محمد عز، شكرا جزيلا لك ولضيوفك من ميدان سوق الخميس، وكذلك نتمنى للجميع كل التوفيق
1: بإذن الله. ويضع من وجهه مرة أخرى عبر هذه الإذاعة الأخرى بأن يزوروا سوق الخميس وأن يتقنوا جميع احتياجاتهم تشيئا وأيضا تسويقا للمنتجات المحلية وتحضن ومحاربة للمنتجات الإسرائيلية والأمريكية المتواجدة في أمان الله.
0: شكرا جزيلا لك. إذن مستمعينا الكرام، في ختام هذه الحلقة من برنامج بأياد يمنية نتوجه بجزيل الشكر والتقدير لضيفتنا الكريمة أستاذة إيمان المهدي على ما قدمته من حديث ثري، وأيضا تجربتها الملهمة للكثير، ممكن تعكس روح الصمود والإبداع التي يتميز بها أبناء اليمن ولا سيما الأسر المنتجة. نجدد أيضا دعوتنا لكل أفراد المجتمع إلى دعم وتشجيع المنتجات الوطنية، فكل منتج محلي لابد أن يدعم، وكل منتج محلي نقتنيه بيساهم في دعم الاقتصاد الوطني ويوفر فرص العمل ويعزز من قدرتنا على تحقيق الاكتفاء الذاتي ومواجهة التحديات. الشكر أيضا موصول للزميل محمد عز من ميدان سوق الخميس، وكذلك لجميع الأسر المنتجة التي استمعنا إليها عبر الاتصال الهاتفي. وكذلك الشكر موصول لكم مستمعين الأعزاء على حسن الإصغاء والمتابعة. نلتقي بكم في حلقة جديدة ومع قصة نجاح جديدة من قصص العطاء والإنتاج في وطننا العزيز. كان معكم في تقديم برنامج بأياد يمنية رجاء عز الدين، ومن الإخراج الهندسي سوسن مجاهد. حتى نلقاكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوا العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا أنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إيم الله بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل أيش.
0: شوف ما أتأكلش عيش، وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. يا جماعة أنت كذا قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة. تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و98.5.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والمجاهدين. اللهم اهدنا وتقبل منا، إنك أنت السميع العليم. علينا إنك أنت التواب الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شهر رمضان كله شهر خير ورحمة وبركة، يفتح الله فيه المزيد من أبواب فضله وكرمه، ويضاعف الأجور على الأعمال الصالحة والعبادات والطاعات المقربة إلى الله سبحانه وتعالى، وكذلك يفتح فيه لعباده أبوابا واسعة من الخير، ويهيئ لهم الفرصة للارتقاء الإيماني، وكذلك يهيئ لهم المعونة في التزود بالتقوى، وهي المكسب الكبير جدا على المستوى التربوي وعلى مستوى الأعمال المهمة وما يترتب عليها من نتائج، وعلى مستوى علاقة الإنسان بالله سبحانه وتعالى. ثم العشر الأواخر منه لها أهمية كبيرة، سواء فيما يتعلق بالتماس ليلة القدر التي هي محتملة فيها أكثر من غيرها، وكذلك أيضا في الاستثمار لما بقي من الشهر الكريم. عادة يكون البعض من الناس قد مل أو تعب، فيتجه إلى تخفيض اهتمامه وإلى تقليل مدى عنايته بما تبقى من شهر رمضان، والبعض من الناس تنصرف اهتماماتهم ابتداء نحو متطلبات العيد وما بعد شهر رمضان إلى غير ذلك. ولكن من المعروف في كل المصادر الحديثية الأساسية للأمة عن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله أنه كان يولي العشر الأواخر المزيد من الاهتمام، سواء في العبادة، في الذكر، في الدعاء، في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، في الحث على ذلك. ولهذا من المهم أن يحرص الإنسان فعلا على الاستفادة مما تبقى من شهر رمضان المبارك، وأن يسعى لتكثيف اهتمامه فيما يتعلق بالدعاء والذكر والأعمال الصالحة والاستقامة والتقوى والتماس ليلة القدر. ليلة القدر ليلة عظيمة الشأن من حيث أهميتها فيما يتعلق بشؤون الناس، هي ليلة ذات أهمية كبيرة في تدبير شؤون الناس على المستوى التفصيلي، كما في الآيات القرآنية التي تؤكد على ذلك، وأيضا في مضاعفة الأجر وفضائل وبركات أخرى. في القرآن الكريم سورة كاملة تبين عظمة هذه الليلة، وهي في سياق بيان عظمة القرآن الكريم. قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. فليلة لها علاقة بتقدير الله لشؤون عباده في تدبيره لأمورهم وأحوالهم، والإنسان بحاجة إلى رحمة الله، بحاجة إلى الله سبحانه وتعالى. كل إنسان على المستوى الشخصي في مسيرة حياته، في اهتماماته، في شؤون حياته، أو في الشأن العام، واقع هذه الأمة كأمة، واقعنا نحن كمسلمين في أمس الحاجة للرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، إلى الدعاء، إلى الذكر، إلى التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، إلى التركيز على الأدعية الهامة الجامعة، مثل دعاء الربانيين الذي ذكره الله لنا في القرآن الكريم: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. دعاء عظيم الأمة في أمس الحاجة إليه، وكذلك دعاء مهم، دعاء الراسخين في العلم للتثبيت على الهدى. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ومن أهم الأدعية

وعظمها. الإنسان بحاجة إلى هذا الدعاء، بحاجة إلى الله سبحانه وتعالى أن يثبته على الحق والهدى، في طريق الحق طريق الهداية، وأن يحفظه من كل أسباب الزيغ. وكذلك الدعاء العظيم، دعاء أصحاب الكهف: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. دعاء له مدلول عظيم ومهم وعميق. وكذلك الدعاء الجامع لخير الدنيا والآخرة هو من أعظم الأدعية ومن أهمها: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هناك أيضا الأدعية التي تم إعدادها وتوزيعها، وهي أدعية جيدة ومفيدة ومختارة من الروايات ومن أدعية مأثورة. وهناك الأدعية المأثورة أيضا، إنما للتقريب ولأهمية الأدعية القرآنية ألا ينساها الإنسان، وأن تكون في مقدمة ما يستفيد منه من الأدعية. هذا فيما يتعلق بالاغتنام للعشر الأواخر في الإكثار من ذكر الله، في الاهتمام بالدعاء، في الإقبال إلى الله سبحانه وتعالى، مع الاهتمام بالأعمال الصالحة بشكل عام، بمختلف الأعمال التي هي في إطار المسؤولية، في إطار الفرائض، فيما يتعلق بالجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى والمهام الجهادية وغير ذلك. أولى الليالي العشر، ليلة 21 من شهر رمضان المبارك، فيها ذكرى استشهاد أمير المؤمنين علي عليه السلام، وهي ذكرى لفاجعة كبرى في تاريخ الأمة الإسلامية، ولخسارة رهيبة وكبيرة للأمة الإسلامية تسبب بها أشقى الأمة، المجرم اللعين ابن ملجم الذي نفذ تلك الجريمة، جريمة الاغتيال لأمير المؤمنين علي عليه السلام في مسجد الكوفة في خروجه لصلاة الفجر سنة 40 للهجرة النبوية. لما كان لهذه الجريمة الرهيبة في الاستهداف لأمير المؤمنين علي عليه السلام من تأثيرات خطيرة على واقع الأمة، وصف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قاتل أمير المؤمنين عليه السلام بأنه أشقى الأمة، وشبهه بعاقر ناقة نبي الله صالح، الناقة التي جعلها الله آية لثمود، وحينما قتلها جلب الشقاء على أمته، ذلك القاتل الذي قتلها. وقاتل أمير المؤمنين عليه السلام الذي نفذ جريمة الاغتيال التي خططت لها قوى النفاق في الأمة، ولربما أيضا لليهود دورا في ذلك مع حركة النفاق، كانت فعلا كارثة على الأمة، لأن حركة النفاق وقوى النفاق بقيادة طغاة بني أمية آنذاك استغلت الفرصة الكبيرة ما بعد استشهاد أمير المؤمنين علي عليه السلام، والآثار التي نتجت عن ذلك في الساحة الإسلامية، فعملت على السيطرة على الأمة الإسلامية. وحينما تمكنت قوى النفاق من السيطرة على الأمة الإسلامية بقيادة طغاة بني أمية، فعلوا ما حذر منه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمته حين حذرها منهم، فاتخذوا دين الله دغلا، وهذه كانت جناية خطيرة كبيرة جدا على الأمة، امتدت أضرارها وآثارها في الأمة جيلا بعد جيل، لأنهم استهدفوا هذه الأمة في أعظم وأهم ما تحتاج إليه وهو دينها، ركزوا على تحريف المفاهيم الدينية، قدموا مفاهيم زائفة محسوبة على الدين الإسلامي، وحرفوا مفاهيم كبرى من مفاهيم الإسلام وجعلها محسوبة على الإسلام، يتدين بها من يتمكنون من إضلاله

0: شيئا، إلى أن وصلت هذا العصر إلى الوضعية التي وصلت فيها في حالة الذلة والمسكنة أن تمكن أعداؤها الذين ضرب الله عليهم الذلة والمسكنة من إذلالها. هذه خسارة رهيبة جدا. اتخذوا دين الله دغلا وعباده خولا، تجنوا الأمة، استعبدوها، جعلوا العلاقة ما بينهم وبين الأمة من موقع السلطة والحكم علاقة استعباد للأمة، مصادرة لحريتها وكرامتها ودينها، وبالتالي الإخضاع الكامل لها وفق أهوائهم، وأذلوها. حالة الإذلال كانت من سياساتهم المعتمدة، وماله دولا، نهبوا ثروات الأمة واستغلوها غاية الاستغلال. لذلك كانت هذه أيضا من أكبر الخسارات التي منيت بها الأمة نتيجة لاستهداف أمير المؤمنين عليه السلام في تلك المرحلة الحساسة. ثم الجريمة أيضا فظيعة بمعيار من استهدفت تلك الجريمة، جريمة الاغتيال لأمير المؤمنين عليه السلام في مقامه العظيم كولي من أولياء الله، هو الصديق الأكبر الذي له مرتبة إيمانية عالية جدا، وفي دوره المهم في الأمة ومنزلته العظيمة في الإسلام، هو الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. هذه المنزلة تبين لنا دور أمير المؤمنين علي عليه السلام في الإسلام، في الأمة، في إقامة دين الإسلام، ومنزلته من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كذلك في الحديث النبوي الشريف الذي يبين لنا اقتران علي عليه السلام بالقرآن الكريم، علي مع القرآن والقرآن مع علي، واقترانه بالحق، علي مع الحق والحق مع علي، تبين لنا دوره في الأمة، الدور المهم جدا. في الحديث النبوي الشريف، حديث الولاية المعروف بحديث الغدير، حينما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يخاطب الجموع، هو عائد من مكة في الجحفة في غدير خم، خاطب الجموع من المسلمين في بلاغ للأمة يمتد عبر أجيالها: يا أيها الناس، إن الله مولاي وأنا مولى المؤمنين، أولى بهم من أنفسهم، فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه، وانصر من نصره واخذل من خذله. وهكذا نجد النصوص الكثيرة المعروفة بين الأمة بمختلف مذاهبها وطوائفها التي تبين لنا منزلة أمير المؤمنين علي عليه السلام في الأمة، ودوره العظيم في امتداد الإسلام بنجائه وصفائه، وإسهامه العظيم في إقامة هذا الدين، في إحياء هذا الدين، في إيصال هذا الحق للأجيال، في مجارعة قوى الكفر ويجاهد مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم قوى النفاق، كان كما أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يقاتل على تأويل القرآن كما قاتل النبي على تنزيله، وهو قاتل على تنزيل القرآن كجندي ومؤازر لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم قاتل على تأويله. ولهذا فبالرغم مما حدث من جناية كبيرة على الأمة باستهداف قوى النفاق لأمير المؤمنين علي عليه السلام، لكن إسهامه العظيم في خدمة الإسلام وجهوده وجهاده مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفيما بعد ذلك، كذلك دوره الكبير جدا الحفاظ على نجاء الإسلام وصفائه، كل هذا بقي له أثره العظيم، فبقي للحق امتداده عبر الأجيال حتى إن كان محاربا في واقع الأمة. بقي النموذج الأصيل النقي للإسلام فيما قدمه أمير المؤمنين عليه السلام للأمة من نور الهدى، وهو باب مدينة علم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما في الحديث النبوي الشريف: أنا مدينة العلم وعلي بابها. وأيضا فيما جسده من قيم ومبادئ وأخلاق، وهو كان الشاهد على عظمة الإسلام في تجلي الإسلام في واقعه، في نفسه، في علمه، في حكمته، في كماله الإنساني الراقي، في كماله الإيماني والأخلاقي، في مسيرة حياته، في عطائه العظيم. في محاضرة الليلة سنطل على هذه المدرسة العظيمة التي هي مدرسة للإسلام متكاملة، لنقتطف بعضا من حكم أمير المؤمنين عليه السلام ووصاياه القيمة. يعني نماذج محدودة ما تركه للأمة هو إرث عظيم من الهدى والنور والحكم. من ذلك حين بشره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالشهادة، حين أخبره بالشهادة بأنه سيختم له بالشهادة، هي بالنسبة لأمير المؤمنين علي عليه السلام بشرى، بشرى سارة يطمح إليها، يطلبها ويسعى لها. فرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبره عن ذلك وقال له: فكيف صبرك إذن؟ فقال: يا رسول الله، ليس هذا من مواطن الصبر، ولكن من مواطن البشرى والشكر. هكذا كانت نظرته للشهادة في سبيل الله، وهو الذي انطلق في مسيرة حياته على أساس قول الله تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. سعى أن تكون كل حياته لله، وأن يكون مماته شهادة في سبيل الله. ولذلك اعتبر هذه من البشارات الكبرى التي يشكر الله عليها، سواء حين الإخبار أو حتى حين تحدث. كذلك في مقام آخر حين أخبره وقال له: ستخضب هذه من هذا، وأشار إلى لحيته ورأسه الشريف، فقال: أفي سلامة من ديني يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: إذا لا أبالي. هذا درس عظيم جدا ومهم للغاية، تحدث عنه شهيد القرآن بما فيه الكفاية. وفعلا من أهم ما ينبغي أن يركز عليه كل إنسان مسلم هو سلامة دينه، مهما كانت المخاطر، مهما كانت التحديات، حينما تموج أمواج الفتن، حينما تعصف عواصف الأحداث والمخاطر، أهم ما ينبغي أن يركز الإنسان عليه في حساباته واعتباراته هو سلامة دينه. سلامة دينه، كيف يبقى دينك سالما حتى في الموقف الذي تقفه، أن تقف الموقف الذي يتوافق مع دينك، مع مبادئ دينك، مع قيم دينك، الموقف أيضا الذي فيه الحفاظ على استقامة وقيام أمر هذا الدين في واقع الحياة. إذا خسر الإنسان سلامة دينه فهي خسارة لا يعوضها شيء أبدا، حتى لو حاز الدنيا بحذافيرها، فهي لا شيء في مقابل خسارته الكبيرة جدا. الإنسان لو حصل في هذه الدنيا على ما حصل عليه فهي متاع قليل وزائل ومنتهي، مع أن هذه الأمة وللأسف الشديد لما اتجهت حساباتها نحو سلامة دنياها بدلا من سلامة دينها، لم تسلم لها دنياها ولم يسلم لها دينها، فخسرت الأمرين معا. وهذه النتيجة، لأن الدين عزة للأمة، صلاح للأمة، كرامة للأمة، حياة للناس، منعة لهم، فتسلم تبعا لذلك دنياهم، بل يؤدون دورهم في هذه الدنيا في الاستخلاف في الأرض وفق تعليمات الله سبحانه وتعالى وهديه ودينه، فيقدمون النموذج الحضاري الراقي المتميز، لكن في تفريطهم بدينهم يخسرون كل شيء، دنياهم، ويخسرون آخرتهم ودينهم، فتكون الخسارة رهيبة جدا. فأمير المؤمنين علي عليه السلام، وهو تلميذ رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، أعظم تلميذ على مدى التاريخ في كل مسيرة الأنبياء، في من اهتدى بهديهم واستنار بنورهم، أمير المؤمنين علي عليه السلام هو باب مدينة العلم، هو الأذن الواعية، النموذج الأول للأذن الواعية، ولهذا كان يستوعب كليا هذا المفهوم العظيم، في نفس الوقت في تربيته الإيمانية من شداده إلى الله، يمتلك حتى في مشاعره واهتمامه النفسي هذا الاهتمام الكبير بسلامة الدين. حين أصيب فجر ليلة 19 من شهر رمضان، لأنه أصيب في عملية الاغتيال الغادرة التي نفذها ابن ملجم اللعين ومن معه في ليلة 19 من شهر رمضان، ثم التحق بالرفيق الأعلى شهيدا سعيدا في ليلة 21 من شهر رمضان، لحظة إصابته قال كلمته الشهيرة العظيمة التي سجلها التاريخ: فزت ورب الكعبة. هذه العبارة العظيمة في تلك اللحظة الحساسة جدا، وهي اللحظة التي قد يعتبر أكثر الناس نفسه فيها أنه خسر حياته، خسر ما في هذه الحياة، ويكون في وضعية المنشغل بحال نفسه وإصابته، لكن أمير المؤمنين عليا عليه السلام حتى مع كل أعماله العظيمة، رصيده الإيماني العظيم في الجهاد بأعلى وأرقى مستوى مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والمواقف العظيمة والخالدة التي سجلها التاريخ، سجلت له في سيرة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، في كل أعماله وجهوده العظيمة المتنوعة في المؤازرة والنصرة لنبي الإسلام، في خدمة الإسلام، في خدمة المسلمين، في القرب العظيمة إلى الله سبحانه وتعالى، في مقدمة ذلك السبق إلى الله سبحانه وتعالى، السباق بنموذج راق ومتميز، أرقى وأكمل نموذج في الإيمان والعمل الصالح، لكنه كان يعتبر الشهادة مقاما رفيعا مع كل ما قد عمل، يرى الشهادة مقاما عظيما يطمح له ويأمل في الوصول إليه، لذلك اعتبر أن الشهادة هي فوز عظيم، وأنه حينما نالها فاز هذا الفوز العظيم، وأنها منزلة رفيعة، إضافة إلى أنه فاز لأنه ختم حياته بالشهادة ويسير في طريق يفوز من يسير عليها، عاش حياته كلها لله مجاهدا في سبيل الله متقربا إلى الله بأعظم الأعمال. من كلامه عليه السلام عن الجهاد في سبيل الله قال عليه السلام: أما بعد، وذا في خطبة له، أما بعد فإن الجهاد باب من أبواب الجنة فتحه الله لخاصة أوليائه. هكذا نظرته إلى الجهاد، هي نظرة القرآن الكريم، نظرة عظيمة تقدس الجهاد في سبيل الله، ترى فيه كل نتائجه العظيمة، كل مكاسبه الكبرى. البعض من الناس كيف ينظر إلى الجهاد؟ الأكثر من الناس ينظرون إلى جانب المشاق والمخاطر فيه، ثم يترتب على ذلك مشاعر سلبية، كره للجهاد، نفور من الجهاد، استياء من الجهاد. لكن من يرى أهميته، ضرورته، موقعه في القربة إلى الله بين الأعمال الصالحة، مكاسبه الكبرى، نتائجه العظيمة، ينجذب، ينشد، ويقدم الصورة الحقيقية للجهاد وعظمته وأهميته. باب من أبواب الجنة. فعلا القرآن الكريم يؤكد على هذه الحقيقة، لدرجة أن الله سبحانه وتعالى قال في القرآن: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. فالاتجاه في الجهاد هو اتجاه إلى الجنة، اتجاه إلى باب عظيم من أبواب الجنة. قال عنه أمير المؤمنين: فتحه الله لخاصة أوليائه. فالإنسان المؤمن يهمه أن يعمل الأعمال التي تقربه إلى الله وتكون سببا للفوز العظيم بجنة الله، بالنعيم الأبدي العظيم، وهو لباس التقوى. لأن الجهاد في سبيل الله تتحقق به التقوى، لأنه من منظومة الإسلام المتكاملة، وفي نفس الوقت من خلاله يمكن أن تستقيم الأمة، أن تقيم أمر الله، أن تقيم دين الله، أن تلتزم بتعليمات الله سبحانه وتعالى. فهو في التقوى بمثابة اللباس، له أهميته الكبرى. ثم هو في نفسه أيضا من أهم التقوى، يعني من أهم مجالات التقوى لله. ودرع الله الحصينة وجنته الوثيقة. درع الله لمن؟ هل لله نفسه؟ الله هو الغني الحميد. درع الله لعباده، درع تتحصن به الأمة، تمثل لنفسها به وتوفر لنفسها به الحماية، المنعة، العزة في مواجهة الأعداء. الأمة إذا تحركت على أساس الجهاد في سبيل الله وسعت بناء على ذلك للأخذ بأسباب النصر، واهتمت بإعداد ما تستطيعه من القوة، لأن هذا من لوازم الجهاد. الجهاد لوازمه العملية، فيها إعداد لما تستطيعه الأمة من القوة في كل المجالات، فيها أخذ بأسباب النصر، فيها سعي عملي نحو الارتقاء وبناء القدرات في كل المجالات. فالأمة تكون في حالة منعة وعزة، وتكون مهابة عند الأعداء، لأن الأعداء ينظرون إليها نظرة مختلفة، يرون فيها أمة شجاعة قوية جاهزة لمواجهة الأعداء ومواجهة المخاطر والتحديات، أمة متوثبة لمواجهة أعدائها. هناك فارق كبير جدا في النظرة من جهة الأعداء أنفسهم إلى الأمة. حينما تكون الأمة مستسلمة، خانعة، ذليلة، خاضعة، بائسة، تتبنى الضعف وأسباب الضعف، وتتجرد من كل عناصر القوة، وتتجه الاتجاه الذي يمكن أعدائها منها ويخضعها لأعدائها أكثر، هذا يطمع أعدائها فيها، وهم أعداء سيئون. في مقدمة الأعداء من؟ اليهود. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود. الكافرون ومن يواليهم هم الأعداء بكل ما هم عليه من شر، من سوء، من حقد، من إجرام، من طغيان، من طمع. وبالتالي يتجرؤون جدا على الأمة حينما يرونها في حالة ذلة وخنوع وخضوع. فالجهاد هو درع الله الحصين لعباده، للمؤمنين، للمسلمين، للأمة. وجنته الوثيقة، جنة تمثل مترسا لحماية الأمة، فمن تركه رغبة عنه، لا يريده، يكرهه، ألبسه الله ثوب الذل وشمله البلاء وديث بالصغار والجماعة. ألبسه الله ثوب الذل، هذه حالة خطيرة جدا. وعبارة ألبسه ثوب الذل، ألبسه الله ثوب الذل، عبارة رهيبة جدا. فعلا الأمة بتخليها عن الجهاد تتحول إلى أمة ذليلة، تغلب عليها حالة الذلة، تغطيها حالة الذلة فتصل إلى أسوأ مستوى من الذلة، حتى تفقد روح الشجاعة، روح الشهامة، روح الرجولة، وتتحول إلى أمة ذليلة بكل ما تعنيه الكلمة، في الحالة النفسية، في الحالة العملية، في المواقف، في كل شيء. حالة رهيبة جدا، ولا تسلم، وشمله البلاء، يأتيها شر الأعداء من جهة، والتسليط من الله عليها من جهة أخرى، وديث بالصغار والجماعة، تحول إلى حقير دنيء ذليل، ليس له أي وزن، أي اعتبار، أي منعة، أي عزة. حالة رهيبة، وهي الحالة التي نرى عليها واقع معظم الأمة الإسلامية تجاه الأعداء، هي نفس هذه الحالة، حالة ذلة مخزية للغاية. وضرب على قلبه بالإسهاب، وفي بعض المصادر بالأسداد، وهذا من أخطر العقوبات، لأن هذا كله عقوبات، يعني هناك قائمة عقوبات للأمة وللمتخاذلين عن الجهاد في سبيل الله، في مقدمتها الذلة، يعاقبهم الله بالذل، عقوبة رهيبة جدا، يسلبهم من أنفسهم وفي واقعهم روح الشجاعة، روح الإباء، روح العزة، فيستبدلون بدلا عن العزة، بدلا عن الإباء، بدلا عن الشهامة، بدلا عن الغيرة، عن الرجولة، عن كل معاني العز، الذل، ويلبسونه، يصبح الصفة البارزة عليهم، الشيء الواضح في واقعهم. ومع ذلك أيضا بعقوبة من الله يسلط عليهم الأعداء وشمله البلاء، ويكونون بلا وزن، بلا اعتبار، بلا قيمة، يسحقهم الأعداء، يستخفون بهم، يذلونهم، يستعبدونهم، يقهرونهم. وضرب على قلبه بالإسهاب، إذا قلنا بالإسهاب فمعنى ذلك أنه يتحول إلى إنسان لا فاعلية له في الحياة، ليس له دور فعلي مؤثر، قد يكون مثلا كثير الكلام بدون فائدة، أو له دور هامشي على الهامش، ليس له أي عمل مهم مفيد مؤثر نافع. أما بالأستاذ واضح، وعلى كلا الحالتين، يعني أنه يتحول إلى إنسان قليل الفهم، قليل الوعي، أو منعدم الوعي، وهذه حالة الكثير من المتخاذلين عن الجهاد، يسلبون التوفيق ويسلبون الوعي، فيتحولون إلى حالة رهيبة جدا، عبر عنها القرآن الكريم في قول الله تعالى: رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. انعدم فهمه حتى للأحداث، لخطورتها، لأهميتها، للموقف منها، فيكون بدون فهم، بدون وعي، بدون بصيرة، نظرته خاطئة، فهمه للأمور معكوس، نظرته إلى القضايا نظرة خاطئة. وأديل الحق منه بتضييع الجهاد، فعلا الحق يبقى له أعوانه، أنصاره، من يتحركون في إطاره، لكن من يتخاذل ابتعد عن الحق، لا بقي في عداد القائمين بالحق والمتمسكين بالحق والثابتين على الحق، والحق يبقى له هناك من ينصره، ولا يبقى له حق. الإنسان إذا ترك الجهاد يخرج عن نطاق الحق ويخسر الحق، وسيم الخسف يكلف ما فيه المشقة والقهر والذل والعنت، ومنع النصف لا يلقى الإنصاف. وفعلا أمتنا الإسلامية أضاعت الجهاد في سبيل الله، هل أنصفتها الأمم المتحدة ومجلس الأمن؟ قضايا لها 80 سنة، 100 سنة، 50 سنة، 40 سنة، قضايا كبرى للشعوب، قضايا مصيرية لا تلقى فيها أي إنصاف. من كلامه عليه السلام: ألا وإن الشيطان قد جمع حزبه، تحرك أولياء الشيطان هو تحرك خطير على الأمة، لأنهم أولياء الشيطان، يرتبطون بالشيطان، يتحركون بشرهم، بضلالهم، بفسادهم، بطغيانهم. ومثل هذا التحرك لأولياء الشيطان يجب أن يقابله تحرك المؤمنين بوعيهم، ببصيرتهم، بمسؤوليتهم، بدورهم الفاعل في الحياة. أما إذا تصورنا أن من يفترض بهم أن يواجهوا التحرك الشيطاني ينكمشون، يتنصلون عن مسؤولياتهم، يفرطون في واجباتهم، فمعنى ذلك أن لديهم خلل كبير إما في بصيرتهم ووعيهم، وإما أيضا مع ذلك في مستوى إيمانهم وثقتهم بالله سبحانه وتعالى وانشدادهم إلى الله. وإلا فكيف يكون أولياء الشيطان أكثر اهتماما، أكثر جدا، أنشط وأكثر عطاء لباطلهم لضلالهم، ممن يحسبون أنفسهم على أنهم في عداد المؤمنين، في عداد المسلمين، في عداد أولياء الله. ألا وإن الشيطان قد جمع حزبه واستجلب خيله ورجله، وإن معي لبصيرتي ما لبست على نفسي ولا لبس علي، ويم الله، هذا قسم، لأفرطن لهم حوضا أنا ماتحه لا يصطرون عنه ولا يعودون إليه. أن يتحرك لمواجهتهم بالبصيرة العالية، بالوعي العالي، بالفهم الصحيح، بالرؤية الهادية على أساس كتاب الله وهدى الله وتعليمات الله سبحانه وتعالى. هذا ما تحتاج إليه الأمة في مواجهة أعدائها من اليهود والنصارى وأعوانهم. من كلامه عليه السلام أيضا في مقام آخر لأصحابه لما سيطر الأعداء على الماء، قال: قد استطعموكم القتال، لأنهم سيطروا في منطقة المعركة والحرب على الماء بهدف الضغط على جيش أمير المؤمنين عليه السلام وتعطيشهم والضغط عليهم للاستسلام أو الخروج من المعركة. قد استطعموكم القتال فأقروا على مذلة وتأخير محلة، أو رووا السيوف من الدماء تروا من الماء، فالموت في حياتكم مجهورين والحياة في موتكم جاهرين. ويحرضهم على أن يستعيدوا الماء من يد الأعداء. الأمة عليها أن تستوعب هذه العبارات المهمة: الموت في حياتكم مجهورين، أي قيمة للحياة لأمة تعيش فيها تحت القهر والذلة ومن أسوأ أعدائها وأشر أعدائها وأعدى أعدائها. من كلامه عليه السلام: إن أكرم الموت القتل، يعني الموت أمر حتمي في واقع الناس، كل الناس سيموتون، كل نفس دائقة الموت، كل من عليها فان، لكن من لديه الوعي والبصيرة يحاول أن يستثمر هذه النهاية المحتومة لكل إنسان أن يستثمرها أشرف استثمار لخدمة أقدس قضية في سبيل الله سبحانه وتعالى، ويستثمرها في القربة إلى الله سبحانه وتعالى، في القتل في سبيله. والذي نفس ابن أبي طالب بيده، هذا قسم بالله، لألف ضربة بالسيف أهون علي من ميتة على الفراش. إنه يدرك أهمية الجهاد وشرف الشهادة في سبيل الله. من أدعيته عليه السلام دعاء عظيم عميق المعنى، معبر ومؤثر: اللهم إنك آنس الآنسين لأوليائك وأحضرهم بالكفاية للمتوكلين عليك. في الأنس بالله سبحانه وتعالى، أعظم الناس أنسا هم أولياء الله بأنسهم بالله. ليس هناك مصدر للأنس يمكن أن يمدك بالأنس عند كل الشدائد، عند كل وحشة، عند كل شدة، عند مواجهة كل كرب وخطر، مثل هذا المصدر العظيم الله سبحانه وتعالى بذكره، بالالتجاء إليه. لذلك في التوكل على الله، من هو الذي يمكن أن يكفيك، أن يمدك، أن يعينك، أن يؤيدك، أن يساعدك، مثل ما هو الحال بالنسبة لمن يتوكل على الله سبحانه وتعالى ويعتمد على الله: وأحضرهم بالكفاية للمتوكلين عليك، تشاهدهم في سرائرهم وتطلع عليهم في ضمائرهم وتعلم مبلغ بصائرهم، فأسرارهم لك مكشوفة وقلوبهم إليك ملهوفة. لذلك فأولياء الله يناجون الله حتى في قلوبهم، في شعورهم، في وجدانهم، مع دعائهم بألسنتهم، والله يعلم حتى ما في أنفسهم، بل مبلغ ما في أنفسهم. إن أوحشتهم الغربة آنسهم ذكرك، وإن صبت عليهم المصائب لجأوا إلى الاستجارة بك. حتى في مواجهة مصائب هذه الحياة، شدائدها، ما فيها من المخاطر، من التحديات، من المشاكل، من الصعوبات، من المصائب، يلجأون إلى الله، يستجيرون به، علما بأن أزمة الأمور بيدك ومصادرها عن قضائك. اللهم إن فهيت عن مسألتي، يعني عييت عن بياني ما أسألك وأرجوك، أو عميت عن طلبتي لم أدري ما الذي أركز عليه في أن أطلبه، في أن أجعله أولوية في دعائي، في اهتماماتي، فيما أطلبه منك، فدلني على مصالحي وخذ بقلبي إلى مراشدي، فليس ذلك بنكر من هداياتك ولا ببدع من كفاياتك. يعني ليس غريبا من فضلك الواسع فيما تهدي إليه، فيما تكفي فيه. أنت ولي كل خير، ولي كل نعمة، المحسن المتفضل العظيم الكريم، أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. اللهم احملني على عفوك ولا تحملني على عدلك. كذلك من وصيته للحسن والحسين عليهما السلام بعد إصابته، لما أصابه ابن ملجم لعنه الله بالسيف: أوصيكما بتقوى الله وألا تبغي الدنيا وإن بغتكما. لا تكن هي الهدف، لا تكن هي الوجهة، والاهتمام يتجه نحوها، لأن الدنيا بكلها وسيلة وليست غاية. فتوجه نحو الله سبحانه وتعالى، وما عند الله وما يرضي الله، وبيده الدنيا والآخرة. ولا تأسفا على شيء منها زوي عنكما، وقولا بالحق، يعني مع تقوى الله يحرصا على القول دائما بالحق، القول بالحق في مراحل معينة، في ظروف معينة، في قضايا كبيرة من الأمور المهمة. لأن البعض من الناس قد يحرص على القول بالحق، لكن عندما تكون القضايا كبيرة، المقامات حساسة ومراحل صعبة، يسكت عن القول بالحق وعمل للأجر في القربة إلى الله سبحانه وتعالى، والرجاء فيما عند الله جل شأنه. وكونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. هذا من أهم الوصايا التي تحتاج إليها الأمة في كل مراحل تاريخها وفي هذا الزمن. أوصيكما وجميع ولدي وأهلي ومن بلغه كتابي بتقوى الله ونظم أمركم وصلاح ذات بينكم، فإني سمعت جدكما صلى الله عليه وعلى آله يقول: صلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام. صلاح ذات البين من التقوى، من أهم ما في تقوى الله، ولهذا جاء في القرآن الكريم: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، لأنه لا بد منه في تحقيق الأخوة الإيمانية. والأخوة الإيمانية هي أساس في أن تتحرك الأمة المؤمنة بمسؤولياتها الكبرى في الجهاد في سبيل الله، في الأمر بالمعروف، في النهي عن المنكر، في كل المهام والمسؤوليات الجماعية المهمة القائمة على التعاون، التعاون على البر والتقوى. تحتاج إلى ألفة، إلى أخوة، إلى تفاهم، إلى تعاون. الله الله في الأيتام فلا تغبوا أفواههم، يعني اهتموا بهم، احرصوا على أن يحظوا بالرعاية، بالغذاء، بالاهتمام، ولا يضيعوا بحضرتكم. وهذا يشمل الاهتمام من جوانب متعددة بهم. والله الله في جيرانكم، يعني بالإحسان إليهم، بالإحسان إليهم وفعل الخير إليهم والمعروف تجاههم، فإنهم وصية نبيكم ما زال يوصي بهم حتى ظننا أنه سيورثهم. والله الله في القرآن لا يسبقكم إلى العمل به غيركم، أو لا يسبقكم إلى العمل به غيركم. ولاحظوا في الوصية تجاه القرآن، هي وصية مرتبطة بالعمل. هنا الفجوة في واقع الأمة في علاقتها بالقرآن الكريم. ربما قد يكون هناك اهتمام على نطاق واسع بالتلاوة بالقراءة، لكن تقصير كبير جدا في مقام العمل وبشكل متكامل حتى في المسؤوليات المهمة والعظيمة. والله الله في الصلاة، يعني في الاهتمام بها وإقامتها وأدائها والحفاظ عليها، فإنها عمود دينكم. هذا تأكيد كبير عندما يقول الله الله، ويحث على تقوى الله في ذلك وعلى المراقبة، استشعار رقابة الله في ذلك والحياء من الله، التقوى لله. والله الله في بيت ربكم لا تخلوه ما بقيتم، يعني يجب أن يبقى معمورا بيت الله بالحج بالعمرة بالصلاة بالدعاء، الإحياء لبيت الله بأن يبقى في دوره العظيم الذي أراده الله له. هنا بشكل رئيسي التركيز أيضا على الحج والعمرة، فإنه إن ترك لم تناظروا. والله الله في الجهاد بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم في سبيل الله، فمن التأكيد على أن يكون التحرك في الجهاد في سبيل الله شاملا بالنفس بالمال باللسان. وعليكم بالتواصل والتبادل، يعني التواصل والإحسان والبذل المعروف مما يعزز حالة الإخاء والتعاون ويرسخ الأخوة الإيمانية. أهمية ذلك الكبرى كما ذكرنا في ألفة المؤمنين للتعاون في مهامهم الإيمانية الجماعية. وإياكم والتدابر والتقاطع، إنه يؤدي إلى ماذا؟ إلى التفرق، إلى الاختلاف، إلى التنازع، إلى الشتات وضياع المسؤوليات الكبرى والتفريط بها والتمكين للأعداء. لا تتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنها من أهم المسؤوليات حتى في استقامة الوضع الداخلي وصلاحه. فيولى عليكم شراركم ثم تدعون فلا يستجاب لكم، يعني إذا عطلت فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تمكن الأشرار من التحكم بالساحة والسيطرة على الناس بشرهم، حينها لا ينفع الدعاء بالخلاص من شرهم لأنه ناتج عن تفريط أدى إلى تمكينهم. نكتفي بهذا المقدار، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إياكم لما يرضيه عنا، وأن يرحم شهداءنا الأبرار، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و 98.5.

قال عليه السلام: من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن أصلح أمر آخرته أصلح الله له أمر دنياه، ومن كان له من نفسه واعظ كان عليه من الله حافظ. قال عليه السلام لرجل سأله أن يعظه: لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير العمل ويرجي التوبة بطول الأمل، يقول في الدنيا بقول الزاهدين ويعمل فيها بعمل الراغبين، إن أعطي منها لم يشبع وإن منع منها لم يقنع، يعجز عن شكر ما أوتي ويبتغي الزيادة فيما بقي، ينهى ولا ينتهي ويأمر بما لا يأتي، يحب الصالحين ولا يعمل عملهم، ويبغض المذنبين وهو أحدهم، يكره الموت لكثرة ذنوبه ويقيم على ما يكره الموت له، إن سقم ظل نادما وإن صحى أمن لاهيا، يعجب بنفسه إذا عوفي ويقنط إذا ابتلي، إن أصابه بلاء دعا مضطرا وإن ناله رخاء أعرض مغترا، تغلبه نفسه على ما يظن ولا يغلبها على ما يستيقن، يخاف على غيره بأدنى من ذنبه ويرجو لنفسه بأكثر من عمله، إن استغنى بطر وفتن وإن افتقر قنط ووهن، يقصر إذا عمل ويبالغ إذا سأل، إن عرضت له شهوة أسلف المعصية وسوف التوبة، وإن عرته محنة انفرج عن شرائط الملة، يصف العبرة ولا يعتبر ويبالغ في الموعظة ولا يتعظ، فهو بالقول مدل ومن العمل مقل، ينافس فيما يفنى ويسامح فيما يبقى، يرى الغنم مغرما والغرم مغنما، يخشى الموت ولا يبادر الفوت، يستعظم من معصية غيره ما يستقل أكثر منه من نفسه، ويستكثر من طاعته ما يحقره من طاعة غيره، فهو على الناس طاع ولنفسه مداهن، اللهو مع الأغنياء أحب إليه من الذكر مع الفقراء، يحكم على غيره لنفسه ولا يحكم عليها لغيره، يرشد غيره يغوي نفسه، فهو يطاع ويعصي ويستوفي ولا يوفي، ويخشى الخلق في غير ربه ولا يخشى ربه في خلقه. اللهم أنت أهل الوصف الجميل والتعداد الكثير، إن تؤمل فخير مأمول وإن ترجى فخير مرجو. اللهم وقد بسطت لي فيما لا أمدح به غيرك ولا أثني به على أحد سواك، ولا أوجهه إلى معادن الخيبة ومواضع الريبة، وعدلت بلساني عن مدائح الآدميين والثناء على المربوبين المخلوقين. اللهم ولكل مثن على من أثنى عليه مثوبة من جزاء أو عارفة من عطاء، وقد رجوتك دليلا على ذخائر الرحمة وكنوز المغفرة. اللهم وهذا مقام من أفردك بالتوحيد الذي هو لك ولم يرى مستحقا لهذه المحامد والممادح غيرك، وبفاقة إليك لا يجبر مسكنتها إلا فضلك، ولا ينعش من خلتها إلا منك وجودك، فهب لنا في هذا المقام رضاك، وأغننا عن مد الأيدي إلى سواك، إنك على كل شيء قدير.
قال عليه السلام: لا يزهدنك في المعروف من لا يشكره لك، فقد يشكرك عليه من لا يستمتع بشيء منه، وقد تدرك من شكر الشاكر أكثر مما أضاع الكافر، والله يحب المحسنين.

ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون.

لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون.

نادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون

0: فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون.
1: صدق الله العظيم.
2: وسبحوه بكرة وأصيل.

0: وسبحوه بكرة وأصيل.
1: حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة

ربك من الكسل والعجز والجبن والهرم والبخل ومن فتنة المحيا والممات ونعوذ بك من القسوة والغفلة والذلة والمسكنة ونعوذ بك من الفقر والفسوق والشقاق والسمعة والرياء والكبر والعجب والمراء ونعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام وسيء الانتقام والأسقام نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك ونعوذ بك من الكذب ومن كبائر العصيان نعوذ بك من البرص والهدم والغرق والحرق والهرم ومن أي

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

ونسألك أن تكتب لهما مثل أعمالنا الحسنة وتمحي سيئاتهما وأن تغفر لهما وتستر عيوبهما ونسألك لهما

بعزتك وأيد حماتها بقوتك وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم واعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والطف لهم في المكر. اللهم صل على محمد وآله وعرف

اللهم افلل بذلك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وظللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزن ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو

وجه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفي عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد واجعل فكرا وذكرا وضعنا وإقامته فيك ولك فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة فعوضه من فعله.

أعددت له من كرامتك. اللهم صل على محمد وآل محمد، ووفقنا لكل خير، واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم، واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود، وحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود. اللهم

وتكبروا وتجبروا. اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم، وأن تجعل الدائرة عليهم، واجعلنا من جندك، فإن جندك هم الغالبون، واجعلنا

عليهم ولا هم يحزنون. يا أرحم الراحمين، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.

0: حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

أعوذ بك من الكسل والعجز والجبن والهرم والبخل ومن فتنة المحيا والممات ونعوذ بك من القسوة والغفلة والذلة والمسكنة ونعوذ بك من الفقر والفسوق والشقاق والسمعة والرياء والكبر والعجب والمراء ونعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام وسيء الانتقام والأسقام نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك ونعوذ بك من الكذب ومن كبائر العصيان نعوذ بك من البرص والهدم والغرق والحرق والهرم.

الله من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

وأصلح لنا شأننا كله. اللهم ونسألك مكارم الأخلاق ومعاليها وحسن الخلق.

ونسألك أن تكتب لهما مثل أعمالنا الحسنة وتمحي سيئاتهما وأن تغفر لهما وتستر عيوبهما ونسألك لهما

0: عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما كان يظن أنها تبلغ ما بلغت، فيكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان يظن أنها تبلغ ما بلغت، فيكتب الله له بها سخطه إلى يوم القيامة.
1: قال أبو السبطين عليه السلام: أيها المؤمنون، إنه من رأى عدوانا يعمل به ومنكرا يدعى إليه فأنكره بقلبه فقد سلم وبرئ، ومن أنكره بلسانه فقد أجر، وهو أفضل من صاحبه، ومن أنكره بالسيف لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الظالمين هي السفلى، فذلك الذي أصاب سبيل الهدى وقام على الطريق ونور في قلبه اليقين. وما أعمال البر كلها والجهاد في سبيل الله عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا كنفثة في بحر اللجي، وإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقربان من أجل ولا ينقصان من رزق، وأفضل من ذلك كله كلمة عدل عند إمام جائر.
2: آفاق إف إم، آفاق إف إم.
3: مفردات القرآن الكريم. القرآن
4: الكريم. باخع، باخع، باخع معناه قاتل نفسه ومهلكها، ويقال بخع الذبيحة أي بالغ في ذبحها. ذكرت هذه المفردة في موردين من القرآن الكريم. المورد الأول في الآية السادسة من سورة الكهف، قال تعالى: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. والمورد الثاني في الآية الثالثة من سورة الشعراء، قال تعالى: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. والآيتان خطاب من الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم، معاتبا له على شدة حرصه على إيمان قريش، ومبينا له أن عليه البلاغ فقط، فلا يتعب نفسه حزنا وأسفا على إعراضهم. فعطف عليه ربه وقال له: هون على نفسك ولا تهلكها في متابعتهم، فما عليك إلا البلاغ المبين، فإذا بلغتهم حجة الله فقد أديت رسالتك. ومثلها في التهدئة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قوله تعالى: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون.

0: ثم أن نعي أهمية المراحل المتقدمة في عمرهم، المراحل التي يبتدئون بها مسيرتهم في هذه الحياة. هناك مرحلة الطفولة وهناك ما بعد مرحلة الطفولة، المرحلة التي يبدأ فيها دخولهم إلى مرحلة الشباب، لما يصبح الطفل أو الطفلة في سن المراهقة، ثم يبدأ بعد ذلك في الدخول في مرحلة الشباب. مرحلة مهمة جدا، يجب أن نعي أهميتها، حساسيتها، إيجابيتها، والمخاطر التي تهدد الناشئ فيها. هناك عادة في المراحل، مراحل الطفولة هي مستويات معينة، مستوى ما يتقبله الطفل من المفاهيم والتعاليم وطريقة التلقين وطريقة التعويض. والطفل ابتداء هو يتأثر تلقائيا بواقعه الذي يعيشه، بدءا بالواقع الأسري، واقع الأسرة وما في داخل الأسرة من أساليب التعامل، من طريقة التعامل، الجو السائد في داخل الأسرة، هل هو جو يسوده التربية الإيمانية، التعامل الإيماني، الاهتمام بالأمور الإيجابية، الاهتمام بطاعة الله سبحانه وتعالى، التعامل الراقي المتوازن. ثم في خارج الأسرة يتأثر بأصدقائه، يتأثر بمحيطه الاجتماعي، يتأثر بالمدرسة والمعلم والمنهج والرفاق، حتى الرفاق في الفصل والمدرسة، يتأثر بالمسجد وما يشاهده وما يعيشه من أجواء تؤثر عليه، فهو يتأثر تلقائيا ويكتسب من ذلك الواقع، من واقع المنزل إلى محيطه الاجتماعي، يكتسب عادة أخلاقا معينة، عادات معينة، تقاليد معينة، يتعود ويتطبع بطبائع وتصرفات وعادات يكتسبها. ولذلك تعتبر مسألة الاهتمام العام بتقوى الله سبحانه وتعالى والتربية الإيمانية في الواقع بشكل عام تعتبر عاملا مهما جدا في توفير بيئة إيجابية وأرضية خصبة للتربية الصالحة للجيل الناشئ. فلذلك أتت المسؤوليات العامة في المجتمع المسلم أن يحرص الناس على التربية والالتزام، على الالتزام بتقوى الله سبحانه وتعالى، على الاستقامة، على الأمر بالمعروف، على النهي عن المنكر، وأن يدخل ذلك في عاداتهم، في تقاليدهم، فأن يتجنبوا الأشياء السيئة، أن يحرصوا على الاستقامة، على التعامل الصحيح والسليم، على مستوى اللسان والكلام، أن يتعودوا على اجتناب الكلمات السيئة، العبارات والمفردات القذرة التافهة السيئة داخل الأسرة، داخل المجتمع، أن يحذروا وينظفوا عباراتهم وألسنتهم من السباب، من الشتائم، من الكلمات البذيئة، من التعابير السيئة، وأن يحرصوا على الكلام الطيب، التعامل الطيب، التعامل المحترم الذي يبنى على أساس تعليمات الله سبحانه وتعالى وتوجيهاته. هذا أهمية وتأثير كبير جدا في نفسية الطفل، فهو يكتسب تلقائيا ويتأثر تلقائيا بما يعيش فيه من أجواء وعادات وتقاليد. هذا أولا.
1: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد، تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عمه هيوب بتشقال حالك في المزرعة؟ عن جوا العيال يجوزها عدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا أنفسهم، يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمي الله بسطه، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قولي قولي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: عبيت 300 وحدة واتصلت يمكن ب70 وحدة، ما ب120 وحدة، وعبيت باقة أنترة الشهرية واستهلكت ماليشي، وبعدها اشتركت بباقة واحد عشان أكلم كل الشبكات. ذا حين كم باقي معي رصيد وصلاحية؟
5: مالك بتحاكي روحك؟
4: جاي حسبي معي. كيف أنتي في الرياضيات؟
5: ها؟ مالش في الرياضيات، أنا أدبي.
4: أدبي ولا علمي؟ لا تتعب حالك بثانية وبرمز نجمة 1-2-2 مربع، رمز الاستعلام الموحد من سبفون، وعرف رصيدك الحالي، دقائق، رسائل و4G، بالإضافة إلى الوحدات والصلاحية.
3: سبفون، أصالة وتواصل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
2: بين نظريات الإعلام وتعقيداته، تحليلات الأحداث وتضليل الواقع، مكر الخبر وخفاياه، إذاعة آفاق اف ام، صوت الوعي والبصيرة، تقدم لكم برنامج ببساطة. نفند فيه الشائعات ونثبت الحقيقة كل يوم. ببساطة تعد حلقاته رقي المعافى، يقدمه لكم زكريا الشرعي. ببساطة يخرجه إذاعيا محمد علي هبة.
7: السلام عليكم مستمعينا الكرام ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى حلقة جديدة من برنامجكم ببساطة عبر أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة. وارحبوا. السمع العلقام لليهودي والإسرائيلي والأمريكي والمرتزقة في أرضنا يتجرعوا كل سنة أي حين هي الإجازة الصيفية، لأنه أكيد تبدأ المدارس الصيفية، وعشان تكتشف من هم التابعين لليهود أتباع النباح والتهويل والشيطان للشيء الطبيعي الذي يتلقوه الطلاب في المدارس الصيفية.
8: تعد ما تسمى بالمراكز الصيفية التي تقيمها ميليشيا الحوثي الإرهابية مستهدفة الأطفال وطلاب المدارس، تعد واحدة من أخطر أدوات التعبئة الفكرية والإيدلوجية في تكريس ثقافة العنف والإرهاب، فهي تعمل من خلالها على تحويل الأطفال والنشا إلى عناصر مشبعة بأفكار متطرفة تشكل خطرا على الجميع. الميليشيا رغم تحويلها المدارس إلى معسكرات مع تحريف وتغيير المناهج الدراسية في السنوات الماضية،
7: تكريس ثقافة العنف والإرهاب. طيب خلونا نحكي القصة ببساطة. العدو الإسرائيلي يخاف من الوعي ثقافة القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم هو الكتاب الوحيد الذي ينتج أجيال تكرههم وتجاهدهم وتدفع ظلمهم وغطرستهم وجبروتهم وما تقبلش الذل والانبطاح، وعشان هذا كله يفعل العدو الإسرائيلي والأمريكي كل جهده لتخريب أي جهود تسعى لتعليم القرآن الكريم، ويستخدموا أساليب التشويه والتحريض والافتراء. فمثلا التقرير السابق لعملائه هو نفس نغمة الإسرائيليين ونفس المبررات والأعذار الواهية، وترجمت بأن الحوثيين يجعلوا من المراكز الصيفية ومعسكرات يتم فيها تجنيد أبنائهم إلى القتال، ويتم غرس ثقافة الموت والكراهية.
9: עיתון סעודי דיווח בימים האחרונים כי נרשמה התעניינות מוגבלת בלבד מצד התושבים במחנות השנה, למרות המאמצים של קבוצת הטרור לשכנע את הילדים להצטרף. זאת גם בגלל התקיפות האמריקניות וגם בגלל חשש שקיים כבר שנים.
7: יא ג'מאע, חרם עליכם, חרם עליכם, דלה דלה, כל עדו הישראלי דייב וחבוב ומסלם, ليش تعلموا الأطفال يكرهوهم؟ لازم نكون مسالمين، ننتج أجيال تحب السلام. بصرتوا أطفال الإمارات، بصرتوا أطفال الإمارات وهم يحملوا العلم الإسرائيلي بحب وشوق ولهفة، نشتيقعوا هكذا. أيوه هكذا نشتيقعوا، أيوه بالضبط، هذا الذي يشتيها العدو، انبطاح، تطبيع، استسلام. وفي الوقت الذي بيعلم أطفاله اليهود استخدام السلاح في مدارسهم ويعلمهم الحقد والبغض والكراهية والموت للعرب والمسلمين، يشتين علم أطفالنا الحب لهم، وبيسعى ويشرف على تغيير المناهج الدراسية في الدول المطبعة.
10: الدراسة تقول أن حدثت منذ فترة بسيطة، أصدر هذا التقرير، التقرير يقول حدث نجاحا وتقدما في تغيير المناهج في الدول العربية في عدد منها، فقد حذفت المواد التي تنتقد اليهود وإسرائيل من الكتب المدرسية من الحضانة حتى الجامعات. ورغم ذلك، رغم هذا التقدم، طبعا لا يزال غير مقنع أو مجدي. صهاينة يريدون أكثر، كل ما تعطيهم يريدون أكثر. يشير التقرير أن هناك حاجة لإعادة النظر في مناهج الجغرافيا والتاريخ. أنا كانوا المواد المفضلة لي جغرافيا والتاريخ. ما كان مسموح أن تكون خارطة إسرائيل، يريدون خارطة مكتوب عليها إسرائيل. يريدون في التاريخ أن تدرس المناهج، أن تدرس الهولوكوست المحرقة، وأن ترفع من التاريخ كل السرد المختص بالصراع العربي الإسرائيلي. يريدون رفع ذلك. هذا مركز دراسات وبحوث يعني بريء في واجهته، خبيث في كل من يموله. مهم.
7: ومقابل هذا الجهود والمؤامرات، ما هو دور كل فرد مسلم مسؤول عن رعيته وأطفاله؟ هل يسلم مستقبلهم ووعيهم لليهود، أو يحصنهم بثقافة القرآن الكريم وتعليماته ونوره؟ المراكز الصيفية تحمي الطفل والناشئ من الانفلات والضياع وراء كل الأساليب المدعومة والمسطرة من العدو، الحرب الناعمة في الهواتف ومواقع التواصل الاجتماعي والفراغ الروحي والفكري، بعكس الذي بيعزل أبنائهم الاستفادة من الوقت وزرع أفضل القيم. وهذه نماذج مما تنتجه المراكز الصيفية.

0: أمريكا إسرائيل يهود، لأنهم بيحاربونا، بيحتلوا حقنا القدس، بيقاتلونا.
1: نحن لسنا جيلا مذهبيا.

0: طائفيا، نحن بإذن الله جيلا قرآنيا.
1: من أعظم نعم الله علينا أنه كشف لنا بالتحديد من هم أشد الناس عداوة كمسلمين كمنتمين لهذا الدين.
2: اليهود هم من يعيثون في الأرض فسادا في كل الأمم.
3: اليهود لديهم القدرة العجيبة والرهيبة لقلب الحقائق وتغيير المصطلحات والمفاهيم ولبس الحق بالباطل.
4: إسرائيل غدة سرطانية في جسم الأمة يجب أن تستأصل.
5: إسرائيل غدة سرطانية وأمريكا قشة، وكل المنافقين والمطبعين ليس إلا أدوات رخيصة وخردة، وقادمون يا قدس.
6: اليهود والنصارى لا يسعون فقط إلى أن ينهبوا ثروات هذه الشعوب وإلى أن يحتلوا هذه الشعوب فقط، بل يسعون بكل جهدهم أن يجعلوا هذه الشعوب عبيدا لهم.
7: هذا هو جيلنا الصاعد، وهذه هي ثقافتنا القرآنية ومنهجنا وكتابنا الذي نسير عليه. وتحياتي وأشواقي لكم.
8: قدمت لكم إذاعة آفاق FM برنامج ببساطة. ببساطة أعدت حلقاته رقي المعافى، وقدمه لكم زكريا الشرعي. ببساطة إخراج محمد علي هبة.
9: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

0: الشكر كل الشكر للجمهورية الإسلامية في إيران التي لم تبخل علينا طيلة السنوات الماضية ولا على فصائل المقاومة الفلسطينية الأخرى بالمال والسلاح والخبرات والدعم في كافة المجالات. حقيقة وإن كانوا غير موجودين على الأرض كانوا معنا من خلال هذه القدرة التي دككنا بها العدو وزلزلناه زلزلة.
1: الجمهورية الإسلامية الإيرانية داعم ومساند للمقاومة الفلسطينية.
2: فيا الشعب الفلسطيني لا تظنوا أنكم وحدكم في هذا الميدان، فنحن معكم على عهد لا يتبدل وموقف لا يتزعزع.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. العلاقات الشخصية عبر منصات التواصل الاجتماعي مع عناصر مدربة ومجيدة للهجات العربية المتنوعة لإقامة علاقات مع المستهدفين تحت عناوين جذابة توحي بأنهم منخرطون في دعم مناصرة القضية الفلسطينية وموقف اليمني من قضايا الأمة. وفي بعض الحالات تم استخدام أجانب غير عرب لاستدراج البعض للسفر إلى الخارج، ومن ثم تجنيدهم بشكل مباشر. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.

موقفنا في اليمن رسميا وشعبيا هو الوقوف مع الجمهورية الإسلامية في إيران والشعب الإيراني المسلم والتضامن الكامل، ونحن في أهبة الاستعداد لأي تطورات لازمة. ليس هناك فيما يتعلق بهذا العدوان على الجمهورية الإسلامية قلق على الجمهورية الإسلامية في إيران، فهي قوية وموقفها قوي وردها حازم، وهي في واقع حال تخوض معركة الأمة الإسلامية بكلها ضد الطغيان الأمريكي الإسرائيلي الصهيوني، وثباتها العظيم وردها الحازم وموقفها القوي هو لمصلحة المسلمين جميعا ولمصلحة كل أحرار العالم. ولذلك من واجب الجميع أن يكونوا متضامنين مع الجمهورية الإسلامية في إيران، وأن يقفوا معها بكل السبل لمساندتها وللضغط لإيقاف ذلك العدوان. الموقف التضامن مع الجمهورية الإسلامية في إيران والشعب الإيراني المسلم العزيز واجب إسلامي أخلاقي على المسلمين جميعاً.

كل ما يعتبر فرصة لك لتعمل لتتحرك لتقول، لكن من يتخاذلون لا يستفيدون من عدو، بل لا يستفيدون من هدى الله. وتمر الأحداث والمتغيرات وتداول الأيام فلا يفهمون شيئا، لا يفهمون شيئا، لا يعرف أن هذا الحدث كان في صالحه لو كان من العاملين، وأنه لو كان هناك حركة لاستطاعت أن تستغل لهذا الحدث، فيكون استغلاله هو ما يخدم أهدافها وما يعزز من قوتها. بهذا تجد المتخاذلون عمره تمر 40 سنة وهو على وضعية واحدة والدنيا أمامه مغفلة، لأنه ساكت، لأنه جامد، لأنه معرض بذهريته. فمتى يمكن أن يعرف أن هذه الحركة أو هذا الحدث أو هذا الأمر الطارئ هو مما سيخدم الحق أو مما سيكون أيضا من العون لأهل الحق في ضرب أهل الباطل؟ لا يفهم شيئا من هذا.

قدمت أمام كل حذرها ما أقول دائما وأكرر، المؤمنون هم من قال الله عنهم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. زادهم إيمانا، وكلمة زادهم إيمانا تعني الكثير من صور الحدث التي تعزز الإيمان في نفسك. قد يكون ذلك الحدث الذي يخوفك به الآخرون هو ما زادك إيمانا من جهة أنك اكتشفت أن تحركك وأن عملك كان في محله، أوليس هذا من زيادة الإيمان؟ فتكون واثقا من نفسك وواثقا من عملك.

0: مجلس النواب يبارك دعوة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في رسم خارطة طريق لانتزاع السيادة وكسر الحصار. الوفد الإيراني يغادر مكان المفاوضات في بورغنشتوك السويسرية احتجاجا على تهديدات ترامب، وقاليباف يؤكد تهديداتكم لا نقيم لها وزنا. الشيخ نعيم قاسم: مشروع إنهاء إيران والمقاومة سقط، والمنطقة دخلت مرحلة كسر المشروع الأمريكي الإسرائيلي.
1: وخلي يعرفوا الإسرائيليين وغير الإسرائيليين، البقاء على الأرض اللبنانية مستحيل.
0: أغلبية صهيونية ساحقة تقر بانتصار إيران وفشل أمريكا والكيان، وأزمة ثقة حادة بنتنياهو تهدد مستقبله السياسي. ارتفاع شهداء في غزة إلى 11، بينهم امرأة وطفلتان، وموسم حصاد القمح في الضفة الغربية محفوف بالموت.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النشرة الرئيسة من المسيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إيران ترسم خطوط التفاوض وتفرض شروطها من باكستان إلى سويسرا، ولئن هدأت جبهة القتال فما هدأ القتال في جبهة السياسة. فإيران الإسلامية المعتدة بنفسها وتضحيات شعبها ترفض التفاوض تحت النار أو تحت التهديد. وفي معرض ردها على تهديدات مجنون البيت الأبيض ترامب المتزامنة مع جولة المفاوضات، غادر وفدها مكان المفاوضات احتجاجا على التهديدات، وقالتها مدوية من قلب بورغنشتوك السويسرية على لسان قاليباف: تهديداتكم غير مجدية ولا نقيم لها وزنا، فنحن من يتخذ الإجراءات على أرض الواقع. والواقع الذي لم يستوعبه كثيرون أفرادا وجماعات ودولا أن مشروع إنهاء إيران ومحور المقاومة سقط إلى غير رجعة، ودخلت المنطقة في مرحلة نتائج كسر المشروع الأمريكي الإسرائيلي، يؤكد شيخ المقاومة الإسلامية الشيخ نعيم قاسم. فلا السباحة من دون رد ولا قبول لوقف إطلاق نار مع ضمان استمرار حركة العدو الإسرائيلي واستمرار العدوان. وللمتسكعين على أبواب واشنطن يعلنها حزب الله مجددا: لا خير في تفاوض مباشر منطلقه خاطئ وهدفه إذعان واستسلام. ومن لبنان إلى غزة المتأرجحة بين مسار التصعيد الصهيوني الدموي وجولة التفاوض في القاهرة، تحاول واشنطن الدفع نحو مسار جديد لإعادة هندسة الأمن في القطاع عبر استخدام قوة دولية إلى معبر رفح في خطوة تسبق نتائج طاولة القاهرة، وفي ظل تشابك الملفات وتماسك محور فلسطين. يبارك مجلس النواب من يمن الإيمان والحكمة والجهاد دعوة السيد القائد لرسم خارطة طريق لانتزاع السيادة وكسر الحصار، ومن نام لم ينم عنه، ولله عاقبة الأمور. بارك مجلس النواب دعوة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي إلى رسم خارطة طريق لانتزاع السيادة وكسر الحصار. وأوضح مجلس النواب في بيان صادر عنه اليوم أن دعوة السيد القائد بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية تأتي انطلاقا من حجم وعظم المسؤولية الملقاة على عاتق الجميع تجاه استحقاقات اليمن وما يتعرض له من آثار وتداعيات إزاء العدوان والحصار منذ أكثر من 11 عاما. واعتبر البيان أن دعوة قائد الثورة مرتكزا أساسيا أو أن دعوة قائد الثورة مرتكز أساسي لمشروع سياسي وتنموي وسيادي للجمهورية اليمنية، ورؤية استراتيجية متكاملة في مرحلة حساسة من تاريخ المنطقة. ودعا البيان كافة القوى الوطنية إلى دعم وتأييد دعوة قائد الثورة لمواجهة التحديات الراهنة والوقوف بحزم أمام تحديات الاستهداف الشامل لتحالف العدوان الذي يتحرك بإشراف أمريكي وتنفيذ سعودي. إلى سويسرا، حيث غادر الوفد الإيراني مكان المفاوضات في بورغنشتوك السويسرية احتجاجا على تهديدات المجرم ترامب، وفق ما أفادت به وكالة تسنيم نقلا عن مصدر مقرب من فريق التفاوض. وقال رئيس البرلمان الإيراني رئيس فريق التفاوض محمد باقر قاليباف إن على الأمريكيين أن يفهموا أن تهديداتهم لا تجدي لهم نفعا ونحن لا نقيم لها وزنا، مضيفا بأن الأفضل للأمريكيين أن يكونوا حذرين في تصريحاتهم، مؤكدا أن القوات المسلحة الإيرانية مستعدة للرد على الأمريكيين بطريقة أخرى، وأن الجمهورية الإسلامية هي من يتخذ الإجراءات على أرض الواقع. ويأتي هذا التطور بعد اجتماع رباعي عقد ظهر اليوم واستمر لثمانين دقيقة فقط، ثم تم تعليقه بهدف التشاور الداخلي. وعقب تهديدات المجرم ترامب غادر الوفد الإيراني مكان المفاوضات احتجاجا على التهديدات. وفي كواليس اللقاء أشارت مصادر قريبة من مكان المفاوضات أن الوفد الإيراني رفض أخذ صورة تذكارية مع قتلة السيد الخامنئي، في إشارة إلى الوفد الأمريكي. وأشارت المصادر إلى أن الاجتماع تأخر لمدة تقارب ثلث ساعة رفضا للأجواء الإعلامية التي حاول الأمريكيون فرضها، مضطر الجانب السويسري لإخراج الإعلاميين، وحينها دخل وفد إيران. للمزيد ينضم معي مباشرة من طهران مراسلنا علي جعفر. مرحبا بك علي، ماذا لديكم من معلومات بشأن هذه المفاوضات التي حصلت اليوم، وماذا عن المعطيات بشأن انسحاب الوفد الإيراني أو تعليق الجلسات؟
1: نعم بندر، المنطق الإيراني يقول أنه لا تفاوض تحت التهديد، وبأن الدبلوماسية لا تدار بمنطق الإملاءات، وبأن الاحترام هو يجب أن يكون سيد الموقف لأي عملية دبلوماسية. من هذا المنطلق غادر الوفد الإيراني التفاوضي مجمع التفاوضات في سويسرا متجها إلى الفندق، وقد يغادر الوفد التفاوضي الإيراني سويسرا بشكل كامل نتيجة التهديدات الأمريكية. هذا الوفد التفاوضي الإيراني حتى أنه لم يمنح الوفد الأمريكي صورة تذكارية لكي لا يتم تسويقها كمكسب إعلاني، يتم تسويقه كإنجاز دبلوماسي أو اختراق للعملية التفاوضية أو تسويق لإنجاز ترامب بأنه حصل خارق لهذه العملية التفاوضية. المفاوضات بحسب الجانب الإيراني استمرت لثمانين دقيقة، وكان من المزمع أن تجري جولة ثانية من المفاوضات بعد مشاورات داخلية بين الأطراف الإيرانية وأيضا الأطراف الأمريكية، لكن التهديدات الترامبية وضعت العراقيل أمام استمرار هذه الجولة التفاوضية. الرد الإيراني كان واضحا بأن تهديدات ترامب لا قيمة لها ولا وزن لها باعتبار أنها ليست جديدة، هذه التهديدات حتى أنها طالت الوفد التفاوضي الإيراني بأنه لن يتم السماح له بالعودة إلى طهران إذا أغلق مضيق هرمز. وهنا جاء الرد على لسان رئيس الوفد التفاوضي بأن القوات المسلحة الإيرانية مستعدة لجميع السيناريوهات ولجميع الخيارات، رغم أن هذه التصريحات وهذه السرسرة الترامبية تنم عن العجز وهي ناجمة عن استخدام جميع الأساليب ضد إيران، لكن العدو باء بالفشل. التركيز الإيراني في المفاوضات كان منصبا بالدرجة الأولى على تنفيذ البند رقم 13، وهذا البند ينص على تنفيذ 5 بنود قبل الخوض في تفاصيل المفاوضات، وهي البند الأول الذي يدعو إلى إنهاء الحرب على جميع الجبهات، وأيضا رفع الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية وانسيابية حركة الملاحة في مضيق هرمز. أيضا البندين 10 و11 يدعوان إلى نقل الأموال والأرصدة الإيرانية المجمدة إلى البنك المركزي الإيراني، أيضا رفع العقوبات المفروضة على مبيعات النفط والبتروكيماويات الإيرانية. إيران تقول بوضوح بأن عدم حسم ملف لبنان يعني عدم الخوض في أي ملف آخر. المفارقة الإيرانية واضحة وهي الخطوة مقابل الخطوة والالتزام مقابل الالتزام. ما عدا ذلك طهران مستعدة لجميع السيناريوهات وجميع الخيارات.
0: شكرا جزيلا لك الزميل علي جعفر، كنت معنا من طهران. إذن انتهت جولة المفاوضات الأولى بين إيران والولايات المتحدة بحضور الوسطاء الباكستاني والقطري. ركزت المباحثات على وقف إطلاق النار في لبنان، فيما حذرت إيران والولايات المتحدة من إطلاق التصريحات التي تحمل تهديدا، وقال قاليباف إن إيران مستعدة للرد.
2: جلسة رباعية وجلسات ثنائية في الجولة الأولى من مفاوضات بورغ نشتوك الإيرانية الأمريكية. اللقاءات التي تراها باكستان وقطر في سويسرا بحضور الوفدين، الإيراني بقيادة محمد باقر قاليباف والأمريكي بقيادة جي دي فانس، ناقشت لبنان وتنفيذ مذكرة التفاهم. تجلس إيران هذه المرة مصحوبة بانتصار كبير في جولة الحرب، ومعها أوراق متعددة أبرزها هرمز الذي أغلقته لساحات لفرض وقف إطلاق النار في لبنان، بينما تجلس الولايات المتحدة الأمريكية بهزيمة مرة وجدل داخلي أمريكي وإسرائيلي حول الاستسلام. علقت إيران المباحثات لإسكات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإيقاف تصريحاته العبثية. تهديدات ترامب لن تكون مقبولة وتشكل حالة من حالات خرق مذكرة التفاهم. يقول قاليباف إن على الأمريكيين أن يحذروا من التصريحات التي تحمل نبرة تهديد، فالقوات المسلحة الإيرانية مستعدة للرد، وإيران هي من تملك القرار. التهديدات لا اعتبارات لها وقد قادتهم إلى الهزيمة. التفاوضات في سويسرا من المفترض أن تبحث الملف النووي والعقوبات بحسب الخارجية الإيرانية قبل التحرك باتجاه مقر بورغنشتوك. الجولة الجارية ركزت على الملف اللبناني ووقف إطلاق النار المفروضة وانسحاب كيان العدو الإسرائيلي من الأراضي المحتلة. يعمل الوسطاء الباكستانيون والقطريون على تيسير محادثات مثمرة تنتهي إلى اتفاق نهائي سيضاف إلى مذكرة التفاهم. النجاح مرهون بمدى الالتزام الأمريكي في وقت تعمل الجمهورية الإسلامية على إبقاء الشكوك متقدمة بعد التجارب السابقة.
0: تشهد القاهرة اجتماعا رباعيا سعوديا مصريا باكستانيا وتركيا لمناقشة القضايا الإقليمية مع التركيز على الملف الإيراني في أعقاب توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. وعقد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي اجتماعا رباعيا في القاهرة مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان ووزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار لمناقشة القضايا الإقليمية ومن بينها ليبيا وفلسطين مع التركيز على الملف الإيراني في أعقاب الاتفاق المؤقت. وتزامن الاجتماع مع بدء الجولة الأولى من المفاوضات في سويسرا.

0: أكد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية أنهت أو أن مشروع إنهاء إيران والمقاومة في المنطقة سقط، مشيرا إلى دخول مرحلة جديدة اسمها نتائج كسر المشروع الأمريكي الإسرائيلي.
1: إيران خرجت أقوى مع تضحيات ضخمة وعظيمة. إيران إلها كلمتها، إيران أثبتت أنه حقها ما بتتنازل عنه، وكمان المقاومة في لبنان استطاعت أن تتحمل التضحيات العظام وشهادة السيد حسن وشهادة الشهداء وعطاءات المجاهدين والأهل والتضحيات الكبرى. وإيران عند شهادة الإمام القائد قدس سره وكل القادة وكل الشهداء وكل الدفع، 25,000 غارة على إيران، وصمتت إيران واستطاعت أن توقف، لأنه شعب عظيم، قيادة استثنائية. بلبنان اللي انعمل بالعصف المأكول 105 أيام، شي 10,000 غارة تقريبا، ومع ذلك مع كل هالتضحيات قام وافي صام. بدها تعترف إسرائيل وغير إسرائيل، واللي عم يشد عم شدها. كان عندكم مشروع إنهاء إيران وحزب الله والمقاومة في المنطقة كلها، هيدا المشروع سقط، وبالتالي هناك مرحلة جديدة اسمها نتائج كسر المشروع الأمريكي الإسرائيلي في ضرب المقاومة. بدكم تلتزموا بمقوماته، ما عاد تقدروا ترجعوا لورا.
0: وأكد الشيخ نعيم قاسم أن حزب الله لن يقبل بوقف إطلاق النار مع إعطاء حرية التصرف للعدو الإسرائيلي، معتبرا أن ذلك هو استمرار للعدوان، مضيفا بأن بقاء الاحتلال على الأرض اللبنانية أمر مستحيل، داعيا السلطة اللبنانية للاستفادة مما تعمله إيران.
1: استفيدوا من اللي عم تعمله إيران، شوفوا هالإيران العظيمة بتسكر مضيق هرمز كرمال لبنان، وكذا سلاح بإيدكم أيها الدولة، أيتها الدولة اللبنانية، احملوا هذا السلاح واستعينوا فيه. حاجة بتجي أمريكا بتقلكم مش أدرانين وأدرانين وما حنقدر نضغط على إسرائيل، ليك اللي بيقلكم أنه ترامب ما بيكسر رأس إسرائيل ما بيفهم. إذا قرر ترامب أن يلزم نتنياهو كل الكيان الإسرائيلي من أوله لآخره غصما عنه بيوقف على إجراءه، وما بيسترجي انه يرد الموقف الامريكي، لانه كل العدوان والهمجية اللي ارتكبتها اسرائيل ما كانت وصلت لها المستوى لولا الدعم الامريكي الذي يبدأ ولا ينتهي. ودائما كانوا يقولوا اخذنا اذن امريكا، وامريكا قالت لنا، وامريكا تفاوض عنهم، وامريكا تعمل لهم. وخلي يعرفوا الاسرائيليين وغير الاسرائيليين، البقاء على الأرض اللبنانية مستحيل، ما في مناطق أمنية لإسرائيل ولا في قطعة تشرف من داخل لبنان على لبنان بوجود الجيش الإسرائيلي. نحن عندنا جيش وطني هو اللي بينتشر، وهو اللي مسؤول أنه يحفظ السيادة، وهو اللي بنتعاون معه، وهو اللي بنقدر ببلدنا نبني سيادتنا معا ونستعيد هيدي الأرض والاحتلال.
0: أعلن حزب الله إدانته مجددا لنهج التفاوض المباشر مع العدو الصهيوني وجولاته وما ينجم عنها. وقال حزب الله في بيان إننا نعتبر أن مواصلة الحضور في جلسات التفاوض المباشر هو تنفيذ لأمر اليوم الذي تصدره الإدارة الأمريكية للسلطة اللبنانية التي تلبي منفردة أو متفردة بقرارها وبمعزل مخالفة للميثاق والدستور والقوانين، وتستجيب لما تعمل له أمريكا وإسرائيل في زيادة المخاطر على لبنان واستقراره واستقلاله وسيادته. وأضاف البيان: ليس مأمولا أن ينجم أي خير عن التفاوض المباشر بين السلطة اللبنانية وواشنطن، لأن منطلقه خاطئ وهدفه إذعان واستسلام. أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله أن من يحمي بيروت اليوم هي الدبلوماسية المساندة إلى الصواريخ الإيرانية، لا دبلوماسية الخوف والجبن والتنازل والتسكع على أبواب الإدارة الأمريكية. وقال فضل الله خلال احتفال تكريمي لكوكبة من الشهداء إن المفاوضات في سويسرا اليوم تبدأ من وقف العدوان على لبنان، مشيرا إلى أن الجمهورية الإسلامية أبلغتهم بأنه لا مفاوضات قبل وقف إطلاق النار ولا اتفاق قبل انسحاب جيش العدو من لبنان. وفي شأن الداخل انتقد فضل الله أداء الحكومة اللبنانية وقال: من كان قادرا على حصر السلاح فليذهب ويفعل ذلك، مؤكدا أن المقاومة ستبقى وأن من يتبنون هذا الخيار ستنتهي صلاحيتهم في السلطة. تتمسك المقاومة الإسلامية في لبنان بوقف العدوان الإسرائيلي وتحرير كل شبر من الأراضي اللبنانية، مستندة إلى ثباتها في الميدان وسندها في إيران، بعيدا عن دبلوماسية الخضوع للسلطة اللبنانية.
2: بين دبلوماسية الصواريخ ودبلوماسية الخوف والتسكع على أبواب الإدارة الأمريكية ثمة فارق شاسع في النتائج. تحمل الأولى لبنان وتتمزق في ميدانه خارطة إسرائيل الكبرى، بينما يراد للدبلوماسية الأخرى التي تمثلها السلطة اللبنانية أن تنتهي إلى استباحة البلد وجعله بوابة لتمدد المشروع الصهيوني إلى المنطقة.
1: شوفوا هل إيران العظيمة بتسكر مضيق هرمز كرمال لبنان، وكذا سلاح بإيدكم أيها الدولة، أيتها الدولة اللبنانية، احملوا هذا السلاح واستعينوا فيه.
2: يتكامل صمود المقاومة الإسلامية في لبنان مع ثبات الموقف الإيراني. أغلقت طهران مضيق هرمز حينما لمست تواطؤا أمريكيا مع العدوان الإسرائيلي. تتشكل معادلة وحدة الساحات على الميدان كأهم عامل لهزيمة المشروع الصهيوني، ودون ذلك سترتفع المخاطر على الدول والشعوب المتحررة من الهيمنة.
1: اللي هيدا التفاوض اللي حصل من وقت ما 27/11 لهلأ، اللي هالتفاوض شغل وحدي بس عطتكن إياها إسرائيل، شغل وحدي.
2: تسقط دبلوماسية الخضوع مجددا وهي ساقطة من يومها الأول، عدا أن الشواهد كفيلة بإزالة الضبابية لدى بعض الرأي العام وإسقاط ذرائع ما تسمى النخبة حكاما وسياسيين ومفكرين، وقد غرقت أولوياتهم في محاولة إقناع الشعب اللبناني وشعوب المنطقة بأن المفاوضات المباشرة مع العدو هي الخيار الصحيح لحماية لبنان، فإذا بهم يسارعون إلى حماية الكيان الإسرائيلي على حساب شعبهم تحت مسمى نزع سلاح المقاومة.
1: البقاء على الأرض اللبنانية مستحيل، ما في شيء اسمه وقف إطلاق النار مع حرية حركة لإسرائيل. وقف إطلاق النار يعني إيقاف العدوان الكامل جوا وبرا وبحرا.
2: بثباتها في الميدان وسندها في إيران تفرض المقاومة الإسلامية شروطها على العدو، لا قبول بالاحتلال واستمرار العدوان. عدا ذلك تبقى المقاومة في الميدان في أتم الجهوزية للعودة للتصعيد بما تمثله من أهمية لكل محور الجهاد والمقاومة باعتبارها رأس حربة المواجهة المصيرية.
0: يسود الهدوء الحذر معظم قرى جنوب لبنان تزامنا مع المفاوضات في سويسرا، وبعد يوم دام خلف شهداء وجرحى. وأفادت الصحة اللبنانية باستشهاد 7 مواطنين وجرح آخرين بغارتين لطيران العدو أمس على بلدة سحمر بالبقاع الغربي والرشيدية في الجنوب، كما أفادت باستشهاد 5 بينهم طفل وامرأة ومسنان 2 وجريح في غارات للعدو على بلدة سحمر في البقاع الغربي، إضافة إلى استشهاد فلسطينيين 2 في الغارة على الرشيدية قبل إعلان جيش العدو استهداف علي حسين القدر ومحمد الفرة المجاهدين في حركتي حماس والجهاد الإسلامي. جاء قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل على عدد من قرى قضاء النبطية في جنوب لبنان اليوم للاطلاع على الأوضاع الميدانية والإنسانية في المنطقة عقب وقف إطلاق النار. وتأتي الجولة في وقت لا يزال فيه وقف إطلاق النار صامدا حتى الآن بعد أيام من المواجهات العنيفة والقصف المكثف الذي شهدته منطقة النبطية وعدد من البلدات الجنوبية وما خلفه من أضرار واسعة في المنازل والبنية التحتية والممتلكات. من جهة أخرى دعت قيادة الجيش اللبناني الأهالي إلى التريث في العودة إلى القرى والبلدات الحدودية جنوب لبنان، وقالت في بيان إن وحدات هندسية متخصصة واصلت عمليات تفكيك قنابل طيران العدو الإسرائيلي غير متفجرة تزن ما بين 1000 و2000 رطل عثر عليها في عدد من البلدات الجنوبية. للمزيد تنضم معنا مراسلتنا من لبنان زهرة حلاوي. مرحبا بك زهرة، ماذا في مستجدات الواقع الميداني فيما يتعلق بالهدوء في المناطق الجنوبية وأيضا فيما يتعلق بعودة الأهالي رغم تحذيرات الجيش اللبناني؟
3: نعم بندر، يعني كما ذكرت في خبرك هو هدوء حاد يسيطر على مختلف القرى الجنوبية وغالبيتها إذا صح التعبير بعد يومين جانيين من المجازر التي ارتكبها العدو الصهيوني في عدد كبير من القرى اللبنانية راح ضحيتها أكثر من 110 شهداء. اليوم أو منذ أمس الساعة 6 مساء لم يسجل أي حرق لإتفاق إطلاق النار باستثناء اعتداء واحد من قبل مسيرة معادية استهدفت بلدة خرف الدين. جاء ذلك يعني بنفس التوقيت الذي كان فيه العماد رودولف هيكل يقوم بجولته في الجنوب اللبناني، قائد الجيش اللبناني يقوم بجولته في الجنوب. أما على صعيد العودة المتدرجة من الأهالي فهي لا تزال مستمرة، الغالبية يعني يتجه إلى قرى الجنوب لإطمئنان مثلا على منزله على محاله التجارية مصالحه التجارية ثم يعود إلى أماكن نزوحه بانتظار يعني أن تنجلي الصورة أكثر وأن تتضح الأمور أكثر في الساعات المقبلة. لكن بعض الأهالي أصروا رغم ذلك ورغم الاعتداءات قبل يومين أصروا على البقاء في أماكن في بلداتهم الجنوبية رغم أيضا يعني بندر انعدام الخدمات الرئيسية والأساسية، حيث حاول العدو الصهيوني خلال عدوانه تدمير كل ما من شأنه يمنع عودة الأهالي واستقرارهم. جهود جبارة بدأت تبذل أيضا من البلديات من أجل إعادة مثلا الكهرباء والماء وتأمين الخدمات الأساسية بانتظار يعني عودة مرتقبة ربما للأهالي إذا استمر هذا الهدوء وإذا أصبح الوضاد إلى التزام العدو الصهيوني بوقف إطلاق النار كاملا. أما ما ينتظر أن يبحث خلال المفاوضات في سويسرا فهو موضوع انسحاب العدو الصهيوني ووضع جدول زمني لانسحابه. المقاومة بدورها واضحة وتقرر على لسان الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم بأنه لا عودة إلى ما قبل 2 آذار، وبالتالي فإن العدو الصهيوني مطالب بالانسحاب حتى آخر شبر من الأراضي اللبنانية وكف اعتداءاته بشكل كامل.
0: شكرا جزيلا زهرة حلاوي، كنت معنا من لبنان. عقب المواجهة الأخيرة ومذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران أظهرت أحدث استطلاعات الرأي في الداخل الصهيوني اعترافا بأغلبية ساحقة بانتصار إيران وفشل الولايات المتحدة وكيان العدو في تحقيق أهدافهم وسط موجة عارمة من التشاؤم وأزمة ثقة حادة تجاه المجرم نتنياهو وحليفه المجرم ترامب.
2: إيران خرجت منتصرة في المواجهة الأخيرة، هذا ما تراه الغالبية العظمى من الصهاينة المغتصبين في الأراضي الفلسطينية المحتلة وسط أزمة ثقة ونظرة تشاؤمية تجاه المجرم نتنياهو وحكومته وحليفتهم الأولى أمريكا.
4: صحيفة إسرائيل هيوم الصهيونية نشرت استطلاعا للرأي العام أجرته ما تسمى الجامعة العبرية في القدس بالتعاون مع معهد أغام الصهيوني في الفترة من 17 إلى 20 يونيو، أظهر صورة قاتمة في أعقاب الاتفاق النووي الأمريكي الإيراني. وبحسب الاستطلاع ينظر المغتصبون الصهاينة بأغلبية ساحقة إلى الحرب مع إيران والاتفاق اللاحق بنظرة سلبية، حيث يعتقد أكثر من 92% منهم أن الجمهورية الإسلامية في إيران هي المنتصرة. الاستطلاع خلص إلى أن أكثر من 93% من الناخبين المؤيدين لما يسمى الكتلة اليمينية بقيادة المجرم نتنياهو يعتقدون أن إيران قد انتصرت، كما يعتقد ما يقارب 83% من المشاركين أن العدوان الذي استمر 6 أسابيع ضد إيران قد أضعف الأمن الصهيوني على المدى البعيد، بينما أبدى 86% منهم موقفا سلبيا تجاه نتائج القتال والاتفاق الذي أبرمته الولايات المتحدة وإيران دون استشارة الكيان. وأظهر الاستطلاع أيضا أن ما يقارب 88% من المغتصبين الصهاينة يعتقدون أن الكيان فشل في تحقيق الأهداف التي شن الهجوم من أجلها، مثل القضاء على البرنامج النووي الإيراني وتهديده الصاروخي وإسقاط النظام. استطلاع الرأي أظهر نتائج سلبية تجاه المجرم نتنياهو، حيث أشارت النتائج إلى أزمة ثقة أوسع نطاقا في القيادة الصهيونية، ف3/4 المشاركين في الاستطلاع أي 72.5% لا يصدقون مزاعم المجرم نتنياهو عن تحقيق مكاسب كبيرة وإزالة تهديد وجودي كما يدعي، بينما قيم ما يقارب 56.5% منهم إدارته للحرب بأنها فاشلة أو سيئة. وتراجعت نسبة تأييده من 40.5% في أوائل مارس إلى ما يقارب 29.5% في يونيو. وفيما يتعلق بالمجرم ترامب، أظهر الاستطلاع عمق الغضب الصهيوني إزاء تعامله مع الحرب وتداعياتها بما في ذلك الاتفاق مع إيران، وقيم أكثر من 69% من المشاركين في الاستطلاع إدارة ترامب للحرب بأنها فاشلة أو سيئة، مقارنة بما يقارب 11% فقط ممن اعتبروها جيدة أو ممتازة. وبخصوص ما إذا كانت حروب الكيان ضد حماس وحزب الله قد حققت هدف النصر الكامل منذ 7 أكتوبر 2023، قال أكثر من 61% إن كيان العدو لم يحقق هذه الأهداف على الإطلاق، بينما رأى 26.5% أنها حققت بعضا منها. تؤكد المؤشرات تفاقم أزمة الثقة الداخلية في الكيان الصهيوني وتراجع الرهان على قيادته وحلفائه، مما يعكس اعترافا ضمنيا بفشل الاستراتيجية العسكرية والسياسية في تحقيق الردع أو حسم المواجهات لصالحهم فيما تعكس نجاح إيران ومحور المقاومة في الصمود والردع وتثبيتا لمعادلات ميدانية وسياسية جديدة عززت موقعهم الإقليمي، وهو ما قد ينعكس سلبا على حظوظ المجرم نتنياهو في جولة الانتخابات المقبلة.
0: واحدة من مرتكزات العقيدة القتالية للصهاينة هي استهداف القطاع الصحي بهدف تهجير المواطنين وإخراجهم، وقد تكرر بنسخ مختلفة في حروبه كلها منذ تأسيس الكيان وصولا إلى حربه على غزة ولبنان، جانب من جرائم العدو بحق القطاع الصحي في لبنان. في هذا العرض مع الزميل يحيى قاسم المدار.
5: مرحبا بكم. يتعمد العدوان الصهيوني استهداف القطاع الصحي في كل حروبه واعتداءاته، ويعتمدها جزءا من أدواته الحربية في كل عملياته العسكرية. ففي لبنان تحول الاستهداف إلى نمط ممنهج يهدد قدرة النظام الصحي على الصمود، وفقا لدراسة في مجلة ذا لانست الطبية. ووفقا لتقرير المجلة الطبية، فإنه منذ 2 مارس 2026 حتى 14 يوليو سجل 272 اعتداء صهيونيا على خدمات الإسعاف والطوارئ، ما أسفر عن استشهاد 133 عاملا صحيا وإصابة 402 آخرين و30 مرفقا صحيا. أيضا تضرر 20 مستشفى من أصل 153 نحو 11%، بعضها أغلق كليا أو جزئيا، إضافة إلى تأثر 63 مركز رعاية أولي وإقفال 51 منها خصوصا في الجنوب والبقاع. العدوان الصهيوني أيضا استهدف الخدمات الصحية اليومية، منها مراكز صحة الأم والطفل، التلقيح، غسيل الكلى، التأهيل، الصحة النفسية والأمراض المزمنة، مع نزوح 1,200,000 شخص. كذلك إثر هذه الجريمة المكتملة قدم لبنان في 20 مارس 2026 مشروع قرار إلى جمعية الصحة العالمية يندد بتعطل الخدمات وإقفال المراكز ونقص الأدوية في إطار انتهاكات خطيرة للعدو الصهيوني للقانون الدولي الإنساني. في كل حروب العدو الصهيوني واعتداءاته يجري التعامل مع القطاع الصحي كوسيلة ضغط وأداة عقاب جماعية يمارسها الصهاينة بغية تحقيق أهدافهم العسكرية، أمر تكرر في كل حروب الصهيونية من 48 وحتى عدوانهم الأخير على غزة ولبنان.

0: ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 11 بينهم طفلتان وسيدتان جراء سلسلة اعتداءات صهيونية منذ فجر السبت وفق مصادر محلية. وأفادت مصادر فلسطينية عن استشهاد 3 فلسطينيين بينهم الشهيد الصحفي أحمد شاع جراء استهداف منزل مأهول في مخيم البريج وسط القطاع، بالإضافة إلى استشهاد مواطن بنيران زوارق العدو لخيام النازحين غرب مدينة غزة، في حين استشهدت امرأة متأثرة بإصابتها بنيران العدو في بيت لاهيا شمال القطاع، واستشهد مواطن وأصيب 7 آخرون بجروح متفاوتة بقصف مسيرة تابعة للعدو على مجموعة فلسطينيين غرب خان يونس. وأفادت مصادر فلسطينية بارتقاء أسرة مكونة من أبوين وطفلتين جراء استهداف العدو لشقة سكنية في مدينة غزة، كما استشهد مواطن جراء قصف إسرائيلي على أو قرب مفترق السطاوي شمالي غزة. ويواصل العدو القيود على حركة البضائع والمساعدات والسفر.
1: محمد لسه ما طاب. جريمة وتواطؤ عربي عالمي لأبعد مدى. يعني صحافة، مصور صحفي، ها هدنة هدنة مين؟ لا الحرب خلصت ولا رح تخلص، هاي حرب عقيدة أساسا، هاي حرب عقيدة، واللي بيروح فيها فدا في سبيل الله وفدا الدين وفدا الوطن وفادى الأمة العربية الإسلامية.
2: نحن لن نيأس من خلف هذا القتل، ونعاهد جميع الزملاء الصحفيين الذين تقتلهم إسرائيل كل يوم أننا مستمرون في نقل الرسالة ومستمرون في التغطية مهما بلغت الأثمان ومهما بلغت التضحيات. نقول إنه على الاتحاد الدولي للصحفيين وعلى كل المؤسسات الحقوقية والمؤسسات الأممية الوقوف عند مسؤولياتها تجاه المقتلة البشعة التي تجري بحق الفلسطينيين في قطاع غزة. نقول على الاتحاد الدولي للصحفيين، على النقابات الصحفية في أرجاء العالم والمؤسسات التي تدعي وقوفها مع حقوق الإنسان، عليكم وقف هذه المقتلة. نحن نقتل كل يوم، ويجب أن تتوقف هذه المجزرة، ويجب أن تتوقف هذه الإبادة، ويجب أن تتوقف إراقة دماء الفلسطينيين في قطاع غزة الذين يرتقون كل يوم على أرجاء متفرقة من القطاع.
0: بين مسار التصعيد الصهيوني في غزة وجولة التفاوض في القاهرة، مسار آخر تدفع به الولايات المتحدة لإعادة هندسة الأمن في القطاع عبر استخدام قوة دولية إلى معبر رفح في خطوة أولى تسبق نتائج طاولة القاهرة. وأبعد من ذلك دعوة المجرم سموتريتش لفرض إدارة عسكرية على القطاع وإعادة الاستيطان إليه.
3: تصعيد دموي صهيوني في غزة يطغى على مجريات التفاوض في القاهرة. غارة صهيونية قضت على أسرة كاملة وصحفي، وتركت طفلا رضيعا منهكا بفقدان أطرافه بعد فقد والديه. القتل والحصار في غزة أداة ضغط يومية لفرض فجوة كبيرة بين ما يطرح على الطاولة في القاهرة وبين المتغير الميداني في غزة. هذا التصعيد الدموي لا يمكن عزله عن مسار أوسع لاستكمال السيطرة الأمنية على القطاع. فبعد حديث المجرم نتنياهو عن توسيع مساحة السيطرة الإسرائيلية إلى نحو 70% من غزة وخنقها من كل اتجاه، خرج المجرم سموتريتش ليدعو إلى إدارة عسكرية وإعادة الاستيطان في غزة، بالتزامن مع وصول طلائع ما توصف بقوات استقرار دولية إلى معبر كرم أبو سالم، تتضح معالم خطة مطبوخة لإعادة هندسة غزة أمنيا وإداريا وتحت غطاء دولي وأمريكي. والتحركات الأمريكية هذه سواء عبر ترتيبات مجلس ترامب أو من خلال القوة الدولية المقترحة لا تبدو مسارا لإنهاء العدوان على غزة بقدر ما تبدو محاولة لتغليف الوقائع التي يصنعها الكيان على الأرض.
4: حبيب الله
5: والشهيد حبيب الله.
3: غزة المحاطة بالتحديات لم تكن يوما ساحة سهلة لتثبيت مشاريع العدو الإسرائيلي، فإرادة الفلسطينيين فيها أكبر من حجم المؤامرة والضغوط. الذاكرة الفلسطينية تقول إن شباب المخيمات في غزة هم من أرغم العدو الإسرائيلي على الخروج من غزة بعد أن كان قد سيطر عليها واستوطن فيها 38 سنة. فما عجز العدو عن تثبيته خلال كل تلك المدة لن يكون مضمونا بعد عصر طوفان، حيث غزة لا تقاتل وحدها ولن تكون.
0: في الضفة الغربية المحتلة موسم حصاد القمح، أو قبل أن نذهب إلى الضفة الغربية تنضم معنا من قطاع غزة مراسلتنا دعاء رقة. مرحبا بك دعاء، ماذا عن الواقع في قطاع غزة مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، وأيضا فيما يتعلق بالحصار عدم التزام العدو بما تم الاتفاق عليه؟
6: بندر، 4 من الشهداء الذين استشهدوا اليوم من بينهم شهيد متأثر بجراحه التي أصيب بها جراء استهداف حدث بالأمس لهذا الشاب الذي أعلن عن استشهاده خلال الساعات القليلة الماضية. 4 شهداء أيضا من بينهم طفلة صغيرة نتيجة استهداف تجمع للمواطنين في استهداف متكرر على مدينة خان يونس جنوب القطاع، استهداف تجمع للمواطنين، وهذا الأمر أدى إلى ارتقاء شهيدين بينهم طفلة صغيرة، وثم عاودت الطائرات الإسرائيلية الحربية باستهداف خيام النازحين في منطقة المواصي في مدينة خان يونس جنوب القطاع، ونتج عن هذا الاستهداف إصابة 5 من الفلسطينيين وصفت جراح بعضهم بالخطيرة. أيضا استهدافات حدثت اليوم في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، ونتج عن هذا عن هذه الاستهدافات في المخيم عدد من الجرحى الفلسطينيين. الرافعات العسكرية الإسرائيلية اليوم أطلقت النار اتجاه تجمعات للمواطنين واتجاه مخيمات النزوح في مخيم جباليا. أيضا نتحدث عن عمليات نسف وتدمير شهدتها أيضا المناطق الشمالية مخيم جباليا، على وجه التحديد الذي يتعرض هذا المخيم لعمليات تجريف وعمليات أيضا توغل لهذه الآليات التي سعت منذ أمس بعمليات التوسيع للمنطقة الصفراء، والعدو الإسرائيلي يريد أن يقوم

0: توسيع المنطقة الصفراء حسب مصادر مطلعة تحدثت خلال هذا اليوم أن العدو يريد أن يوسع المنطقة الصفراء جنوب القطاع، تحديدا سوف يبدأ بمنطقة بيت في منطقة خان يونس جنوب القطاع في المناطق الشمالية الشرقية، بعد عدة شهور من عمليات التوسيع التي استمرت على مدار شهرين في المناطق الشرقية في مدينة غزة، حي الشجاعية، حي الزيتون، حي التفاح، ثم انتقلت عمليات التوسيع في مخيم جباليا، ثم المرحلة القادمة لعمليات توسيع المنطقة الصفراء سوف تشهدها المناطق الجنوبية تحديدا مدينة خان يونس جنوب القطاع. فيما يتعلق بالمعابر، لم تفتح المعابر بالشكل المطلوب خلال الأيام القليلة الماضية، اليوم فتح معبر رفح، تم مغادرة عدد قليل جدا من المرضى والجرحى مع المرافقين، ونتحدث في ظل يعني الواقع المرير الذي يعيشه المرضى والجرحى داخل المشافي في ظل منظومة صحية منهارة، ولا يلتزم العدو الإسرائيلي حتى اليوم بإدخال الكميات المطلوبة من المساعدات الإنسانية والتي تشمل أيضا إدخال الإمدادات الطبية إلى مشافي القطاع، وهذا ينذر بكارثة حقيقية، وهذا ما تحدثت به وزارة الصحة الفلسطينية أنه الأيام المقبلة أيام صعبة جدا إذا لم يتم الضغط على العدو الإسرائيلي لإدخال الإمدادات الطبية بالشكل المطلوب إلى مشافي القطاع.
1: شكرا جزيلا لك دعاء روقة، كنت معنا من قطاع غزة. إذن في الضفة الغربية المحتلة موسم حصاد القمح محفوف بالمخاطر بسبب اعتداءات المغتصبين الصهاينة الذين يقومون بالاعتداء على المزارعين الفلسطينيين ويمنعونهم من الوصول إلى أراضيهم.
2: يجتمع المواطنون هنا في سهل سنجل شمال رام الله لحصاد محصول القمح.
3: يلا عيهم يلا شباب يلا.
2: مهرولين ومسرعين في إنجاز العمل قبل فوات الأوان. تتحرك الآليات الزراعية بين الحقول بسرعة، فيما ينشغل المزارعون بجمع أكوام المحاصيل ونقلها وسط حالة من القلق والترقب. فهذا الموسم لا يحمل سنابل الخير فقط، بل يرافقه شبع الخوف من اعتداءات المستوطنين التي تهدد الحقول وأصحابها في أي لحظة.
4: من 7 أكتوبر من بداية الحرب مانعيننا المستوطنين بحماية الجيش إنه ننزل في هذا الأرض، بس إحنا رغم هيد بنزرع وبدنا نحصد. الأسبوع اللي فات إجينا حصدنا القمح وبكت هجمة شرسة من قبل المستوطنين لاحقونا لأطراف قرية سنجل، واليوم الحمد لله احنا رجعنا ورايحين نثبت ونصبد في ارضنا، رايحين نحرث ونزرع، واليوم مثل ما انت شايف نزلنا الحصادات وبدنا نزرع القمح، نحصد القمح.
2: بين اصوات الاليات وغبار السنابل المتطايره يسابق اهالي سنجل الزمن لحمايه ثمره جهد عام كامل، الا ان موسم هذا العام جاء محفوفا بالمخاطر في سهل سنجل بعد أن تعرض المزارعون للمنع من الوصول إلى أراضيهم خلال الأيام الماضية، بالإضافة إلى خشيتهم من اعتداءات المستوطنين على الحقول في أي لحظة بالسرقة أو الحرق، حيث باتت نيران المستوطنين تشكل تهديدا دائما يلاحق المزارعين ويهدد مصدر رزقهم.
5: كثير خايف على الزرع، ما توقعش يوم أني أجي ألكا، يعني بقيت خايف أنهم يجوا يحرقوه.
6: مين اللي
5: المستوطنين؟ يعني ذيك اليوم يجينا نحصد هون، خلال 5 دقائق بقوا جايين حوالي 30 مستوطن طردونا من هون، وحاولوا وجابوا جرافة وفتحوا الطريق وحاولوا يسرقوا الزرع لو ما اجينا احنا وشباب من البلد ونهزموا.
7: ارضي هويتي، ارضي دمي، ارضي شرفي، شو بدها تعني لي؟ ارضي ولادي، ارضي كل اشي، يعني اكثر من الارض فيه ارضي انا بفرطش.
2: لا تقتصر معاناة المزارعين على سنجل وحدها، بل تمتد إلى مناطق واسعة قريبة من المستوطنات في الضفة الغربية. فقد تراجع إنتاج القمح والمحاصيل الصيفية نتيجة صعوبة الوصول إلى الأراضي الزراعية، فيما تعرضت مساحات كبيرة للحرق والتخريب على يد المستوطنين، خاصة في المناطق المصنفة جيم التي تشكل نحو 60% من مساحة الضفة الغربية ومعظمها أراض زراعية. لقناة المسيرة لؤي عمرو، الضفة الغربية.
1: شنت قوات العدو الإسرائيلي فجر اليوم حملة اقتحامات ومداهمات واسعة طالت محافظات عدة في الضفة الغربية والقدس المحتلتين

0: شمال القدس. في سوريا أفادت وكالة سانا الرسمية بأن قوة للعدو الإسرائيلي توغلت في الساعات الأولى من فجر اليوم إلى منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي جنوب البلاد، وذكرت أن القوة المكونة من أكثر من 10 آليات عسكرية نفذت التوغل في المنطقة الواقعة بين قريتي معرية وعابدين ووصلت إلى أطراف الأخيرة. وأشارت إلى أن قوات العدو عمدت إلى تفتيش عدد من منازل السوريين، ما أثار حالة من الخوف والهلع بين الأهالي، لافتة إلى أن توغل القوة تزامن مع تحركات لآليات عسكرية في محيط مواقع داخل القطاع الغربي في المنطقة. شهدت العاصمة الألبانية تيرانا واحدة من أكبر التظاهرات منذ انطلاق الاحتجاجات المناهضة لمشروع منتجع سياحي مرتبط بعائلة المجرم ترامب، حيث احتشد عشرات الآلاف من المتظاهرين للمطالبة بوقف المشروع واستقالة رئيس الحكومة. وسار المحتجون باتجاه مقر رئاسة الوزراء في وسط العاصمة رافعين الأعلام ولافتات كتب عليها ألبانيا ليست للبيع، فيما أطلقوا بالونات حمراء في الهواء وحملوا مجسمات ورسومات لطائر الفلامينغو الذي أصبح رمزا للاحتجاجات بسبب المخاوف من تأثير المشروع على الموائل الطبيعية. في الخبر الأخير من رحاب الشهداء، حيث زف اليمن كوكبة من الشهداء العظماء بمواكب رسمية وشعبية في عدد من المحافظات.
1: كوكبة من شهداء اليمن الأبرار يزفون بمواكب رسمية وشعبية مهيبة في عدد من محافظات الجمهورية. في محافظة إب شيع أبناء مديرية يريم والقفر في موكبين منفصلين الشهيدين نزار أكرم العريي والشهيد موسى محمد العلوي إلى روضات الشهداء بالمديريتين. وفي محافظة تعز شيع المواطنون إلى روضات الشهداء بمديريتي صالة وماوية في موكبين منفصلين كلا من الشهيد حمزة فيصل السيد والشهيد بدر الدين حمود السيد والشهيد عمار محمد الورفي.
2: ونقول للشهداء نحن على دربكم سائرون، والله لن نتخاذل ولن نتراجع. ونقول سيدي ومولاي عبد الملك بدر الدين الحوثي راحم بنا يا سيدي، فنحن جندك ونحن عساك التي لا تعصاك.
3: سوف نثني بأموالنا وأرواحنا وأولادنا وما معانا.
4: الحمد لله الذي أصطفى منا هذا الشهداء وليس الأولين ولا الآخرين، وسنقدم المزيد من المزيد من الشهداء.
5: نعاهد هؤلاء الشهداء بأننا على دربهم ماضون وعلى طريقهم سائرون.
6: الحمد لله الذي أصطفى أخونا عمار المجاهد الشهيد البطل الذي نكل بأعداء الله في جميع الجبهات والذي مشارك في أكثر من الجبهات والذي اصطفاه الله شهيدنا اليوم، ونقول للعدوان لن نكل ولن نمل.
1: إلى ذلك شيع المواطنون في كل من مديريات مدينة حجة والشاهل والمحابشة في مواكب منفصلة كلا من الشهيد كشيمة يحيى كشيمة والشهيد ماجد عبد الله مربوع والشهيد يحيى سعد السالمي. وفي محافظة ريمة شيع المواطنون بمديرية مزهر الشهيد هارون رضوان المهدلي إلى روضة الشهداء بالمديرية.
7: قدمنا الشهادة في سبيل الله ولن يكون الأول ولا الأخير، وإنما كلنا انطلاقا في سبيل الله شهداء بإذن الله بحماية اليمن وحماية دين الله أولا وأخيرا.
8: العامل الحمد لله الذي اصطفى بشهيدا في سبيل الله دفاعا عن المستضعفين ونصرة لدين الله، ونعاهد الشهيد أننا ماضي على دربه ولن نتخاذل أبدا مهما كانت التضحيات.
9: نعتز ونفتخر بأن الله اصطفى مننا هذا الشهيد الغالي على قلوبنا في سبيل الحرية والكفاح ونصرة للأقصى.
10: اصطفى أخي شهيدا والعمر حقه حوالي 55 عاما، وقد سبق ولده قبل 6 سنوات، وهذا ليس خسارة، ونحن إن شاء الله بنصير شهداء كلنا لأجل تحرير الأرض.
1: فضل عظيم ومقام رفيع حازه الشهداء بتضحياتهم وعطاء خالد.

0: لأسرهم يؤكدون به ثباتهم على الخط الجهادي والنهج التحرري. سمير المترب، المسيرة.
1: وصلنا إلى نهاية النشرة، ولمزيد من الأخبار زوروا موقعنا المسيرة.net.y. السلام عليكم ورحمة الله.

0: احتلال دمر، لا خلل، لا سجر ولا حجر ولا انس ولا جنس.
1: احتلال دمر كل شبكات المياه، كل شبكات الكهرباء.
2: انحرم جسمه من سوء التغذيه.
3: في اجسام كثير تدمرت، تدمير للاجهزه، تدمير للمعدات، تدمير لكل شيء حيوي.
4: يعني هناك صعوبات كبيره.
3: نحن نبدا قريب من الصفر على ان نبدا الخدمات مره ثانيه.
5: برضو احنا صامدين، لازم نضل بدي اكمل، بدي اشتغل، بدي ازرع، بدي استصلح.
6: التحدي اللي احنا فيه كبير كثير، الشعب هذا عنده همه مش طبيعيه.
7: من غزه ياتيكم الخميس 7:30 مساءً.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: عشان يدمر إسرائيل
2: يحرقوا والدهم حريق.
1: فوضنا
3: مفوضين
4: ناشد القائد السيد بعمنه يضرب بيدنا حديد
2: اقصد تلابيب
1: يزلزلك
2: رد مزلزل يشفي صدور المؤمنين.
1: يا إخواننا في محور المقاومة
5: يا مجاهدين في سبيل الله
6: من اليمن إلى العراق
7: في لبنان في إيران في سوريا لدك العدو ونحن إلى جانبهم الشعب اليمني.

0: جنود الله واحنا صواريخ جاهزة مع عباية من عبقر السلاح.
1: يا إسرائيل عليكم أن تقلقوا لأن الرد قادم بإذن الله، سترون زوالكم الحتمي.
2: والله فكونا الحدود يا
3: أخي. نحن لكم بالمرصاد.
4: ما نتمناه هو استئصال إسرائيل من الوجود البشري،
5: فإذا جاء وعد الآخرة يسوء وجوهكم.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر... يقوم المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي لمخابرات العدو الإسرائيلي، ممن يتم تدريبهم على اللهجة اليمنية بإقامة علاقات مع عدد من اليمنيين في إطار النقاش على مختلف العادات والتقاليد اليمنية والفنون، وبدعوى الحفاظ على ذلك. وفي المراحل اللاحقة يقوم بعض المؤثرين اليهود بالطلب من متابعيهم الرفع بمعلومات عن أماكن وسكن القيادات الوطنية في صنعاء مقابل مبالغ مالية. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.

0: الانتصار في الرد الإيراني هو أيضا مصلحة لكل دول المنطقة، لأن العدو الإسرائيلي هو خطر عليها بكلها، خطر على الدول العربية في المقدمة قبل غيرها وعلى بقية الدول في المنطقة. ولذلك من المهم لكل دول المنطقة أن تفرح بالموقف الإيراني وبالرد الإيراني، أن تؤيد هذا الرد، أن تدرك أنه لمصلحتها جميعا، لأن الكل في المنطقة بحاجة أن يكون هناك ردع للعدو الإسرائيلي. ومسألة الردع ومنع العدو الإسرائيلي من الانفلات والبلطجة ومنعه من فرض معادلة الاستباحة مسألة مهمة للجميع ولمصلحة الجميع.
1: دماؤنا أغلى من دماؤكم ودماء زملائكم في الجبهات، ولا جوارحنا أغلى من جوارحكم.

نعيش مع كتاب الله الكريم وننهل من معين السنة النبوية المشرفة، نتنقل بين واحات لغتنا العربية العريقة، ثم نقتطف ثمرة من ثمرات العقيدة وأخرى نتذوق فيها ما طاب من الفوائد الفقهية. كل هذا يأتيكم في برنامجكم الأسبوعي ثمرات كل خميس الساعة 8 صباحا ويعاد 8 مساء على أثير إذاعة أفاق صوت الوعي والبصيرة.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر الإغراءات المالية، عبر الإعلانات الممولة على الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي وبعض الألعاب لإيهام المستهدفين بأن الارتباط بمخابرات العدو الإسرائيلي يمثل تأميناً لمستقبلهم وللحياة الآمنة لهم، ومن ثم توجيههم للتواصل عبر المواقع الرسمية لأجهزة المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

العدوان على إيران هو إعلان حرب على الأمة الإسلامية كلها. إنها حرب دينية أعلنها شياطين البيت الأبيض وتل أبيب. فلتعلن إذن من المسلمين جميعا حربا دينية يكون النصر فيها لجند الله والهزيمة لجند الشيطان. اليمن مع إيران ضد العدوان.

إشكالات ترد وتساؤلات تأتي وعلوم تغيب، يزيل غبار الشك ليظهر جميل فرائدها، ويوضح علماؤنا الأجلاء ما خفي من شواردها.

0: برنامجكم الأسبوعي فتاوى.
1: فتاوى
0: برنامج يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على تساؤلاتكم.
1: فتاوى
0: يأتيكم يوم الجمعة الساعة 6:30 مساء، ويعاد بثه يوم الثلاثاء 2:00 ظهرا عبر إذاعة آفاق FM.

نحن كشعب يمني مسلم نعي مسؤوليتنا، ولا يمكن أن نقبل بتنفيذ المخطط الصهيوني الذي يستهدفنا في إسلامنا ودنيانا وأوطاننا وحريتنا وكرامتنا واستقلالنا وفي كل شيء. يستهدف هذه الأمة، يستهدف الإسلام والقرآن والمقدسات. نحن مع حرية وكرامة هذه الأمة، لأن هذه مواقف مبدئية لا تقبل المساومة ولا تقبل الصفقات السياسية. نحن أيضا كشعب يمني نبادل الوفاء بالوفاء في محنة اليمن وفي ذروة التصعيد من تحالف العدوان على اليمن. وبالرغم من المظلومية الواضحة، كان المتضامن الوحيد على المستوى الرسمي معنا هو إيران، وعلى مستوى عام محور المقاومة.

0: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
1: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
2: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: مش وقته خالص.
4: اش في مالك خوفتنا؟
3: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا. حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
4: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح جاوب وليت.
3: بس لي انت فيك الخير.
4: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقه. ما معي الا قليل
3: اللي في جيبي، يلا يكفي اشتري لي بهامه. يا جماعه حتى بث لي ساعه بس.
5: لحظه، انت رقمك 7-4؟
3: ايوه.
5: خلاص سهله، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
6: سفري
7: باقات سفري من 7-4، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
5: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
8: 7-4، أصالة وتواصل.
9: سرطان القولون والمستقيم هو أحد السرطانات التي تصيب الجهاز الهضمي، ولهذا السرطان العديد من الأعراض، أبرزها حدوث تغير مستمر في حركات الأمعاء سواء الإسهال أو الإمساك، الإصابة بالنسيف الشرجي أو ظهور دم في البراز، اضطرابات وتقلصات مؤلمة بشكل دائم في البطن، الشعور أن الأمعاء لا تفرغ ما بها تماما، الشعور بالضعف والإرهاق بشكل مستمر، فقدان الوزن بشكل كبير بدون أي أسباب. عند ظهور هذه الأعراض بادر فورا لمراجعة الطبيب، فالكشف المبكر يساعد على علاج سرطان القولون والشفاء منه.
10: الحملة الوطنية 10 للتوعية بسرطان القولون.
9: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
6: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة. أسعد الله مساءكم مستمعينا الأعزاء، نتمنى لكم متابعة ممتعة على أثير إذاعة آفاق، وتستمعون الآن للفترة المسائية آفاق هذا المساء مع محمد حسن النعمي.
1: قال أغلق سجلات التفاوض والحوار، أغلق سجلات التفاوض والحوار وافتح سجل الحرب، واعلن موعده رهن الإشارة، رهن الإشارة سيدي فيما أشار، نار الوغى يوم الوغى متوقده، أغلق سجلات التفاوض والحوار وافتح سجل الحرب، واعلن موعده رهن الإشارة سيدي فيما أشار، نار الوغى يوم الوغى متوقده، الشعب ثاره ثار وإعصاره إعصار، محال للغازي يحقق مقصده، قل له السعودي فات لا فات القطار، جهنم الحمراء عليهم مقصده، جهنم الحمراء عليهم مقصده. تخيل الشعر ابو نجران مرادي.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الأعزاء، مستمعي إذاعة الوعي والبصيرة أفاك FM 98.7 و98.5 في فترتكم المسائية أفاك هذا المساء. يصحبكم بإذن الله تعالى أعدادا وتقديما أنا محمد النعمي، من الإخراج والتنفيذ المباشر المبدع دائما الزميل العزيز محمد الديلمي.

إذن حياكم الله مستمعينا الأكارم في هذه الفترة المسائية، ولا أيضا بنخصصها وبعد برنامج يوم الأمس. خليكم محضر خير، بنواصل في دعس السعودي وبنفهم الشعب من هو الذي بيتسبب وما زال. سابقا وأثناء الحرب وحتى اللحظة، من هو الذي بيتسبب في معاناة هذا الشعب؟ من هو السبب؟ وهي مقولة قالوا جد آل سعود، قال لهم سعادتكم في شقاء أهل اليمن وشقاءكم في سعادة أهل اليمن، يعني أهل اليمن لا سعدوا وكيفوا، هكذا بيقول آل سعود، لأنه داري بنفسه أنه خاطئ على طريق اليهود وما عاد يوقف لا أبناء اليمن. بلذلك قدهم سلط علينا من أول، من يوم ما أنشئت أو أنشئ ذلك الكيان المتغطرس الجبان السعودي، ونكررها للمرة الألف، الكيان السعودي والكيان اليهودي الصهيوني في عام واحد أنشئ، في عام واحد ضيّدوا في الجزيرة العربية في نجد والحجاز ليهيئ الأوضاع لما حتى يتم الكيان اليهودي مهمته في فلسطين وينتقل القدر الأمور جاهزة معه في بلاد الحرمين ويستعيد أمجاد أجداده كما يقول، حتى أن السعودي ما زال يحافظ على التراث اليهودي في المدينة المنورة وفي أي مكان كانوا تواجدون في شبه الجزيرة العربية في نجد والحجاز بالذات، ويطمس معالم الإسلام حتى ما يتعلق بالرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فالسعودي هو شقاء، السعودي هو سبب شقاء اليمنيين أولا، وسبب شقاء وعناء ومعاناة كل الشعوب العربية والإسلامية ومنها شعبنا الفلسطيني العزيز. السعودي هناك من يلف لف السعودي، التركي والإماراتي وغيرهم. السعودي ناهب لثرواتنا ومن قبل، ومع الحكومات العميلة والخائنة أيضا كان بيتحكم بكل ورقة الورقة الاقتصادية بالشعب اليمني، مع الحكومة الخائنة ومن بيوالي آل سعود علي محسن وبني الأحمر وغيرهم. أراضينا ملأة بالخيرات، أراضينا ملأة بالخيرات. في اليوم خبر بيتم تداوله أنه واحد جاي يحفر له في مزرعة في الجوف أو في أرض من أراضي في الجوف وطلع له نفط، طلع له نفط ما طلعنا بعد حفر 150 متر احتمال، يعني ليست هنالك كان يقول حقيقة ولا مش حقيقة، لكن تم تداوله حتى موثق بالفيديو. أرضنا خيرات، ليش ما معناش ولا أي بئر نفط فيه وهناك أكثر من 20 بئر استكشافي في الجوف؟ ليش منعت الشركات الروسية من أن تنقب في الجوف؟ من كان السبب ومن وراءها غير السعودي؟ وجاء زاد الطين بلة بعدوانه الغاشم على بلدنا بعد أن تنفس اليمن الحرية وأسقط الأنظمة العميلة والخائنة، أسقط أنظمة مطبعة قبل أن تطبع دول. قال طبعوا أهم شيء إسلام ويجلس فوق الكرسي والشعب يموت. اليمن أكثر بلد في خيرات في المنطقة، اليمن أفضل بلد من حيث موقعه الجغرافي، اليمن أفضل بلد في المنطقة من حيث تنوع المناخ
ومن حيث التضاريس. اليمن كان يشبه لنا يقولون نحن، وأيضا كنا مصنفين من الدول أو من العالم الثالث، من العالم الثالث في الفقر، من دول العالم الثالث فقرا بدرجة الصومال. ورغم حتى الصومال فقرها العدو، أفقرها العدو الأمريكي بحروبه وإثارة النزعات. يعني أي بلد عربي كان ضد السياسة الأمريكية يثير فيه النزعات ويجعلوه فقير. وإحنا كان يغرس في أذهاننا وأذهان عقولنا وعقول أبنائنا وإخواننا، أخي إحنا من ما بشي من نتطور، إحنا ما بنتطورش، إحنا شبه الله بلا نفط ولا غاز ولا غيره. الثروة السمكية كانت كفيلة إذا كانت استغلت، ما تركتش للطماعين والنهابين إماراتيين ومصريين وغيرهم ينهبوا ثروات اليمن ودمروا شعاب المرجانية بتصريحات من قبل الحكومة السابقة. بيع مربعات على ما كانوا يبيعوها في البحر في مياهنا الإقليمية، بيع إلى داخل جيوبهم، وأفقروا اليمن من الدول العربية التي لديها مساحة واسعة ساحلية على البحار وتنوع فيما هو موجود داخل البحار من ثروات تغني البلد. قد يصل يعني دخلها إذا ما استغلت يفوق دخل النفط وأكثر من النفط إذا استغلت استغلال صحيح وما تركتش عشوائيا وبيعت. اليمن في الزراعة لديه أرض، أخصب أرض كان السبب وراءها السعودي والمذنب الأول العميل في داخل اليمن، لكن كان الوراء السعودي. السعودي أبناء تهامة كان يزرعوا ويغرهم بالأموال ويشتريه أعلاف قبل أن تظهر ثمرته ويستفاد منه ويحصد. اليوم في ظل الحرب والحصار شاهدوا الفرق، شاهدوا الفرق. خيراتنا الأرض اليمنية ذات خير وفير، دخلت المنظمات من تحت رأس السعودي والعملاء في البلد والأمريكي، دمرت أراضينا بما تعطيه من بذور فاسدة ومواد مسرطنة أو مسرطنة. النفط، وما أدراك ما النفط، ما هتجيش السعودية منطقة الصحراوية أكثر من هذا البلد التاريخي. ما هو إحنا قرأنا في الثانوية أن النفط بيتكون في أكثر المناطق التي كانت أكثر المناطق حروبا وأيضا حروب، يعني كان فيها حروب وأيضا كانت ذات حضارة، حروب ذات حضارة. عاد السعودي الأراضي الصحراوية حضارة مثل ما اليمن فيها بعض المناطق، فيها بعض المناطق المدينة المنورة ومكة المكرمة. اليمن تاريخ عريق، دفن اليمنيون في باطن هذه الأرض الرومان وغيرهم من الغزاة، والذي كان آخرهم الأتراك والمصريين والسعودي والأماراتي والجنجويدي. كانوا بيقولون أنها بتتكون من هذه المخلفات، مخلفات الحيوانات، عظام الحيوانات، مدري إيش. الاكتشافات كل يوم تظهر الاكتشافات بأن اليمن يمتلك من الثروة النفطية الهائلة، ومن ضمن الدول ذات الاحتياطية المرتفع في العالم في باطن الأرض.
من الذي منع استخراجها غير السعودي؟ وبتوجيهات وأوامر أمريكية.

0: عليه؟ من هو العدو الحقيقي لهذا البلد؟ من الذي بيجوعنا؟ من الذي بيجوعنا؟ غير السعودي. واحد ظهر طلعت في فيديو جاوع وجت زلت لسان، قلت ربما نحسبها زلت لسان من رئيس أو القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء. والله أن الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى قال لنا في كتابه الكريم امشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. ربي قال لنا امشوا في مناكبها اسعوا وشقوا وكلوا من رزق الله. كان نعتبرها زلة لسان والناس طلعوها ترند، وطلعوها ترند. ولو استمعت الآن في فيديو انتشر لما يسمى بعضو مجلس النواب مرتزق عبد العزيز جباري بيتحدث عن مصير النفط وعائدات النفط، بيتحدث عن مصير النفط وعائدات النفط. تصريح قال الزميل العزيز أيوب إدريس في تغريدة له تحت هذا الفيديو، قال هذا التصريح اللي مفترض يعمل ثورة وانتفاضة عارمة مش زلة لسان، بس لأن الإعلام تحكمه وتسيره عصابات الإصلاح وذباب السفير السعودي لن تسمعوا كلمة لهم. اسمعوا يا كمل مزايد على ما قال محمد مفتاح، وعرفوا من هو العدو الحقيقي لنا.
1: ليست هناك رغبة لعودة الأمن والاستقرار إلى بلادنا اليمن. انظر ماذا يتحدث بعض مستشاري يعني إخواننا في دولة الإمارات العربية المتحدة. اقرأ ما يكتب من قبلهم من تصرفات تجاه الشعب اليمني. بعضهم يتحدى بأنهم سيقسموا اليمن إلى عدة أجزاء، وبعضهم يشككوا في تاريخنا وفي أننا لسنا أصل العرب، والبعض الآخر يشتمنا، والبعض الآخر يقول أن جزيرة سقطرى ليست يمنية وأنها تبعهم أو تبع، يعني أسلوب نشعر من خلاله ومن خلال هذا الكلام ومن خلال السياسة وطريقة تعاملهم مع رئيس
0: هذا في طريقة تعاملهم
1: نشعر مع هذا الكلام أن أخواننا وأشكاءنا الذي استعنا منهم والذي كنا نؤمل فيهم خيرا أنهم لديهم حسابات أخرى ولديهم مشاريع ثانية ويريدوا أن يتحولوا إلى قوى إقليمية مسيطرة على حساب الشعب اليمني. إدريس بدور خياني وأنا أقولها بكل عبارة يعني وأعرف ماذا أقول، ويستحق أن مجلس النواب أن يطالب بمحاكمتهم بتهمة الخيانة العظمى، لأن من يعمل من أجل تجزئة اليمن خاين، ومن يسكت عن هذا الفعل خاين. رشاد العليمي لابد أن يحاكم هو وزملائه بتهمة الخيانة العظمى، لأنهم ارتكبوا الخيانة العظمى بموجب الدستور اليمني. الدستور اليمني يلزم كل من يعمل في الشأن العام وخاصة في رئاسة الدولة بالحفاظ على الدولة وعلى المؤسسات وعلى مكتسباتها وعلى الجيش اليمني وعلى والالتزام بالدستور. هؤلاء الناس أعلنوها صراحة، بل يقوموا كل يوم أنهم مع تقسيم البلد، وبالتالي هم ارتكبوا الخيانة العظمى وفقا للدستور اليمني. ورشاد العليمي بتواطئه وسكوته ورضاه أيضا ارتكب الخيانة العظمى ويجب أن يحاكمها.
2: يستاهل البرد من ضيع دفاه كما يقال. وعبد العزيز جباري بيتحدث عن مجلس النواب، أين مجلس النواب يا عبد العزيز جباري؟ من يسمح لكم كأعضاء مجلس نواب قد لكم الظاهر 20 سنة، من يسمح لكم تنزلوا عدن تنعقدوا تعملوا اجتماع ولا سيئون ولا أي؟
0: نعم هذا كان تصريح، لكن التصريح الذي أردنا هذا التصريح أيضا وما قاله قبل سمعناه قبل قليل من عبد العزيز جباري أيضا من المفروض أن يكون يحدث أيضا ثورة عندما بيستهزوا. شوف هؤلاء المداعسة يعني بيتحدث أن العدو السعودي والإماراتي بيهينهم ويقول هذا بلادنا وهذا حقنا وأنتم ما لكمش لا أصل ولا ذا ولا يعني أبو ولد بسكت أبو ولد أكثر عمرا من دولة الإمارات وبيهين هؤلاء المرتزقة الذي وضعوا اليمن في وضع مهين. لكن بإذن الله تعالى نحن من سنعز اليمن. الذي أردت أنا الفيديو الذي أقصته هو الآن ما ستسمعوه والذي بيتحدث عن إيرادات النفط اليمنية أين بتذهب؟
1: عندما جامعنا عبد الملك لا كان صادر، يعني هل تتصور أنه يوقع الحكومة برئاسة معين عبد الملك على اتفاق وتطلع عليه انه يجب محاكمه من وقعوا على هذا الكتاب. يعني تسلب اراده الحكومه اليمنيه حتى في استلام الايرادات من النفط وغيرها لصالح من البرنامج السعودي. البرنامج السعودي هو الذي يقوم بدور الحكومه. سمعت في الدنيا ان حكومه توقع مع يعني حكومه بلد توقع مع دوله ثانيه انها تسلم لها الايرادات وتكون المسؤوله الايرادات هذه الدوله الثانيه.
3: إرادة كلها حق الدولة تروح
1: عند الدولة ما فيه إرادة النفط والكذا ولا
0: أها.
3: كلها تروح
1: ولا تستطيع أن تعترض الحكومة اليمنية. هذا الاتفاق يعني لو في أي بلد يحترم نفسه من المفروض أنه رئيس الحكومة هذا لابد ما يعني يتخطى الإجراء والذي وقع والذي كيف الكلام كيف
0: حب الله عليكم يعني بالله عليكم من بينهب ثرواتنا؟ أين بتأتي ثروات البلد؟ حكومة بيسموها حكومة وشرعية. هذه السيادة اللي يدعون أنهم يريدون أن يحصلوا عليها هذه الحرية. بالله عليكم هذه الحرية. يدعس السعودي والإماراتي ويوقع بأن تسلم الإيرادات إلى إيرادات بلد. مقدرات شعب من المفروض أن تصرف في المرتبات وفي كل ما يرفع من معاناة هذا الشعب ملك الجميع. يوقع التنابع على أن تورد كل الإيرادات إيرادات النفط وغيرها تورد إلى السعودي إلى البنك الأهلي السعودي. هذا التخلص الذي قالوا أرادوا أن يتخلصوا من الكهنوت ومن الإمامية وهم الآن هؤلاء المداعسة تحت الكهنوت الحقيقي تحت أحذية آل سعود مملكة آل سعود. تتوقعوا أنتم مجانين مملكة تحرر لك جمهورية وتسلم لك جمهورية ولا تجي تنهبك؟ واقع الآن بتنهب ثرواتنا إيرادات البلد إلى بطن السعودي ومقابل توقيع العليمي وأمثاله. أبصر بس ذي ها بعد التحية الأخ قال سالم صالح بن بريك رئيس مجلس الوزراء هم كتبوا المحترم الغير محترم تحية طيبة وبعد يهديكم مكتب رئاسة الجمهورية أطيب التحايا والتمنيات لكم بالتوفيق الدائم في مهامكم. بالإشارة فإن المطالب مشروع مرفوعة من مؤسسة غير واضح تقضي بتوجيهات فخامة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لا حفظه رئيس مجلس القيادة الرئاسي إحاطتكم أو تحيطكم بصرف مبلغ وقدره 923,950 ريال سعودي. تخيلوا فيما هذه تخيل محمد معايا فيما هذه المليون يعني قرابة مليون سعودي. ليش هذه الوثيقة المتداولة قال تفضح صرف مليون ريال سعودي أي ما يقارب من مليون ريال سعودي لما لشراء عسل للخائن رشاد العليمي وسط أزمة أزمات خانقة ومجاعة مرعبة وانهيار كارثي للخدمات يعيشها أبناء المناطق المحتلة. مليون ريال سعودي ما يقارب مليون ريال سعودي هذا تحت توقيع مدير مكتب رئاسة الجمهورية اللي بيسموه الأستاذ الدكتور أو الأستاذ الدابة يحيى محمد الشعيبي. ما يقارب من مليون ريال سعودي 923,950 ريال سعودي قال مرفق لكم صورة منها مؤسسات دري موضة للتشافي موجودة متداولة. يشهد شعبنا في المناطق المحتلة وضعا كارثيا أسوأ من الوضع في المناطق الحرة بدرجة. الوضع في المناطق المحتلة وكما تحدثنا بالأمس وضع كارثي أكثر من عندنا. صح نحن نعاني لا ننكر المعاناة، نحن محاصرين بر وبحر وجوع، لكن يعلم الله أن الوضع في المناطق التي يسموها حرة الذي محتل الآن من قبل السعودي والإماراتي يعيشوا أسوأ من وضعنا بمئات المرات. درجات كبيرة، لا كهرباء لا ماء لا غاز لا خدمات، ورئيس ما يسمى بمجلس القيادة بيشتري عسل بمليون ريال سعودي أو بما يقارب مليون ريال سعودي. يعني هذا أجرته ما دومه وقع على أن إيرادات البلد تذهب إلى البنك الأهلي السعودي. المرة الأولى وفي فترات سابقة ذكرنا لكم أن تم صرف من 10,000 دولار ومن 5,000 ومن 3,000 دولار لل ما يسمى بالناشطين حقهم عز الله السامعين من ذكره الأضرعي والحاوري وغيرهم من الدجالين والمنافقين والعاملين لصالح اليهودي والصهيوني والأمريكي والبريطاني والسعودي والإماراتي. هيا بتبصروا مليون على بعض. لو ذي الخبر ظهر من واحد من الوزراء لنصير نقلب الوزارة قلب فوق رأسه في مناطقنا، نقلب الوزارة نكبسه تحت الوزارة. لكن نحمد الله ونشكره ما زال هناك خيرين في في في مناطقنا الحرة ويعملوا بجد. الأستاذ محمد مفتاح يعمل بجد، وقبلهم كلهم السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله الذي لم نعهد منه شيء أضر بهذا البلد غير أنه يعمل لصالح عزة وكرامة ورفعة اليمن ومش اليمن بس والأمة بأكملها.

0: في اليمن عن طبيعة المشروع الأمريكي الصهيوني في المنطقة.
1: هذا تقرير بصوت الزميل العزيز الإعلامي نجيب الأشموري بيتكلم عن تكبيل اليمن بالأزمات اللي هو هدف أمريكي تنفذه السعودية.
0: ومرحلة خفض تصعيد، بل إبقاء اليمن غارقا في أزمات تكبله عن أداء دوره المؤثر والفاعل في قضايا الأمة وفي مقدمتها فلسطين، ويمنع تحوله إلى بلد مستقل يمتلك قراره وثروته وموقعه الاستراتيجي. من هنا تأتي محاولات النظام السعودي للهروب من استحقاقات العدوان، سواء في الملف الإنساني أو الاقتصادي أو في وقف نهب النفط والغاز، عبر نقل الأزمة من عنوان العدوان والاحتلال والحصار إلى عناوين داخلية مفتعلة كالصراعات بين أدواتها وإعادة تشكيلاتها العسكرية المتناحرة، عدا عن أزمات الخدمات والأمن لإدامة الفوضى أو قل هندستها في المناطق التي تسيطر عليها. أما في المناطق الحرة فيبقى الحصار هو العنوان الأبرز لهذا العدوان. في هذا السياق جاء موقف السيد القائد في بيان العام الهجري الجديد حاسما في توجيه البوصلة باتجاه خطر الاحتلال لمساحة واسعة واستمرار السيطرة على الثروة الوطنية والحرب الاقتصادية الشاملة، عدا عن خطر تجيش التكفيريين والمرتزقة بإشراف أمريكي وتنفيذ سعودي عدواني، كما تكشفه طبيعة التشكيلات العسكرية التي تديرها الرياض وتمولها بإقرار أدواتها.
2: وبالتالي ما فيش أي دعم يحصل من أي مكان إلا عبر المملكة السعودية.
3: وفق إيش من قانون يا دكتور؟
2: اللجنة الرباعية ليس بالضرورة يتقيد أن يكون بالعملة الوطنية. حتى لا ندخل بعدها في في في في تأويلة سياسية، السيادة وما سيادة، لا، هو عبارة عن مبلغ إيش مهمة.
0: إنهاء العدوان والاحتلال والحصار واستعادة الثروة والسيادة ليس مطلبا وطنيا فحسب، بل أمر لابد منه لتحرير اليمن من التبعية، وأساس لا يمكن بناء نهضة اقتصادية دونه. هذا ما دعا إليه السيد القائد في مرحلة تحولات استراتيجية وكبرى في المنطقة، وعلى قدر الاستجابة في النهوض بالمسؤولية يتسنى لليمن أن ينهي عقودا من المعاناة.
1: هيا سمعتوا، وهذا واقع وحقيقة، هذا واقع وحقيقة. يريد أن هم تحت حذاء اليهودي والأمريكي، صرفوا كم هذا الأيام بيستهزئ بهم ترامب وبيمسح بهم البلاط لا يتكلموا، وهم أدوات وخدام معه. ولذلك أي موقف يظهر من هنا أو هناك بيحاول السعودي أن يخنق هذا الموقف. اليمن بالعدوى الذي جنبه وبالحصار الذي الآن وخلق أزمات لكي يثنينا عن مواقفنا، المواقف الدينية اللي هي من صميم الدين، أن يقف الإنسان إلى جانب أخيه المظلوم، المسلم للمسلم كالبنان أو كالبنيان يشد بعضه بعضا، وكالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وضبطوا ذي الحديث ويقول لك ما دخلنا بغزة وما دخلنا بفلسطين، وش دخلنا بلبنان، وش دخلنا بإيران، وش دخلنا بأي مظلوم يظلم في هذه الأمة. ضبطوه، ركضوه راكض. عندما كان يناسبهم ويحتاجوا إليه يشغلوا خلق الله به. كم شغلونا بالهرة، دوشونا، دخلت امرأة هرة النار بسبب هرة حبستها، لا هي كذا ولا هي كذا، والصهيوني حابس لشعب باكمله. ولا جالهم موقف ولا كان موقف الهرة انهم يتعاطفوا معهم، ولا جالهم حديث، حتى الحديث كالجسد الواحد نسيوا، تناسوا. واحنا في اليمن لاننا نقف موقف مشرف، موقف مبدئي عقائدي ديني، يضغطونا بالأزمات ويجوعونا.

0: رسالتنا للعميل السعودي والعميل الإماراتي وغيرهم من العملاء في الداخل أو في الخارج،
1: نقول لهم والله أننا قد ملأنا قلوبنا غيظا وسخطا وعداء منكم، لن يزول هذا الغيظ إلا بزوالكم بإذن الله.
2: والله والذي رفع السماء بلا عمد أنا مشتاقون للقائكم.
3: نحن لكم بالمرصاد ونحن جاهزون ننكل بالعدو السعودي.
4: سلم نفسك يا سعودي، أنت محاصر، لن ينفعك الإسرائيلي ولن ينفعك الأمريكي، نحن لك بالمرصاد.
5: فالإسرائيلي بنفسه لم يستطع أن يحمي الملاحة البحرية، فأنت تريد أن تحميها، لمن تحميها ومن من ستحميها؟ تحميها للعدو الصهيوني؟ هذا يحرم عليك.
6: قولوا للسعودية بأننا سنضربها كما نضرب إسرائيل، وندمرها كما ندمر إسرائيل، ونجعلها عبرة لمن اعتبر.
7: الشعب والله لا يدخل يتعصم دعنا.
8: سينال العقاب من الشعب اليمني والجيش اليمني.
6: نحن أبناء اليمن سندخل إلى عقر دارك ودار أبيك وجدك بإذن الله سبحانه وتعالى.
9: أبونا محمد بن سلمان، قربتنا يا دار، والله إني قربات، وإن إحنا لك بالمرت. أنت العدو الحقيقي، أنت عدو اليمن، أنت عدونا أنت.
10: قل للسعودي ثقتي بالله لم نصر كافي، اسأل الترك كم حصلوا من معاسي وانتصح من مصر إن كنت ناسي.
11: ولينصر الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز.
12: كل السعود

0: ابنالي يهودي.
1: قال صحيح أننا في هدنة منذ 4 أعوام، وهي ما يساوي نصف فترة المواجهة العسكرية، إلا أن هذه الهدنة وخفض التصعيد لم يكن غفلة عن حقوق اليمنيين، بل خضنا معركة موازية تجاوزت الوكلاء إلى من يقف خلفهم، وكان من نتائجها إسقاط الحماية الأمريكية الصهيونية عن السعودية. خضنا حرب إسناد لغزة، فكانت نتائجها إسقاط الهيمنة الأمريكية، وكما هو معروف فالأمريكي كان معطلا رئيسيا للاتفاق والطرف الموجه في الحصار أو الموجه في الحصار. صحيح أن السعودية استغلت هذا الانشغال اليمني وظلت مماطلة في تنفيذ استحقاقات خارطة الطريق، وزاد هذا بشكل كبير من معاناة اليمنيين القائمة منذ بدء العدوان، لكن لا يعني هذا أنها نجت، فقد بلغ صبر اليمنيين منتهاه وحان وقت الحساب. وهنا تأتي أيضا مسؤولية الجانب الرسمي، فالدولة قائمة على تمثيل مصالح الناس وكف الضرر عنهم، والمواطنون معها في هذا الجانب، وقد أثبتت مختلف المراحل هذا الاستفاف في الجبهات والساحات، وعليه تفرض المرحلة اليوم نفيرا عاما لاستعادة الحقوق وتحرير الأرض وتحقيق السيادة الكاملة والنهضة لليمن. بقلم زكريا الشرعبي.

0: السعودي والإماراتي هو السبب الرئيسي لمعاناة اليمنيين، ويحول الصراع بين عمليتهما إلى فتنة يدفع ثمنها المواطن. هكذا تحدث الإعلامي الكبير محمد منصور وكيل وزارة الإعلام في لقاء ومقابلة مع قناة المسيرة في برنامج ملفات، لنستمع إليه.
1: نحن نتحدث منذ سنوات عن سبب رئيسي ووحيد، وهو الاحتلال السعودي والإماراتي. وهذا الاحتلال نتيجة للعقلية العدوانية السعودية والإماراتية لليمن، وفر بيئة من المعاناة، لا أمن، حالة الناس المالية صعبة، حالة الناس الاقتصادية صعبة، لا وجود لدولة، كل المرتزقة في الفنادق سواء كان في السعودية أو في الإمارات أو في مصر أو في تركيا. وهذا المناخ عندما يسقط الدرهم الإماراتي أو الريال السعودي، نرى مثل هذه الاحتقانات ونرى مثل هذه الانحيازات. إذن السبب الرئيسي الذي نشاهد فيه هذا التتبع الواضح والواسع لهذه المعاناة في المحافظات الجنوبية هو الاحتلال. والاحتلال على مر كل العصور والتاريخ يقول لنا أن الاحتلال لا يجلب أمنا ولا يجلب استقرارا ولا يجلب سكينة، كل ما يفعله الاحتلال هو الفتنة، فرق تسد. أنا في تقديري أنه ظهور الدرهم الإماراتي اليوم في مناطحة الريال السعودي، الإمارات تكرر ما كررتها السعودية زمان، عندما كانت الإمارات ممسكة على سبيل المثال بعدن، كانت تحرك أدواتها لإفشال مجموعة الانتقالي. اليوم جميع الانتقالي تحاول أن تفشل إدارة السعودية، والضحية هو المواطن. من المؤسف جدا أنه حتى الآن برغم أن الصورة كانت واضحة أن كل هذه المعاناة وكل هذا العذاب سببها العقلية السعودية والعقلية الإماراتية، وطبعا من خلفها الأمريكان والرهانات الإسرائيلية. من المؤلم أن لا نلحظ طرفا ثالثا يرفع شعار واحد برع استعمار، برع يا احتلال. وأنا مندهش أخي العزيز من سكوت بعض القيادات التي لم تتورط في العدوان على اليمن، وكنا نحسب أنها يمكن أن تقوم بدور لصالح الناس. على سبيل المثال اللواء محمود الصبيحي، نحن نستغرب أنه هذه الشخصية تظل صامتة أمام هذه الفوضى، لأنه نعتبر أنه محمود الصبيحي يختلف عن باقي المرتزقة أنه ليس جزءا من العدوان على اليمن، وهو يتحمل مسؤولية الآن في منظومة المرتزقة، المنظومة السعودية الإماراتية. وكان يؤمل أن يكون لهذا الرجل دور بالنظر إلى حيثيته القبلية، وأيضا لأنه ليس جزءا من العدوان على
2: اليمن، لكنه عد ليكون من المنظومة أيضا، منظومة الاتزاق والعمالة. أستاذ محمد، كيف يفسر ذلك؟
1: أنا معك، لكن حتى في منظومة الارتزاق هذا قدرنا في اليمن، نحن قلنا على الأقل أنه هذا الرجل لم يكن متورط في العدوان على اليمن، ولم يكن متورط ضمن الحصار على اليمن. على الأقل له بعض الحيثية، له بعض الصوت، بعض الجانب القبلي، على أن لا يقبل أن تظلم الناس بهذه الطريقة من من من من هذه الزاوية فقط. ولا هو يعني ما جابت السعودية عضو في المجلس الانتقامي حقهم إلا في نقاشات معه، لكن خلاص قد هو أمر واقع أن يكون الصبيحي في عدن. فكان أنا من الأشخاص، وهذا رأي شخصي، اللي تأملوا في هذا الرجل خيرا، على الأقل أن لا يسمح أن تكون معاناة الناس جزءا من الصراع السعودي الإماراتي. لكن للأسف الشديد حتى محمود الصبيحي سقط في هذا الاختبار، ويبدو أنه الكلمة العليا للمال
0: أيضا كيف يلعبوا باليمن. من هم سبب نكال هذا الشعب؟ من هم سبب نكال هذا الشعب؟ من هم سبب معاناته؟ لو رجعنا للتاريخ، وهناك وثائقي تم نشره وبثه عبر قناة المسيرة والقنوات الوطنية، ما يسمى بوثائق الملف الأسود. لو المواطن العزيز يرجع لهذا الملف، جزء بسيط من هذا الوثائقي وهذا الملف الأسود، لو تستمع لتعرف حقيقة من هم سبب معاناة هذا الشعب. كما ذكرت لكم مستمعين الأعزاء، ليس من اليوم بل من السابق، بين بعض ما ورد في هذا الوثائقي نقرأ بعض جزء بسيط، يعني ما جرى في مثلا في عام 1991، استحوذت شركة نمر بتروليوم السعودية مع شركة شيفرون وفيليبس الأمريكيتين وكريسنت الإماراتية على امتياز قطاع 4 في شبوة. الشركة السعودية تولت عملية تشغيل قطاع 4 وبدأت الإنتاج بأعلى معدل قبل أن يتراجع بشكل مفاجئ من 10,000 إلى 250 برميل يوميا. قالوا خلاص ما عاد في شيء، قديها خسارة مدى الحين. أرقام الإنتاج التراكمية للنفط المعلن عنها رسميا لا يمكن أن تكون حقيقية في ظل شواهد مختلفة من التلاعب بأرقام الاحتياطات والإنتاج أيضا. وثيقة ساطرة عن وزارة البترول السعودية وموجهة إلى شركة هند ادعت أن الشركة مكلفة بنشاط يمتد إلى جوار منطقة مارب وتشكل جزءا من إقليم المملكة. وهذا ما يدعونا إلى أن السعودية دعاوى لديها دعاوى الحق التاريخي السعودي للأراضي الواردة في الوثيقة السعودية تتركز على منطقة سافر بمحافظة مارب باعتبارها أراضي سعودية صرفة. يعني شو اللي يقفوا بكل أي المناطق فيها بترول يريدوا أن يقشوها. شركة هند أو هند نفذت مسوحات وحفرت آبار استكشافية في الجزء الممتد من قطاع 18 إلى محافظة الجوف. وعن مسؤولين شركة هند نفذت أيضا مسوحات وحفر في الجزء الممتد كما ذكرنا سابقا 18 إلى محافظة الجوف. وعن المسؤولين نفسهم نتائج أنشطة هند الاستكشافية أثبتت نتائج إيجابية لكنها تخلت عن المنطقة واقتصرت على صافر. وعن نفس المسؤولين وبعد تخلي شركة هند عن المنطقة الممتدة بالقطاع 18 إلى محافظة الجوف عملت السعودية على لعب ورقة التخلي في سياق إثبات دعوى ملكيتها. ما نشيش نحفرين هذا عضو دي نزاع عضو ملك لنا للسعودي. وينشر وثيقة ساطرة عن السفارة السعودية في أمريكا وموجهة إلى شركة هند تدعي أن امتياز الممنوح للشركة في منطقة مارب الجوف يقع في جغرافيا لم يتم ترسيم حدود البلدين فيها بصورة صحيحة، وهو كذب وزور. والضغط والوثيقة الساطرة عن السفارة السعودية بواشنطن نصت على أن المملكة السعودية تعتبر المنطقة أو تعتبر المنطقة جزءا من أراضيها وستقوم بالقضاء على الأنشطة فيها. والضغوط السعودية أوقفت نشاط 9 من الشركات العالمية بين عامي 90 و92، بين عام 90 و92 بعد الوحدة، سنة الوحدة وبعد الوحدة، في عدة قطاعات نفطية بالبحر الأحمر وشبوة وحضرموت والمهرة. والسعودية منعت عدة شركات عالمية عن مواصلة أنشطتها في قطاع البحر الأحمر. والضغوط السعودية عرقلت حتى على الأنشطة في قطاعات اليمن بالربع الخالي. وعن مسؤولين عدد من الشركات النفطية العالمية نفذت مسوحات زلزالية في قطاعات الربع الخالي اليمنية واكتشفت تراكيب واعدة بالخير. وعن نفس المسؤولين الضغوط السعودية أجبرت شركة نيكسون الأمريكية بعدم حفرها لبئر الموارد في الربع الخالي على إعلان نتائج معاكسة لحقائق هذا الحوض. خلوهم أجبروهم، يعني بمن بيجبروهم بالزلاط بيعوضهم بالخسار، يقول له أعلن أن النتائج يعني غير إيجابية أنها سلبية. وعن مسؤولين الربع الخالي أهم حوض رسوبي في اليمن وهو الحوض المنتج للنفط في السعودية وعمان. حوض هذا الحوض منتج في السعودية وعمان، ليش ما عندنا مش منتج؟ قالت السعودية لا، قولي يا شركة نيكسون الأمريكية أن هذا الحوض غير منتج. وعن مسؤولين هناك واعدية عالية وضخمة لاحتياطات النفط في القطاعات اليمنية بالربع الخالي. عن مسؤولين في اليمن، عن مسؤولين في وزارة النفط سابقين ولاحقين موجودين، قالوا أن هناك واعدية عالية ضخمة لاحتياطات النفط في القطاعات اليمنية بالربع الخالي، رغم ما عملت السعودية من تضليل على أنه لا يوجد نهائيا. هناك وثائق يا محمد أو تقرير عن هذا الموضوع، لكن ربما ما زال لم نصل إلى التوقيت اللي بيتحدث عن النفط بين استدارة توتال نحو البحر وقبضة السعودية. يعني نستمع.
3: في ظل هذه السياسة المختلة لم يتوقف سباق السيطرة على هذه الثروة ولم يغفل عن إمكاناتها في البحر، حيث باتجاهه صوبت عينها شركة توتال الفرنسية الناهبة لغاز اليمن أو ذهبه الأبيض، كما كشفت هذه الوثيقة الصادرة عن الشركة بفارق أيام من اندلاع العدوان.
4: حوض البحر الأحمر يعني يعتبر من الأحواض الواعدة الذي تحتاج عمل كثير ويعني عمل استكشافي وتنقيب واسع وتمويله ضخمة، لكنه واعد، وعندنا القطاع 22 والقطاع 23 والقطاع 55 وغيرها من القطاعات. أيضا إذا انتقلنا إلى منطقة أخرى اللي هو في البحر العربي، عندنا أيضا جزء منها المرتبط بمنطقة حضرموت القطاع 15 وغيره من القطاعات، تعتبر من القطاعات الواعدة لأنها مرتبطة تركيبيا بحوض حضرموت، فهذه أيضا من القطاعات الممتازة والواعدة.
5: أكبر دليل على حقد السعودي على يمن هي قيام الحرب أو الحرب المجرمة التي شنتها على اليمن. شنت حرب مجرمة لتسع سنوات، ضربت كل مؤسسات الدولة، حاصرت اليمن بر وبحر وجو، سيطرت على القطاعات المنتجة عبر مرتزقتها وأنتجت النفط وباعته، وردت عائدات النفط إلى البنك الأهلي السعودي، مع أنه قد تم نقل البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى عدن، مع ذلك كانت تورده الآن.
3: اليد السعودية في الوقت الراهن تعطل استئناف إنتاج وتصدير النفط والغاز وتمنع توظيف عائداتها في تمويل فاتورة مرتبات موظفي الدولة من عموم أبناء الشعب اليمني وتغطية الخدمات العامة الأساسية بعد مرحلة من نهبه من قبل لصوص الأمس والشركاء والرعاة.
5: نقل البنك المركزي ونهب إنتاج النفط كان الغرض منه هو إثارة فوضى في اليمن، الناس ما فيش مرتبات وإشعال فتن مشاكل، كان المخطط كبير لكن الحمد لله فشل، فشل توجه القيادة وإيمان القيادة.
4: هذا ثروة تخص الشعب اليمني كامل، لا يجوز أنها تروح لفئة أو جزء أو فصيل أو منطقة أو محافظة في اليمن، لأن الثروة النفطية والغازية في ملك الشعب اليمني كامل، في الجمهورية اليمنية كاملة. فكون أن في فئة أو نوع من الوصاية أو جزء من يعني التحالف يحرص على أنه يعبث بإيرادات، يجب أن يوقف هذا العبث.
3: أكثر من ربع قرن عمر هذه السياسة السعودية العدائية الممانعة للإفادة اليمنية المثلى من هذه الثروة بهدف وضع مستقبل اليمن في قبضة الوصاية، لكن قدر مسيرة اليمنيين هو تفكيك هذه القبضة على طريق يعيد تشكيل الديناميكية السياسية على المستويين الإقليمي والعالمي.
0: الآن سمعت لهذا التقرير، وتقرير مهم جدا، كيف على أن هناك مخزونات واعدة لهذا الشعب اليمني. ما علينا إلا إحنا نتكاتف لننتزع حقوقنا، مش نرجع داخل، مش نرجع داخل وإحنا عارفين بأن السبب الأول والرئيسي في معاناتنا هو العدو السعودي، هو العدو السعودي. وثانيا لا يظن الشعب على أن القيادة غافلة وأن هذه السنوات من الهدنة إنها غفلة، لا، كانت هناك أولويات مهمة جدا لنا جميعا، وكانت هذه الأولويات جعلت من هذا الشعب رقما صعبا، وجعلت اليمن يعترف به عالميا، وعرف اليمن من لم يعرف اليمن، عرف اليمن من لم يعرف اليمن، وأصبح اليمن في مواجهة مباشرة مع الرئيسي، اللاعب الرئيسي، مع من كان يقدم الأوامر، مع الرأس، مع الشيطان الأكبر، وأذله هذا الشعب، وذلك من خلال موقفه الحازم في مواجهة العدو الصهيوني والأمريكي دفاعا وسنادا لإخواننا في غزة وفي المنطقة. فيها إنجازات مهمة كانت في هذه الهدنة، أن عرفنا الأمريكي ومن خلفه الصهيوني والسعودي والإماراتي بحجمهم، والآن السعودية إما يرضخ ويسلم حقوقنا وإلا الصواريخ ستأتيه وتطاله، فليس ببعيد عنا، فقد أرغمنا أنف العدو سيده الأمريكي في البحر الأحمر.

غرفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هادو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك وما
1: دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: ليش شايل كل هذا التلفونات معك؟ مش خايف يجي لك انزلاق من عدد التلفونات هذا في جيبك؟
5: ايش اسوي؟ طبيعة عملي تحتاج اتصل وتواصل بناس كثير، واللي بين اتواصل بهم كل واحد شبكة وخط، وعشان ما اخسر نفسي جبت تلفونات خيرات وعملت في كل تلفون خط. كيف انا ذكي؟
4: ما تحتاج كل هذا يا ذكي، الان مع سبافون يكفيك خط واحد.
5: كيف؟
4: مع باقات واحد يكفيك خط واحد. باقات واحدة اليومية والأسبوعية والشهرية فيها دقائق ورسائل لكل الشبكات المحلية. للتفاصيل أرسل واحد إلى 211 مجانا.
3: سبافون، أصالة وتواصل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

0: مجددا نرحب بكم مستمعينا الكرام بعد هذه الوقفه الاعلانيه. هناك خبر عاجل، حدوث انفجار مجهول في احد المصانع بمنطقه راس لافان الصناعيه بالدوحه القطريه. وزاره الداخليه القطريه وقوع انفجار داخلي في احد المصانع بمنطقه راس لافان الصناعيه اثر حادث تقني، هذا حسب الداخليه القطريه، دون تسجيل اصابات او وقوع تسرب يهدد السلامه. صيغة الخبر يختلف من قناة إلى أخرى. أيضا انفجار داخلي بمصنع بمنطقة رأس لافان، انفجار كبير إثر حادث تقني دون تسجيل إصابات، حسب ما أوردته قناة الجزيرة عن الداخلية القطرية. أيضا قطر وعبر أيضا قناة الميادين، قطر وزارة الداخلية وقوع انفجار في مصنع برأس لافان، ولا أنباء عن إصابات أو حدوث تسرب. كان الحادث أو الانفجار إثر حادث تقني. نعود إلى موضوعنا ومن هو سبب معاناتنا. تخيلوا 150 ألف دولار للرخيص عبد السعودية رشاد العليمي، من أجل أحد الكتاب قال من أجل يسكر في مصر. 80 مليون ريال يمني كفيلة بتشغيل الكهرباء لعدن بالراحة لعدة أيام، وضي ساري ب 150 ألف يحضر افتتاح متحف. وهذه الوثيقة مرسلة إلى ما يسمى بسالم صالح بن بريك رئيس مجلس الوزراء، والموضوع تكاليف سفر فخامة الدنبوع رئيس السنافر رشاد العليمي والله فضل المرافق له. قال تقضي بتوجيهات بمخاطبتكم بالتوجيه بصرف 150,650 دولارا لتغطية تكاليف المشاركة الرسمية في افتتاح المتحف المصري الكبير لفخامة رئيس السنافر. أنا هذا من عندي رئيس السنافر الدنبوع، رئيس تنابيع مجلس القيادة لا حفظه ربي، والوفد المرافق له لجمهورية مصر. هذا كان في الأول من نوفمبر 2025. كم؟ 150,650 دولار. وهذا محافظ عدن أو محافظ البنك، ربما قد جاهز الفيديو حقه يا محمد حق محافظ أو نستمع إلى ما تحدث به الزميل العزيز أيوب إدريس، إذا كان جاهز فيديو أيوب، حول اعترافات خطيرة ثروات اليمن في البنك الأهلي السعودي. مقطع فيديو للزميل العزيز أيوب إدريس، مونتاج أو إنتاج مؤسسة ثقة. ثم نرجع إلى ما قاله المحافظ عدن والذي تحدث فيه على أن هناك صرف يعني 12 مليون دولار رعايات المرتزقة فقط في مصر. 12 مليون دولار. نبدأ من مع أيوب، نبدأ.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: عفوا، هذا الشخص هذا عبد العزيز جباري، نائب رئيس ما يسمى مجلس النواب التابع لحكومة.
0: هذا الذي استمعنا تصريحات السابقة
1: بحكومة الفنادق، يصرح بأخطر تصريح. اسمعوها أول ونرجع نتكلم.
2: يعني هل تتصور أنه يوقع الحكومة برئاسة معين عبد الملك على اتفاق ما بين المشروع السعودي هذا الذي مشروع، ولو يعني تطلع عليه أنه يجب محاكمة من وقعوا على هذا الاتفاق؟ يعني تسلب إرادة الحكومة اليمنية حتى في استلام الإيرادات من النفط وغيرها لصالح من البرنامج السعودي. سمعت في الدنيا أن حكومة توقع مع يعني حكومة بلد توقع مع دولة ثانية أنها تسلم لها الإيرادات وتكون المسؤولة الإيرادات هذه الدولة الثانية.
3: إيرادات كلها حق الدولة تروح
2: عند الدولة، ما فيه إرادة النفط والكذا والله. أيوة
3: كلها تروح
2: ولا تستطيع أن تعترض الحكومة اليمنية. هذا الاتفاق يعني لو في أي بلد يحترم نفسه من المفروض أنه رئيس الحكومة هذا لابد ما يعني يتخطى الإجراءات، والذي يوقع
0: والله شو إجراءات كلكم
2: كيف؟
1: سمعتوها أو ماشي؟
0: والله سمعنا.
1: تخيلوا إيرادات النفط والغاز والضرائب والجمارك والجبايات كلها بتسلمها شرعية الفنادق كاملة مكملة للسعودية. هل قد سمعتوا عن دولة في العالم تسلم إيراداتها لدولة ثانية وهذه الدولة طبعا معتدية؟ البنك الأهلي السعودي يتحكم بمعيشة ملايين اليمنيين. هذا التصريح مش من قيادي في حكومة صنعاء، لا، هذا التصريح من مسؤول كبير في حكومة شرعية الفنادق. هذا هو شكل الدولة اللي بيتكلموا عنها، وهذا هي الجمهورية اللي جالسين يزايدوا بها على الشعب اليمني، إنهم يسلموا مفاصل السيادة كلها لأمير سعودي يفعل بها ما يشتي. وهذا سلطان العرادة القيادي الإصلاحي، عضو ما يسمى مجلس القيادة، وهو أعلى سلطة عندهم، يعترف بلسانه أن إيرادات النفط والغاز تذهب لحساب خاص في البنك الأهلي السعودي، ولا تذهب طبعا للبنك في صنعاء ولا حتى فرعه في عدن.
4: حسابات الحكومة في البنك المركزي اليمني أم إلى في بنوك أخرى، بنوك سعودية مثلا؟
5: البنك المركزي وما يذهب إلى البنك الأهلي هو نتيجة عدم التوصيل، لأن صنعاء لا نستطيع أن نوصل إليها، ولأن عدن كانت فيها قليل من المشاكل التي لا تخفى على أحد، والعملية عملية إجرائية لا أقل ولا أكثر، وهو في حساب الحكومة، والحكومة مسؤولة عن البنك الأهلي وما يدخل إليه.
1: وبعد هذا كله يطلع لك كم من بوق يتهم صنعاء بنهب الإيرادات وتجويع الشعب، والشعب والعالم كله يعرف أن السعودية وأدواتها هم من جوعوا الشعب ونهبوا مرتباته وعبثوا بسيادته، كما بيجري الآن في حضرموت والمهرة وسقطرى إلى آخره. وإلا فالكل يعرف أن صنعاء كانت بتسلم مرتبات كل موظفي الدولة.
0: الله.
1: حتى جاء القرار الأمريكي بنقل البنك من صنعاء إلى عدن. ونتذكر إحنا وأنتوا عندما تعهد الدنبوع عبد ربه منصور هادي بقيام البنك بكل التزاماته بعد نقله طبعا إلى عدن، ومنها صرف مرتبات الموظفين. ولكن هذا الإعلان في الأمم المتحدة كان أكبر كذبة في التاريخ. والفضيحة الأكبر أنهم نقلوه إلى البنك الأهلي السعودي، والنقل هنا هو توريد الإيرادات السيادية وفي مقدمتها النفط والغاز والضرائب والجمارك والاتصالات إلى آخره، مش نقل المبنى. وبعد هذا كله بنشوف الذباب الإلكتروني اللي بيصرف عليهم السفير السعودي محمد آل جابر بفتات من إيرادات اليمن الكبيرة، شقة لليل ونهار تحريض على صنعاء وأحرار اليمن. صنعاء اللي الآن رغم كل شيء بتصرف مرتبات وأحيانا نصف مرتب رغم الحصار الخانق عليها. لا، وعد يجي لك الملك السعودي ووسائل إعلامه يقدم نفسه إنه رجل خير، وكل مرة يعلن عن مكرمة ووديعة لليمن، بينما الحقيقة أن هذه الوداع هي جزء يسير جدا من أموال اليمن اللي بينهبها السعودي وبيصرف فتات منها لقادة مرتزقة.

0: أبواجها الإعلامية. هذا جزء من الحقائق الصادمة، وما خفي أعظم، ولنا لقاء في أمان الله.
1: التحية لك زميل العزيز أيوب إدريس. بالفعل يعني أنا قبل قليل ذكرت لكم في ما يسمى بالملف الأسود، وثائقي الملف الأسود. السعودي عندما بيقول مكرمة مش يعني عباطة، ولا أنها يعني كيف نقول بالكلام، يعني هو من صدق منه، هو من صدق بأننا بيعتقد أنها مكرمة بيديها لهم، وبيعتبر إيرادات التي يتم توريدها إلى البنك الأهلي أنها حقه. ما احنا ذكرنا في الملف الأسود على أنها بيعتبر قطاعات النفط في الربع الخالي، ما كان في قطاع 18 وما إلى ذلك في الجوف وفي مأرب، أنه حقه، حق أمه، معاده ضمن أراضي، ما هو شيء يقضم علينا أراضي في المهرة وفي حضرموت، مثل ما الآن الإمارة تريد جزيرة سقطرة وبتدعي أنها حقها. ليس غباء أنه يقول أنها مكرمة، بيعتقد هكذا، وهو للدنابع يوقعوا له قسما عنهم مدعوسين، وما بيعطى لهم كما سمعنا الأخ الزميل العزيز أيوب فتات، وتحدثنا عن هذا الموضوع سابقا، يعطى لهم فتات. اسمعوا هذا الآن إذا كان الفيديو جاهز، ما يسمى بمحافظ البنك المركزي حق المرتزقة، وهو بيفضحهم أن 12 مليون دولار لمن؟ رعاية المرتزقة في مصر. نستمع يا محمد.
2: ثغم الفساد وأحدده هي دفع رواتب للناس بالدولار، وهو مخالفة قانونية
1: ومخالفة إدارية
2: ومخالفة محاسبية. أقصد فيها الرواتب التي تدفع للراقدين في الخارج.
1: للراقدين،
2: واضح. مثلا معانا حوالي 2000 يعني شخص راقدين، وأنا مسؤول عن كلامي إنهم راقدين لا يعملون أي شيء في مصر، ويستلمون بالدولار، راقدين ويستلمون يعني، ولا في أي يعني مبرر لنومهم في مصر، يعني بأي حق تدفع له، يسموها إعاشة. هو هنا راتبه كما هو هنا راتبه يعني محسوب، ويدفع له حاجة اسمها إعاشة تصل 8000 دولار
1: دون الإعاشة، دون الراتب،
2: 3000 دولار، كل واحد مش ضار.
1: من حق هذا الشعب المغربي؟
2: هذه الإعاشة تكلفنا في السنة، أو كلفتنا العام الماضي 2023 كلفتنا 815 مليار، 815 مليار ريال يمني، 25% من الميزانية،
3: 25% من ميزانية الدولة
2: تذهب
3: للراقدين
2: في الخارج.
3: من يقف وراء هذا الكارثة؟
2: والله أنا ما أقدرش أقول لك إنه جهة معينة. تم إقرار هذه المبالغ بطريقة أو بأخرى، ما أعرفش من أقرها، مجلس النواب طبعا لم يقررها، لا أدري من أقرها بصراحة يعني. لكنهم الآن يعني عدد كبير جدا يعني يستلمون يعني 25% من الميزانية تذهب. أنا أقول بالشهر 12 مليون دولار عندي وثائق، وهو يعني
3: بالشهر كم؟
2: 12 مليون دولار
3: بالشهر.
2: بالشهر
1: 12 مليون دولار دون الراتب، دون الراتب، من حقهم مات يوم، من حق هذا الشعب، من حق هذا الشعب. أنا قبل قلت المغلوب على أمره، لا والله ما هو مغلوب على أمره، وشعب ينفذ حقه غصبا عن السعودي والمرتزقة. وإحنا بحاجة أيضا إلى أن يكون هناك أيضا وعي في المناطق المحتلة اللي بيشاهدوا هذا الفساد وهم في معاناة تلو المعاناة، لا استمعوا للعب السعودي والإماراتي والانتقالي، والله ما بيلعبوا بكم لا لعبة. ومسرحية الانفصال وما انفصال إنها مسرحية، ومسرحية انتزاع حقوق، أي حقوق، 10 سنوات لم يعطوا لإخواننا في المناطق المحتلة أي حقوق، بل نهبهم حقوقهم، بل نهب حقوقهم، نهب حقوق الشعب كامل. الناس بتموت جوع في عدن، في أبيان، في غيرها من المحافظات المحتلة، في تعز بيموتوا جوع، يموتون من الحر، من شدة الحرارة.

أطراف الصراع اللي مع الإماراتي واللي مع السعودي واللي تبع زعطان واللي تبع فلتان، وأيضا في صراع والمناطق التي بتوعها حرة غير مستقرة. إذن يجب أن توجه السهام، كل السهام، كل السهام بلا استثناء نحو العدو السعودي والإماراتي والأمريكي والصهيوني ومرتزقتهم. 12 مليون دولار في الشهر، 12 مليون للراقدين لألفين شخص، هذا دون رواتب الذي بيستملها معها راتب، هذه ما يسمى بإعاشة من 8000 من 10000 كل واحد على حسب مقامه عند السعودي والإماراتي، على حسب رتبته، على حسب ما يحتاجونه في الوقت المناسب من أموال من؟ مش من أموالنا، مش من أموال هذا الشعب. كما سمعت عبد العزيز الجباري، إيرادات البلد وقعت الحكومة على أن تورد إلى البنك الأهلي ويجي بعض المعاتي باسمها محافظة طعيم، أنا مدري محافظ العرادة وأمثاله، يقول لك هي تحت تصرفنا في البنك الأهلي. من يصدقك؟ من بيصرف الشيك؟ لا أنا أقصد أن الحساب قال في هي بتصرف الحكومة. هل يعني بالعقل هل موظف، ما نقولش مدير البنك ولا مسؤول البنك رئيس البنك أو محافظ البنك الأهلي، هل موظف داخل البنك الأهلي السعودي سيستجيب لتوجيهاتك بصرف مبلغ؟ والله العظيم لا يقول لها كذا، من أنت يا حشرة، با يقوم لها بالعقاب، ما بخر باه يجي يتجور ويحب ركاب ويمتثل، يعني يعملوا في إذلال وانحطاط حتى يسلموا لهم مبلغ وبتوجيهات منهم من السعودي، مش منك يا عرادة والله من رشاد والله من غيره. من آل جابر بايوقع لك، هو المسؤول عنك.

0: الكيل.
1: هذا الإيمان الذي هو الصلة بيننا وبين الله، لأننا قوم توكلنا على الله ووثقنا به والتجأنا إليه واعتمدنا عليه ووثقنا بوعده.

0: مثل ما هو الحال عندنا في اليمن. السفير الأمريكي بنفسه كان يقول أن اليمن لا تزال بلدا بكرا في ثرواتها، وأمريكا تريد أن تستثمر كل وتستخرج كل هذه الثروات وتستغلها. ومعروف من الحقائق الثابتة المؤكدة أنه حتى على مستوى التدخل السعودي في العقود الماضية كان واضحا ومكشوفا لمنع استخراج كميات كبيرة من النفط في محافظة الجوف. هذا حصل، السعودي منع استخراج النفط في محافظة الجوف، منع من ذلك. لماذا؟ لأن اليمن سيستفيد، وهو لا يريد أن يتحول الشعب اليمني إلى شعب يعيش بكرامة، لديه موارده الاقتصادية التي تغنيه عن أن يكون خاضعا لأي بلد آخر أو حتى خاضعا للإغراء السعودي. ومنع في كذلك من استخراج حقول نفطية في محافظة مأرب، في محافظة المهرة أغريت شركات أجنبية لتغادر محافظة المهرة ولا تقوم بالتنقيب عن النفط فيها وعن ثرواتها من أجل السعودي بإغراء سعودي، وحصل كذلك في حضرموت. إذن هذا على مستوى الدور السعودي، والدور السعودي دائما ما يكون مرتبطا بالبريطاني والأمريكي.
1: الله،
0: السعودي ليس له أجندة خاصة به، دائما منذ نشأة السعودي سيطرته وإقامته للمملكة والسيطرة عليها وإلى الآن ومرتبط ارتباط كلي بالبريطاني أولا ثم بالبريطاني والأمريكي ثانيا.
1: نعم،
0: الحرمان للشعوب من ثرواتها حتى يتسنى للآخرين إحكام السيطرة عليها ثم النهب لها بالكامل، هذا ما حصل وحصل خلال فترة العدوان وإلى اليوم. الحرمان لشعبنا اليمني من ما هو موجود من ثروته النفطية وثروته الوطنية.
1: أرقام التواصل معنا مستمعين الأكارم في هذه المسائية حول الاستعداد للتوجيهات السيد القائد في انتزاع حقوقنا من العدو السعودي والأمريكي، الرقم 72 88 20 88.

0: مجلس النواب اليمني يبارك دعوة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله إلى رسم خارطة طريق لانتزاع السيادة وكسر الحصار، مشددا على أن الدعوة تأتي انطلاقا من حجم وعظمة المسؤولية الملقاة على عاتق الجميع تجاه استحقاقات اليمن وما يتعرض له من آثار وتداعيات إزاء العدوان والحصار منذ أكثر من 11 عاما. واعتبر المجلس في بيان صادر عنه اليوم الأحد دعوة السيد القائد في مناسبة ذكرى الهجرة النبوية الشريفة وخلول العام الهجري الجديد 1448 اعتبرها مرتكزا أساسيا لمشروع سياسي وتنموي وسيادي لمن؟ للجمهورية اليمنية خلال هذه المرحلة الحساسة من تاريخ المنطقة، ورؤية استراتيجية متكاملة ومساحة حاسمة لترتيب البيت من الداخل، واضعا خارطة طريق تفصيلية ترسم مستقبل اليمن بناء على ثنائية التكامل الرسمي والشعبي. ودعا كافة القوى الوطنية إلى دعم وتأييد دعوة قائد الثورة والالتفاف حول الثوابت الوطنية والدينية الجامعة لمواجهة التحديات الراهنة والوقوف بحزم أمام تلك التحديات وطبيعة الاستهداف العدائي الشامل الذي يتحرك من خلاله تحالف العدوان بإشراف ودعم أمريكي صهيوني وتنفيذ سعودي منذ ما يزيد عن 11 عاما من العدوان والحصار. وطالب مجلس النواب برفع مستوى الجهوزية والاستعداد لمواجهة كافة الاحتمالات التي حددها قائد الثورة في بيان الدعوة وفقا لمرتكزات وأبعاد مؤامرات تحالف العدوان بربطها بين المسار الجيوسياسي المتمثل في احتلال مساحات واسعة من الوطن وانتهاك السيادة، وبين المسار الاقتصادي والمعيشي الذي يتجلى في سيطرة الأعداء على الثروات السيادية من نفط وغاز وفرض حصار شامل كنوع من حرب التجويع بالتوازي مع المسار الأمني والاجتماعي القائم على تجييش المرتزقة والتكفيريين لزعزعة الاستقرار الداخلي واستهداف النسيج المجتمعي وصولا للمسار التنموي الساعي لإيقاف اليمن أو لإبقاء اليمن في دائرة الارتهان والتبعية. وثمن المجلس أو مجلس النواب عاليا ما تضمنته دعوة السيد القائد وأهمية توحيد الجهود الرسمية والشعبية في رفع مستوى الوعي باستمرار مسيرة الثبات والصمود لإسقاط كافة الرهانات الخاسرة التي استهدفت وما زالت تستهدف الشعب اليمني ومقدراته الاقتصادية والتنموية لزيادة معاناته بسبب مواقفه المؤيدة للقضايا الدينية والوطنية والقومية. وأكد مجلس النواب أن مؤامرات الأعداء ستتحطم بفضل الله تعالى وحكمة واقتدار القيادة الثورية والسياسية وتكاتف المجتمع على صخرة الصمود اليمني المتعاظم بالإيمان ما يجعل الانتقال اليوم إلى مربع المبادرة التنموية والسيادية ضرورة قصوى لتجاوز آثار هذه الحقبة من الاستهداف الممنهج للقمة عيش المواطن واستقراره الاجتماعي. وشدد مجلس النواب على تضافر الجهود وتكامل المسارين الرسمي والشعبي لتتحول العلاقة بين الدولة والمجتمع إلى شراكة إنتاجية وجهادية يقود فيها الجانب الرسمي التخطيط والإدارة ويمثل الجانب الشعبي الحاضنة والمدد الإنساني والاقتصادي، وهي المعادلة الكفيلة بانتزاع الثروات المنهوبة وكسر الحصار عبر تفعيل الإنتاج المحلي والزراعي. وأشار البيان إلى أن دعوة السيد القائد تأتي في ظل مرحلة استثنائية وتوقيت زمني حساس تمر به المنطقة بصورة عامة واليمن بشكل خاص بالتزامن مع مطلع العام الهجري الجديد لكسر حالة الجمود الناتجة عن وضعية الهدنة غير المستقرة وإبقاء الجهوزية العسكرية والتنموية في أعلى مستوياتها. وجدد مجلس النواب التأكيد على أن قوة اليمن ودوره المحوري في نصرة قضايا الأمة مستمدة من استقرار جبهته الداخلية وقدرتها على الصمود والتضحية لينعم الشعب اليمني بكامل الحرية والاستقلال ويستفيد من ثرواته الوطنية ويعيش بعزة وكرامة وخلاص أبدي من كل أشكال التبعية والوصاية الخارجية. ساطر عن مجلس النواب اليمني صنعاء.
1: أوجه كلامي إلى قبائل اليمن قبيلة قبيلة، أنتم الأحرار، أنتم الصامدون، أنتم كنتم على مدى التاريخ الذين كان لكم النصيب الأوفر في التصدي لكل مستعمر وكل محتل وكل غشوم وكل طاغية. معنيون اليوم أن تتحركوا أكثر فأكثر وأن يرعى هذا التحرك وأن يحسب ألف حساب. تحرك أنت شعب عظيم.

وعلي وعليه الحقوق تنتزع ولا تستيدى. كتب محمد حسن شرف الدين أو محمد حسن شرف قائلا: لسنوات طويلة تعاملنا مع الحصار الجائر بسياسة النفس الطويل، مراهنين على خفض التصعيد والحلول السلمية، أملا في أن يفيق أو يفيق تحالف العدوان وقوى الشر ويحترم حقوق شعبنا في العيش والحرية. لكن لم ينفع، لقد نفذ الصبر وأقلق ملف الانتظار إلى الأبد. الصبر ليس ضعفا، لم يكن صبرنا يوما عن عجز ولا عن ضعف في الخيارات. العدو هو من انكفأ بسبب الألم، لقد كان ذلك الصبر التزاما بمسؤولياتنا الأخلاقية والدينية والوطنية. لكن الطرف الآخر استغل هذا الهدوء ليزيد من حصاره ويمعن في تجويع اليمن، ظنا منه أننا سنظل رهينة لوعود كاذبة. اليوم لقد انتهى زمن المراهنة على ضمائركم. انتزاع الحقوق خيار لا رجعة فيه، لقد حددنا المعادلة بوضوح: حقوقنا المسلوبة وحصار للمطارات وللموانئ ونهب للثروات هي خطوط حمراء. إن أردتم السلام فالبداية هي رفع الحصار فورا ودون مماطلة، وإن اخترتم الاستمرار في الغطرسة والتجويع فإن القوة هي اللغة الوحيدة التي ستفهمونها. نحن اليوم في مرحلة انتزاع الحقوق للمطالبة بها. ما لم يؤخذ بالرضا والمنطق سننتزعه أو ستنتزعه سواعد الرجال وقوة الموقف في الميدان. اليمن اليوم يمتلك قراره ويمتلك القدرة على فرض معادلاته، ولن يرضى بعد اليوم بأقل من كامل حقوقه السيادية. رسالتنا واضحة ومختصرة: زمن الصبر ولا، وزمن انتزاع السيادة والحقوق قد بدأ، ومن يتجاهل تحذيراتنا فليتحمل تبعات ما صنعه أي ما صنعته أياديه الملطخة بدمائنا وحقوقنا.

نقرا الرسائل محمد، نقرا الرسائل ثم لان الوقت ادركنا. وقبل ما نقرا الرسائل كان بيعول العدو الامريكي والصهيوني على ان يكون في المحافل الرياضيه لكاس العالم هناك انتفاضه للايرانيين ضد الحكومه الايرانيه، ولكن كان ذلك عكس، حيث الان اشاهد صورا لجماهير المشجعه للمنتخب الايراني ترفع رايه يا حسين يا ابا عبد الله الحسين يا ابا عبد الله الحسين، وترفع ايضا هتافات وعلم، ترفع علم ايران. بداية مع صادق زماني من عمران حبر ظليمة، تحية لك يا صادق زماني والكل الأحرار في حبر ظليمة وعمران، وهو ما زال في المعركة مع العدو الصيني، ويقول لا زلنا في مواجهة ضد العدو الصيني حتى يلتزم بالحوار الذي طرح عليه من المجاهد نعيم قاسم. الله أكيد يا أبو منصور، تحية لك. هذا يقول السلام عليكم منا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مع اقتراب ذكرى عاشوراء أعظم دروس يجب أن نستفيدها من هذه المناسبة المؤلمة هو التالي: أولا خطورة الضلال والمضلين على الأمة، وثانيا خطورة التفريط في عدم الاستجابة للتوجيهات. أكيد، والسيد صلى الله عليه فيها في بيانه الأخير وجهنا إلى أن نكون على أهبة الاستعداد وفي نفير واستنفار لانتزاع حقوقنا السيادية وتحرير كل شبر من أراضينا اليمنية الحبيبة. التحية لك يا أبو إسلام.

إيران تعلن تأسيس شركة تأمين لتغطية المخاطر في مضيق هرمز، حيث أعلن الرئيس مؤسسة التأمين المركزي في إيران موسى رضائي تأسيس شركة تأمين الخليج الفارسي الجديدة بهدف توفير التغطية التأمينية الخاصة بالمخاطر المرتبطة بمضيق هرمز. رسالة بتقول أخوكم المجاهد محمد يحيى عيسى من القمة عمران، تحية لك يا محمد يحيى عيسى ولكل الأحرار في عمران وفي القمة خاصة. يقول يا سيدي نشتي أرامكو تشتعل يومين ثلاثة لما يصل داخلها دخانها إلى عندنا. يا سيدي عبد الملك حان الأوان أن نستعيد حقوقنا من أبو عقال وندوق الخشمة بالبنادق والنصال حتى يسلم ما نهبه من خير البلاد. يلا بشر، والسيد قد قاله في بيانه الأخير.

قال الوعد قرب والمعارك قاد ما ياكل المؤمن شد بالله الهمم. يحيى سريع اطلق بيان العاصمة على النتن يفهم اذا ما قد فهم بحر اليمن من يقربه بايع بان عدمه ومن يفكر يدخله حتى قدم ما بايشوف الا المنايا تهزمه وتجعله في البحر يتنافر حطم ابن اليمن فاق الجيوش المسلمة عسر مقاتل يمتلك غير غيرة ودم من البقية حرب شعوة ناعمة مثل السعودي خالفوا كل القيم صاروا موالين اليهود المجرمة وعارفين ما قال ربي في الختم أن الولاء لله رأس القائمة وكم آيات في القرآن كم لكن قلوب الناس صارت مظلمة قد فرطوا حتى بمكة والحرم والمرتزق لا بد ما نشرب دمه خادم منافق نذل من جيز الخدم المال كله للسعودي سلمه وابن الملك بالمال لأمريكا دعم يا نجد قد ولا زمان الهنجمة وكل ظالم ينتهي مهما ظلم لكن قريبا بات حوم الحاي مهما دام ربي قد رزقنا بالعلم لابد ما تنهي معارك صارمة وتجترفكم يا مخاريم الذمم تجترفكم يا مخاريم الذمم. المجاهد أبو رعد الأسعدي جبهة تعز تحية لك يا أبو رعد وصح الله لسانك وبيطلب زامل أشرف قبيلة.

السلام الله عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. النظام السعودي هو المسؤول الأول عن معاناة شعب اليمن، وهو العمود الفقري لأمريكا وإسرائيل وشريان يكف عنا شره ولن يكف عنا شره إلا بعد ما نكسر عموده النفطي الذي بيدعم أعداء الأمة الإسلامية بالتريليونات. أما المرتزقة الذين يتحدثون عن معاناة الشعب اليمني، نقول لهم أنتم جزء لا يتجزأ من العدوان الذي ارتكب أبشع الجرائم وبندقية بيد الاحتلال الذي ما زال يحاصر اليمن وينهب ثرواته ويتلذذ بمعاناة الشعب اليمني في الشمال والجنوب. فقائدنا يبرأ من معاناة الشعب اليمني كما يبرأ الإمام علي عليه السلام من دم عثمان بن عفان، ولكن هكذا يقول: ولكن نقبل بوصاية الجلاد السعودي ولن نسكت عن ظلم والعدوان، وسيرون متابعون الله ما لم يكن لهم في حسبان، وسيرون منا بعون الله ما لم يكن لهم في حسبان. ونحن رهن إشارة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله لخوض المعركة القادمة. الله سلمك ربي يا أبو علي، دغفل وتحيلك لكل الأحرار الشامخين.

بيطلب زامل محمد المحفدي وعماد العنقاد هامة الأرواح. بيقول أبناء مديرية السلام بكامل أطيافها ترفع التهنئة والتبريكات للقائد العام السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي بمناسبة بداية العام الهجري، وأبناء مديرية السلام بصغيرها وكبيرها تحت الجهوزية التامة وتحت إشارة السيد العلم، وذلك نحو التوجه إلى مملكة آل سلول وآل زايد في دولة الحمارات. أبناء مديرية السلام لن تقنع، لن ترضى، لن ترضخ، لن ترضى بالذل والهوان. أبناء مديرية أسلم في أتم الجاهزية مهما كانت مراحل الصعاب. ولبيك يا قائدنا وفوضناك يا سيدنا. من حج أسلم أبو بشار المؤيد، قواك ربي وابشر بعزك. للزامل هامات الأرواح التحية لكل أحرار في أسلم وفي محافظة حجة بأكملها، ولكل الأحرار في قبائل اليمن الجهوزية والاستعلاء والاستعداد للمعركة القادمة، معركة انتزاع الحقوق وتطهير الأرض من دنس الغزاة.

ودمنا واثقين بالله سبحانه وتعالى ومتوكلين عليه ناصر عباده، ونمتلك القوة، سننتزع حقوقنا بإذن الله تعالى، وسنطهر كل ذرة رمل من أراضينا الحبيبة في الشمال وفي الجنوب، والله هو المعين. أبداً حتى لو تكون عارف.

الله دام توكلنا على الله واستقاه بالله قوية. بهذا الزامن الحماسي نختتم معكم مستمعين الأكارم فترتكم المسائية آفاق هذا المساء على أمل اللقاء بكم في فترة قادمة بمشيئة الله. لكم كل التحية مني أنا محمد النعمي ومن المخرج الرائع زميل العزيز محمد الديلمي. في أمان الله.

0: مسيرة الحياة نجد شواهد كثيرة تدل على الحقيقة التي تلهم الإنسان الطريقة والنهج السوي.
1: إن لجأوا إليه أواه، إن استغاثوا به أغاثهم، إن استعانوا به أعانهم، إن طلبوا مدده أمدهم، إن طلبوا نصرته نصرهم، إن طلبوا أن يغنيهم أغناهم بحسب ما يحتاجون إليه.
0: في ظل حياة معاصرة محفوفة بالمخاطر،
1: وأعظم الشرك هو شرك الحاكمية، أن نجعل النفس حاكما من دون الله تعالى. كيف ترضون أن تدعوه لحاجاتكم وتطلبون منه رغباتكم وأنتم تنفرون من شريعته التي هي أعدل الشرائع؟
0: حقائق في دقائق،
2: حقائق في دقائق،
0: برنامج ديني نستقصي فيه حقائق معاصرة وعلاقتها بالدين والآخرة.
1: لذلك المؤمن يلجأ إلى الله دائما، يلجأ إلى الله في كل شؤونه، كما يلجأ إليه في شؤون الدنيا يلجأ إليه في شؤون الآخرة.
0: في وقفات عرفانية ودقائق روحانية،
1: المؤمن دائما يشعر بفقره إلى الله، بحاجته إلى الله، باستمداده من الله في كل شيء، لأن كمالنا، سعادتنا، راحتنا، مستقبلنا بيد الله تعالى.
0: حقائق في دقائق، يقدمه لإذاعة آفاق فم الدكتور نور الدين أبو لحية من الجزائر.
3: مظهر للمراد من كلماتك.
0: يأتيكم الأحد والثلاثاء والخميس الساعة 3:40 عصرا، ويعاد 8:00 مساء.

0: وقلت له: أيها الملك، لديك تريليونات من الدولارات، ومن دوننا الله وحده يعلم ماذا سيحدث.
1: شخصية ترام لا يحتاج الإنسان إلى عناء ليحدث الناس عنها، وهي طابع للتوجه الصهيوني، للجشع الصهيوني، للجشع الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني والغربي. هي طابع، هي النموذج المكشوف الواضح للناس، وإلا ليس هو حالة غريبة وبعيدة عن الحالة الأمريكية، لكنه نموذجها المكشوف.
2: إرادة الله فأتخلقه تمضي.
3: أنت تريد وأنا أريد، والله يحكم ما يريد. الذي يمشي هو إرادة الله سبحانه وتعالى.

0: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
1: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
2: عبيت 300 وحدة واتصلت يمكن ب70 وحدة، ما ب120 وحدة، وعبيت باقة أنترة الشهرية واستهلكت مالشي، وبعدها اشتركت بباقة واحد عشان أكلم كل الشبكات. ذا حين كم باقي معي رصيد وصلاحية؟
3: مالك بتحاكي روحك؟
2: جاي حسبي معي. كيف أنتي في الرياضيات؟
3: ها؟ مالش في الرياضيات، أنا أدبي.
4: أدبي ولا علمي؟ لا تتعب حالك بثانية وبرمز نجمة 1-2-2 مربع، رمز الاستعلام الموحد من سبفون، وعرف رصيدك الحالي، دقائق، رسائل و4G بالإضافة إلى الوحدات والصلاحية.
5: سبفون، أصالة وتواصل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

0: زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: أول ما تغلبون عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأيديكم، ثم بألسنتكم، ثم بقلوبكم، فإن لم ينكر القلب المنكر ويعرف المعروف نكس فجعل أعلاه أسفل.
1: قال الوصي عليه السلام: أيها الناس، شقوا أمواج الفتن بسفن النجاح، وعرجوا عن طريق المنافرة، وضعوا تيجان المفاخرة، أفلح من نهض بجناح أو استسلم فأراح. هذا ماء آجن ولقمة يغص بها آكلها، ومشتني الثمرة لغير وقت إيناعها كالزارع بغير أرضه. فإن أقل يقول حرص على الملك، وإن أسكت يقول جزع من الموت. هيهات بعد اللتي والتي، والله لابن أبي طالب آنس بالموت من الطفل بثدي أمه، بل اندمجت على مكنون علم لو بحت به لاضطربتم اضطراب الأرشية في الطوي البعيدة.
2: آفاق اف ام، آفاق اف ام.
3: مفردات القرآن الكريم. القرآن الكريم.
4: باخع، باخع. باخع معناه قاتل نفسه ومهلكها، ويقال بخع الذبيحة أي بالغ في ذبحها. ذكرت هذه المفردة في موردين من القرآن الكريم. المورد الأول في الآية السادسة من سورة الكهف، قال تعالى: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. والمورد الثاني في الآية الثالثة من سورة الشعراء، قال تعالى: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. والآيتان خطاب من الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم، معاتبا له على شدة حرصه على إيمان قريش، ومبينا له أن عليه البلاغ فقط، فلا يتعب نفسه حزنا وأسفا على إعراضهم. فعطف عليه ربه وقال له: هون على نفسك ولا تهلكها في متابعتهم، فما عليك إلا البلاغ المبين، فإذا بلغتهم حجة الله فقد أديت رسالتك. ومثلها في التهدئة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قوله تعالى: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون.

والصاحب مناسب والصديق من صدق غيبه في علاقتك بالناس. هناك من هم أصحاب لك تربطهم بك صلة قوية من الصحبة، من الرفقة، من الأخوة، من التعاون، إلى درجة ترجى أحيانا مع البعض وكأنه قريب لك من النسب، في مستوى اهتمامه بك، في مستوى تدخله معك في إعانتك في الأمور المهمة ومواجهة التحديات والصعوبات أو المحن، فكأنه قريب لك من النسب، يعني فهو يستحق منك، وهو الصاحب لك الذي يعينك، الذي يقف معك، الذي يهتم لأمرك، الذي يواسيك، يستحق منك أن تتعامل معه وأن تهتم به كما لو كان قريبا لك من النسب. والصديق من صدق غيبه، الصديق الحقيقي هو الذي هو صادق معك في اهتمامه بأمرك، في مواساته، سواء كان غائبا عنك أو حاضرا معك، لأن البعض من الناس صداقته في حدود أن يكون بشوشا معك، أن يكون محسنا للتعامل معك إذا كان في حضرتك، أما إذا غاب عنك فلا يهمك شيء، فلا يهمه شيء من أمرك، ولا يبالي بك، ولا يبالي بما قيل عنك، ولا بما قيل فيك، ولا بما جرى لك، وليس مباليا بك. هو صدوق في حضرتك فقط، صديق في حضرتك فقط، أما في حال الغياب عنك فلا شأن له بك أبدا. ورب بعيد أقرب من قريب، وقريب أبعد من بعيد. تلك الجملة هي تبين لك من الذي ينبغي أن ترى فيه صديقا لك، فهو الصادق معك في مختلف الأحوال، في مختلف الظروف، لأن من الأصدقاء من هم أصدقاء لك في حالة اليسر والظروف المتحسنة، لكن فيما لو واجهت ظروفا مختلفة نفدت صداقتهم، لو واجهت العسر انتهت صداقتهم، لو واجهت الظروف الصعبة التي تحتاج فيها إلى شيء منهم، إلى معونة

0: لن يفعلوا لك أي شيء. لو قيل عنك ما قيل في مغيبك أو جرى ما جرى لا يبالون بك ولا يكترثون لحالك. فالعلاقة بهم لا ترقى إلى مستوى أصدقاء.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: وكل الأمريكا وإسرائيل، فالله نحن اليمنيون أبصار الله قادمون لتحرير المقدسات الإسلامية ونصرة المستضعفين في جميع الأرض، ولا نخاف بالله لومة لائم،
1: ولن نتخلى عن سيدنا وقائدنا الشهيد الإمام الخامنئي، ونعاهد أعلام الهدى ونعاهد جميع أحرار العالم والمسلمين أننا سنظل ثابتون مواجهين لأمريكا، لن نتخلى عن أي موقف أو نتراجع قيد الملة.
2: والله ثم والله لن تخضعونا ولن تركعونا في اقتيال عظمائنا وشهدائنا. إن احنا كلما سقط منا شهيدا، كلما أددنا قوة، كلما أددنا استنبارا، كلما دمرنا قواعدكم، كلما ازدادت إيران قوة بفضل الله سبحانه وتعالى. وفي اقتيال هذا الإمام الخامنئي، هذا الرجل العظيم، رجل الثورة، رجل الجهاد، رجل المسؤولية، الذي نصر الأمة وضحى بحياته من أجل الأمة وجاهد في سبيل الأمة، هذا الرجل العظيم لن تركعونا ولن تخضل إيران في سقوطه.
3: فوالله أنها تزيدنا اشتعالا ونارا ضد أمريكا وإسرائيل حتى تكون آخر قطرة من دمائنا أو انتصارا عليهم وإبعادهم عن هذه الأرض المقدسة في كل مكان من العالم، حتى نطرد كل اليهود والأمريكا، وسوف نلاحقهم حتى ننتقم منهم بإذن الله تعالى.
4: أوجه كلامي إلى قبائل اليمن قبيلة قبيلة، أنتم الأحرار، أنتم الصامدون، أنتم كنتم على مدى التاريخ الذين كان لكم النصيب الأوفر في التصدي لكل مستعمر وكل محتل وكل غشوم وكل طاغية، مغنيون اليوم أن تتحركوا أكثر فأكثر، وأن يرعى هذا التحرك وأن يحسب ألف حساب. تحرك أنت شعب عظيم

أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: هي مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعه؟ عن جوال العيال يجوز عقدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا انفسهم، يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك امن له بسطه، والثاني سافر. يا اخي ايش نعمل؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما تاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت كذا قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخلت زكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقة ومحكت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح اصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: انت تاري ان الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به، صلاة وزكاة وجهاد.
1: جزاك الله خير، والله ان كل كلمة قلتها انت صادق فيها، وفعلا انا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا. حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح؟ جاوب ولي
4: تسلي. انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقه. ما معي الا قليل
4: اللي في جيبي، يلا يكفي اشتري لي بهامه. يا جماعه حتى بثلي ساعه بس.
6: لحظه، انت رقمك 7-4؟
4: ايوه.
6: خلاص سهله، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري
8: باقات سفري من 7-4، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
9: 7-4 أصالة وتواصل.
10: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
11: وأنت منتصر أيضا عندما تسقط شهيدا في سبيل الله. أنت منتصر أيضا، أنت عملت ما عليك أن تعمله، فبذلت نفسك ومالك في سبيل الله. يرى المؤمنون بعضهم صرع في ميادين الجهاد كما حصل في يوم أحد. رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله عندما رأى حمزة سريعا وصلع كثير من المجاهدين، ولكن هل توقف بعدها؟ لم يتوقف أبدا. ما كانت تلك خسارة أن يفقد أشخاص مهمين كحمزة، لكنه نصر للمسيرة، نصر لحركة الرسالة بكلها. ولابد في هذه المسيرة أن يسقط شهداء وإن كانوا على أرفع مستوى مثل هذا النوع كحمزة سيد الشهداء.

اندلعت الثورة الإسلامية الإيرانية في 7 يناير عام 78 900 و1000. واستمرت حتى 11 فبراير عام 79 900 و1000 ميلادية بمشاركة فئات مختلفة من أبناء إيران. حول بها نظام الحكم من نظام ملكي تحت حكم الشاه محمد رضا بهلوي المدعوم من الولايات المتحدة إلى نظام الجمهورية الإسلامية عن طريق الاستفتاء في ظل قائد الثورة المرجع الديني آية الله روح الله الخميني.

كانت إحدى دوافع قيام الثورة الإسلامية في إيران استمرار الاحتجاجات الشعبية المستمرة ضد سياسات الشاه التي اعتبرها الكثيرون قاسية وظالمة، بالإضافة إلى تبعية الشاه للغرب والتفاوض مع الأمريكيين والإسرائيليين. فكان من أوائل من تحالفوا مع إسرائيل في خمسينيات وستينيات القرن الماضي. بقي التحالف بين الشاه وإسرائيل محوريا حتى عام 67-900 عندما ألحقت إسرائيل الهزيمة بالجيوش العربية، وحينها لم تعد تل أبيب في حاجة ماسة إلى إيران البهلوية، إذ أثبتت قوتها للجميع وبالأخص للولايات المتحدة، وكسرت شوكة المشروع القومي العربي الذي تزعمه الرئيس المصري جمال عبد الناصر. وبدورها رأت إيران أن هذا التفاوت الكبير في ميزان القوى بين العرب والإسرائيليين صار يشكل خطورة عليها، فخرج الشاه للتنديد باحتلال إسرائيل للأراضي العربية، مطالبا إياها بالعودة إلى حدود 67-900. في السياق نفسه عملت إيران على تحسين علاقاتها بالعرب وتحديدا مصر وسوريا، وأبدت حسن النية عبر التصويت عدة مرات في الأمم المتحدة ضد كيان الاحتلال وممارساتها. جاءت حرب أكتوبر 73-900 حيث لعب الشاه دورا مهما في اتفاقية كامب ديفيد عام 78-900 التي جمعت بين مصر برئاسة محمد أنور السادات وإسرائيل، مستفيدا من الاتفاقية لتحقيق وجود أكبر على المستوى الإقليمي. لكن مكاسب الشاه لم تدم طويلا، إذ انهار نظامه بعد أشهر قليلة من الاتفاقية على يد قائد الثورة آية الله الخميني ورفاقه.

0: لم يكن تقارب الشاه مع دولة الاحتلال مسنودا بقبول شعبي عريض. إذ حضر الدفاع عن فلسطين وحقوق شعبها ضمن المطالب الثورية التي كانت ترفعها المعارضة الإيرانية في مظاهراتها ضد الشاه، وزادت حدة هذا المطلب بعد وصول الدكتور محمد مصدق إلى رئاسة الوزراء في مطلع الخمسينيات، إذ طالبه المحتجون بإنهاء العلاقة مع تل أبيب. غيرت الثورة الإيرانية من موقع طهران في الشرق الأوسط جذريا، فما إن سقط الشاه وتولى آية الله الخميني مقاليد الحكم، حتى أعلنت طهران جملة من الخطوات الاستراتيجية أهمها قطع العلاقات مع إسرائيل والولايات المتحدة، ومنح الفلسطينيين مقر السفارة الإسرائيلية السابق من أجل افتتاح سفارة لهم. كما كان الراحل ياسر عرفات رئيس منظمة التحرير الفلسطينية أول شخصية عالمية تزور إيران بعد نجاح الثورة للقاء آية الله الخميني وتهنئته على الانتصار.
1: في هذه الحالة ظهرت الثورة الإسلامية في إيران في 79، وكان لها دور كبير جدا في عودة القضية الفلسطينية، رغم أن العرب أصيبوا بالإحباط واليأس. أكبر دولة عربية في دول المحور ودول المواجهة تعقد اتفاق سلام مع اليهود وتتنازل عن سيادتها على سيناء كاملة، يعني سيطرة اسمية على سيناء فقط، وتترك القضية الفلسطينية خلف ظهرها. أصيب العرب بالإحباط لولا أن الله هيأ الثورة الإيرانية، الثورة الإسلامية في إيران، التي أعادت نوعا من الاعتبار بهذه القضية.
0: حظيت القضية الفلسطينية باهتمام كبير من آية الله الخميني زعيم الثورة الإسلامية في إيران فيما بعد، فقد اعتبر أثناء حرب 1967 أن العدو ليس إسرائيل وحدها بل الولايات المتحدة والغرب جملة واحدة نتيجة دعمهم دولة الاحتلال. كما أصدر الخميني فتوى اعتبر فيها أن العلاقات مع إسرائيل وبيع الأسلحة والنفط لها حرام شرعا ومخالفة صريحة للإسلام، ونظر للوضع في فلسطين على أنه حرب دينية، ودلل على ذلك بجريمة إحراق المسجد الأقصى عام 69-900 ألف. وبعد 3 أعوام على الحادثة وجه الخميني رسالة من النجف دعما للمجاهدين في فلسطين، كما أكد أن الشاة وإسرائيل يقفان في صف واحد، وأن معاداة أحدهما تعني بالضرورة العداء للآخر. ومع ذلك أصبحت فلسطين أحد الشعارات الكبرى للثورة الإيرانية التي قادها الخميني، التي ترى أن ما يحدث في الأراضي المقدسة هو أهم ما يجب أن يجذب نظر المسلمين في العالم، وأن محو إسرائيل من خريطة الشرق الأوسط هو واجب إسلامي مقدس يجب أن يتم عبر دعم المقاومة بالمال والسلاح والعتاد. ومن ثم فإن التخلي عن القضية الفلسطينية يعني ببساطة نزع أهم أركان الشرعية عن النظام السياسي في إيران.

0: كما شكلت الثورة الإسلامية في إيران أرضية لبروز تحولات عميقة في البنى الثقافية والسياسية على صعيد المنطقة والعالم، إضافة لتميزها بروحية جهادية ضد الظلم والاستكبار وانطلاقها بمنطلقات إيمانية ترتكز على الثقة بالله والتوكل على الله وبالاعتماد على الشعوب من خلال التعبئة ونشر الوعي وفضح مؤامرات الأعداء والتصدي للمشاريع الصهيونية. ويعد الدفاع عن القضية الفلسطينية أهم أبعاد الثورة الإيرانية، حيث أنعشتها من جديد بالاستناد إلى أسس قوية ومنطلقات صحيحة. وقدم الإمام الخميني رؤية عملية ومتكاملة للحل، واتخذ الصراع مع الكيان الصهيوني بعدا حضاريا، إذ لم يقتصر على المجالات الأمنية والعسكرية. وفي ذلك الصدد أتى إعلان يوم القدس العالمي، ففي 20 من شهر رمضان عام 1399 هجرية الموافق في 15 من أغسطس عام 79-900 ميلادية، وجه للمسلمين جميعا بيانا عام أعلن الإمام الخميني مقترحا قال فيه: وإنني أدعو المسلمين في جميع أنحاء العالم لتكريس يوم الجمعة الأخيرة من هذا الشهر الفضيل من شهر رمضان المبارك ليكون يوم القدس، وإعلان التضامن الدولي من المسلمين في دعم الحقوق المشروعة للشعب المسلم في فلسطين لسنوات عديدة. قمت بتحذير المسلمين من الخطر الذي تشكله إسرائيل الغاصبة، والتي اليوم تكثف هجماتها الوحشية ضد الإخوة والأخوات الفلسطينيين، والتي هي في جنوب لبنان على وجه الخصوص مستمرة في قصف منازل الفلسطينيين على أمل سحق النضال الفلسطيني. إني أدعو كافة المسلمين في جميع أرجاء العالم والدول الإسلامية إلى أن يتحدوا من أجل قطع يد هذا الغاصب ومساعديه إسرائيل، وأدعو جميع المسلمين في العالم أن يعلنوا آخر يوم جمعة من شهر رمضان المبارك الذي يعتبر من أيام ليالي القدر، ويمكنه أن يلعب دورا مهما في مصير الشعب الفلسطيني يوم القدس العالمي، وأن يعلنوا ضمن مراسم هذا اليوم اتحاد المسلمين بجميع طوائفهم في الدفاع عن الحقوق القانونية للشعب الفلسطيني المسلم.
1: روز جهانی است، روزی نیست که فقط اختصاص به قدس داشته باشه، روز مقابله مستضعفین با مستکبرین است، روز مقابله ملت هایی است که در زیر فشار ظلم آمریکا و غیر آمریکا بودند در مقابل ابرقدرت هاست، روزی است که باید مستضعفین مجهز بشن در مقابل مستکبرین و دماغ مستکبرین را به خاک بمالند.
0: عرف آية الله الخميني رحمه الله بجديته في مواجهة ذلك الكيان الغاصب، حيث وصفه بأنه غدة سرطانية يجب أن تستأصل، كونه عدو للإسلام وللعرب، بل عدو للشعوب الإسلامية كافة.

0: لكل مريض يعاني وكل متسائل يبحث عن السلامة. خصصنا لكم مستمعين الكرام عيادة أسبوعية مباشرة، عيادة آفاق، عيادة متخصصة تجيب عن تساؤلاتكم وتهتم بأطروحاتكم وتعتني بسلامتكم وصحتكم. تربطكم مباشرة في الأستوديو مع نخبة من كبار الاستشاريين والأطباء المختصين في كل مجالات الطب. برنامج عيادة آفاق يأتيكم الاثنين الساعة 10:40 صباحا، ويعاد الثلاثاء الساعة 14:00 عصرا على أثير إذاعة آفاق اف ام.
1: الوقت وقت عمل، الوقت وقت

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استغلال ضحايا الحرب الناعمة في توظيف ميولهم نحو الأفكار المنحرفة لصالح تنفيذ أجندات العدو الإسرائيلي في فك ارتباط الشعب اليمني بهويته الإيمانية وتخذيل المجتمع عن مناصرته لقضايا الأمة عبر حملات نفسية منظمة، وصولا إلى نزع حالة العداء للعدو الإسرائيلي تحت عناوين مضللة. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

إن الهدف من العدوان على إيران هو تصفية القضية الفلسطينية وإعلان دولة إسرائيل الكبرى من الفرات إلى النيل، فهل يصحو المسلمون والعرب؟

تشجيعا ودعما للأسر اليمنية المنتجة وتكريما لدورها في دعم الاقتصاد الوطني ومواجهة للحصار ورفدا للاقتصاد وإبراز أهم الأعمال والمنتجات للأيادي اليمنية العظيمة. إذاعة آفاق اف ام تقدم بأياد يمنية، برنامج بأياد يمنية تتابعونه مباشرة على الهواء كل خميس الساعة 10:40 صباحا، ويعاد يوم الأحد الساعة 14:00.

هنا في اليمن نؤكد وقوفنا إلى جانب الجمهورية الإسلامية في إيران والشعب الإيراني المسلم، ونحن نتحرك في مختلف الأنشطة وأيدينا على الزناد فيما يتعلق بالتصعيد العسكري والتحرك العسكري في أي لحظة تقتضي التطورات ذلك. فنحن نعتبر هذه المعركة معركة الأمة بكلها.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر الإسقاط الأخلاقي للمستهدف ليسهل عليه تنفيذ أي عمل تطلبه المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي منه، والتهديد بنشر صور وفيديوهات الضحية إذا رفض ذلك العمل. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
1: ولله عاقبة الأمور، وما رميت إذ رميت ولكن الله.

0: رحاب أثير آفاق يحلو المقام ويطيب الكلام عن محاسن الخلال وشمائل الفعال.
1: يا لطيف الضف بنا واعف عنا واهدنا
0: لنقطف ومضات من آيات الكبير المتعال. ومضات برنامج ديني يأتيكم على أثير إذاعة آفاق في الأوقات التالية: الخميس الساعة 7:30 صباحا، ويعاد 11:30 مساء.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: إجابة للسيد سلام الله عليه،
2: ونقول نحن مع السيد ونحن مع المزيد
3: ومساندة للجمهورية الإسلامية الإيرانية
4: وللشعب اللبناني وللشعب العراقي وللشعب الفلسطيني. نحن معكم،
5: والله إننا ثابتون
6: وجاهزون لجميع الخيارات،
7: ما يلزم منا بالسلاح والمال والعدد والأنفس.
8: ونرسل رسالة للكلب الأمريكي ترامب والقرد الإسرائيلي نتنياهو،
9: نحن لا نخافكم ولا نهابكم.
10: سفنكم ستغرق وطائراتكم ستسقط وجنودكم سيحرقون ويعسرون بإذن الله سبحانه وتعالى.
11: هم البوارج ما يضعفر بالحديد إلا الحديد. أبويا من جاهز يرجعها قطع متناثرة.
12: الله أكبر.

وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. الاستفادة من جلسات الحديث لتوجيه المجندين مع العدو الإسرائيلي لجمع المعلومات حول قيادات الدولة والوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والأمني والعسكري. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-00.

0: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
1: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
2: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-4844-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
4: إذاعة آفاق تقدم.

0: مدرسة القرآن.
1: مدرسة القرآن باحة تعليمية مباشرة
0: يلتقي فيها صغارنا مع القرآن المجيد،
1: ويقعد فيها فتياننا على مائدة الله،
0: ويسكن فيها أطفالنا على رياض الذكر الكريم.
2: مدرسة القرآن.
1: القرآن مدرسة نرتل فيها آيات الله تعالى،
0: ونمضي على آثار قصصها،
1: ونفتح فيها مساحة لنستمع لمشاركاتكم الهادفة والمفيدة.
2: مدرسة القرآن.
3: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد لله الذي جعل كتابه نورا للقلوب وشفاء للصدور ومنهاجا للحياة. الحمد لله الذي رفع أهل القرآن درجات وجعلهم من خاصته وأهل كرامته. في رحاب القرآن الكريم نلتقي، وعلى موائد النور نجتمع، حيث تصاغ الأرواح بآيات الله، وتبنى العقول بحكمة، وتسمو النفوس بهداية، هنا في مدرسة القرآن الكريم. أيها الحضور الكريم، إن أعظم ما تتشرف به الأمم هو ارتباطها بكتاب الله، بكتاب ربها. وأعظم ما يورثه الآباء لأبنائهم هو القرآن الكريم، فهو الحصن الحصين والنور المبين والسراج الذي لا ينطفئ. إذن أهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام في مدرسة القرآن، هنا وإلى أول فقرة الذين وردت القرآن مع الأستاذ هلال صالح الكليبي.
4: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم نور بكتابك أبصارنا، وأطلق به ألسنتنا، واشرح به صدورنا، ويسر به أمورنا، وافرج به عن قلوبنا، واستعمل به أجسادنا، وقونا لتلاوته والعمل به آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها المستمعون الكرام في كل مكان، أسعدتم بالخير صباحا، وأهلا وسهلا بكم على مائدة الرحمن. وقراءتنا لهذا اليوم ستكون من الآية 28 من سورة التوبة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا بكتابه، وأن يوفقنا لفهم كتابه، لنزداد إيمانا، ونتوكل على الله سبحانه وتعالى. ونرجو منكم أنتم أيها المستمعون الكرام المتابعة والإنصات لقول الله سبحانه وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فأجر المستمع كأجر القارئ، والإنسان لما يستمع المقطع يكون يعني متقنا أكثر ويستفيد أكثر. توكلنا على الله سبحانه وتعالى.
5: قم الليل إلا قليلا.

vizinha

كتاب الله تدعو الله دائما أن يهديك بكتابه وأن يوفقك لفهم كتابه لتزداد إيمانا تزداد إيمانا تزداد إيمانا.

0: يهدي للتي هي أقوى.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أهلا ومرحبا بكم مستمعنا الكرام مرة أخرى في هذه الفقرة يهدي للتي هي أقوى. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربون المسجد الحرام بعد عامهم هذا. قال الشرفي في المصابيح، قال في البرهان: هم أنجاس الأبدان كنجاسة الكلب والخنزير، وتنزيه منهم المساجد كما تنزه من الكلاب والخنازير. فلا يقربون المسجد الحرام بحج أو عمرة كما كانوا يفعلون. وقوله بعد عامهم هذا هو السنة التاسعة من الهجرة، لقول الإمام علي عليه السلام: إلا لا يحج بعد هذا العام مشرك. انتهى. يعني أنه تفسير للآية، وهو واضح، لأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسل عليا إليهم ببراءة وهم بمكة، فدل ذلك على أنه لم يكن سبق النهي عن دخولهم المسجد الحرام، لأنه لو كان قد سبق لم يحج المشركون، لأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد كان فتح مكة وصارت دار إسلام. ولو كانت هذه الآية نزلت قبل سنة التاسعة، قبل سنة التسع، لنهاهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل إرسال براءة، أي سنة ثمان مثلا. ولو نهاهم لاشتهر أنهم انتهوا أو أنهم لم ينتهوا. وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، إن الله عليم حكيم. وإن خفتم يا أيها الذين آمنوا خفتم عيلة فقرا بسبب انقطاع ما كان يأتي به المشركون من الحج من الطعام وغيره، فسوف يغنيكم الله من الفقر من فضله إن شاء. فعليكم أن تمنعوا المشركين على كل حال وتوكلوا على الله. وهذه فائدة قوله تعالى إن شاء، لأنه لم يقل إن شاء لذهب الابتلاء بمنعهم مع خوف العيلة. فإن قيل فما فائدة هذا الوعد المعلق على شرط المشيئة، قلت فائدته أن يرجو فضل الله ولا ييأس لمنع المشركين من رزق يغني عما كانوا يجلبونه إلى مكة. وإذا اجتمع الخوف والرجاء كان شأن المؤمن التوكل على الله في امتثال أمره ونهيه، وإن لم يمنعه الخوف من طاعة الله تعالى وقوله تعالى إن الله عليم حكيم، تذكير لهم أنه عليهم بأحوالهم، فهو عليم بانقطاع ما كان يجلبه المشركون عليهم، عليم بحاجة المؤمن إلى بدله من الرزق، وهو حكيم، فإذا اقتضت حكمته أن يرزقهم ويغنيهم من فضله فعل هذا. وهذا أيضا مما يحصل به الرجاء لفضله. وأما الحصر في قوله تعالى إنما المشركون نجس، والقصر فيه الراجح أن معناه ليس المشركون صالحين لقرب المسجد الحرام، لأن عملهم غير مقبول، وهم يطوفون عراة وصلاتهم عند البيت مكاء وتصدية. وفي تلبيتهم الشرك لقوله لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فليس فيهم خير يؤهلهم لقرب المسجد الحرام، إنما هم نجس. فالقصر قصر القلب، مثل لا تفسدون في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وذلك لئلا يظنوا منع المسجد الحرام، منع المشركين من قرب المسجد الحرام، إنه من الصد عن العبادة في المسجد الحرام، فليسوا أهل عبادة الله، إنما هم نجس. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. لا يؤمنون بالله واليوم الآخر لأنهم وإن ادعوا ذلك غير مؤمنين، كقوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وقال في بعض أهل الكتاب: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. فالإيمان الصحيح هو ما بعث، وما بعث على طاعة الله وتقواه لبعثه على الخشية من الله ومراقبته. وهذا الإيمان، وهكذا الإيمان باليوم الآخر، هو ما بعث عن الاستعداد له والحذر من النار والصبر على طاعة الله وترك الإصرار على معصية الله خوفا من النار. وقوله تعالى: ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله. ما حرم الله ورسوله فهم أهل فساد وإفساد، وإذا تركوا فهم يبيحون الخمر والخنزير، وذلك يؤدي إلى نشرهم لفسادهم في الأرض. وقد قال تعالى في اليهود: ويسعون في الأرض فسادا. والتجربة في هذا الزمان تدل على انتشار الفساد بسبب الحرية التي تبيح الخمر والزنا واللواط وغير ذلك من أسباب شيوع الفساد وانتشاره وانتشار الأمراض بسببه، مع انحراف أهل الأهواء عن الملل جملة. وقوله تعالى: ولا يدينون دين الحق، وهو دين الله الذي ارتضاه لهذه الأمة وأرسل به رسوله وأنزل به كتابه وقامت الحجة على أهل الكتاب وغيرهم بالقرآن، فعتوا عن الإيمان به وأصروا على الكفر. وهذا ما يأتي في الآيتين بعد هذه الآية من فسادهم وقوله: من الذين أوتوا الكتاب، يخص أهل الكتاب من بين سائر الكفار لحكمة، وهو أحكم الحاكمين حيث شرع قتالهم حتى يعطوا الجزية بخلاف سائر المشركين الذين ليسوا أهل كتاب سماوي، وقوله: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. إلى هنا مستمعي الكرام نكتفي بهذا المقدار وننتقل إلى الفقرات التالية، فابقوا معنا.

0: أحسن القصص. أحسن القصص.
1: نتمسكوا بهدى واعتصموا.
2: بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها المستمعون الكرام في كل مكان، نتحدث قليلا عن هجرة النبي صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله، ونتحدث أولا عن مكة المكرمة التي شرفها الله سبحانه وتعالى وعظم شأنها وجعلها مباركا وهدى للناس، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا، جعلها الله مباركا، كما جعل القرآن الكريم مباركا، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وفي مكة أو في حق مكة قال الله: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للناس. وهدى للناس يعني جعلها الله هدى للناس يهتدون بها ويتعلمون بها، وجعلها الله سبحانه وتعالى رمزا من رموز الإسلام، وجعلها الله شامخة كشموخ الجبال، يعني ظاهرة لكل الناس، كل إنسان يعرفها وكل إنسان يتشوق أن يذهب إليها وأن يشرب من ماء زمزم. لكن اليهود والنصارى يعمدون لتشويه هذه الأماكن المقدسة، كما فعل الكلب الأمريكي ترامب حينما يعني يريد أن يتكلم أو يشوه بمكة، ويريد أن يدنس مكة، ويريد هذا يعبر عن أن لديهم نفوس حاقدة حاسدة، يعني لا يريدون أن تقوم للإسلام أي قائمة. ولهذا أحيانا يحاول من النيل من القرآن الكريم، وأحيانا من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، وأحيانا من رموز الإسلام، وأحيانا من مكة المكرمة، مع أنهم يعرفون أنهم لم يؤثروا لا على القرآن ولا على مكة ولا على رسول الله. فرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعني رفع الله شأنه ورفع ذكره وأيده ونصره، وقرن الله سبحانه وتعالى اسمه باسمه: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. والله قال في حق رسول الله: والله يعصمك من الناس. وقال في حق القرآن: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهؤلاء القرآن الكريم والنبي محمد صلى الله عليه وعلى آله ومكة يعني لا يؤثرون عليهم على هذه الأشياء، ولكن اليهود والنصارى هم لديهم نفوس خبيثة ولديهم مخطط كبير، هم يريدوا أن ينزعوا هذه الأشياء من نفوسنا نحن، حينما يدنسون المصحف أو حينما يدوسونه أو حينما يحرقونه أو حينما يشوهون بمكة، هم يريدون أن يجعلوا الناس يتخلوا عن هذه الأماكن ويبعدوا الناس عن هذه الأماكن المقدسة. لكن الله سبحانه وتعالى غيور على دينه، هو من يحفظ دينه ويحفظ الأماكن المقدسة، ويقيض الله سبحانه وتعالى رجالا يدافعون عن هؤلاء، لا يمكن أن يسكتوا ولا أن يتخاذلوا، لأنه من لم يهمه هذه الأشياء ما هو الإسلام الذي بقي معه؟ هل نتظاهر أننا مسلمون فقط ولا نحرك ساكنا ولا نريد أن نتكلم؟ النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، يعني بيده، بالسلاح، بالسيف، كما قال الله: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه. الإنسان الذي لم يستطع على الأقل يحرض المؤمنين، يوعي الناس، يتحرك في المساجد، يرشدهم، يعلمهم، لأن البصيرة لا بد منها، لأن الناس يعني غابت عنهم هذه المفاهيم عن المقدسات وعن بالذات عن الجهاد، لأن الجهاد فتحه الله بابا، فتحه الله لخاصة أوليائه، والله سبحانه وتعالى قد دعانا إلى الجهاد ورغبنا في الجهاد، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ويقول في آية أخرى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا. فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. الناس لما يخرجوا إلى ميادين الساحات، الميادين التي يتظاهرون فيها، هم يظهرون القوة، يظهرون القوة في وجوه أعداء الله، لأن اليهود حينما يرون المسلمين يعني ساكتين، لا يحركون ساكنا، يتمادوا أكثر، فإذا رأوا منهم القوة امتنعوا وتراجعوا عن مواقفهم، لأنهم أذكياء، هم عباقرة، ما همش يعني أنهم يعني ما يفهموا، هم يفهمون النفسيات أكثر من غيرهم، ولهذا حدثنا الله عن خطورتهم، حتى أن الله قال في حقهم: وإن كادوا ليضلونك، وهو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أخي أحمد، انظر، أو يعني في مرحلة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حينما ولد النبي في مكة، ولد في مجتمع كافر، وهذا المولود يكون له شأن كبير، وعندما بدأ يظهر ويترعرع كانت البركة تحل عليه من كل مكان.
3: نعم،
2: كان الناس يعني يلتمسون البركة منه، حتى مثل ما نقول إحنا الغنم والبقر والذا كانت تجف ضروعها، فإذا مر عليها رسول الله يعني ترى الحليب يدر عليها ويرجع إليها الحياة، يعني أمور سبحان الله، بارك الله فيه. وحتى إبراهة لما أراد أن يقضي عليه وهو في مهده، حتى قريش عندما أرادوا أن يقتلوه وأن يجتمعوا على قتله، ورقد الإمام علي كرم الله وجهه على فراشه، هذه أشياء ودروس يعني نستوعبها ونفهمها، لأنها تعزز منا يعني الوعي والبصيرة. الوقت قصير ويداهمنا، وأخي أحمد يريد أن يستقبل المتصلين وكذلك المخرجين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى كل خير. نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود إليكم، فابقوا معنا.

0: ختام المرسلين، أنت نوري وضيائي والسراج المستبين، أنت نصر
1: مساحة آفاق.
2: ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في هذه الفقرة مساحة آفاق التي نستقبل فيها اتصالاتكم ومشاركتكم عبر الأرقام التالية 772-882-0808. معنا اتصال. ألو مرحبا.
3: ألو السلام عليكم.
2: وعليكم السلام، من معنا؟
3: معكم علي إبراهيم، علي جوارة.
2: تفضل يا علي.
3: أقرأ سورتي الميتة الندى.
4: نعم نعم تفضل.
3: أعوذ بالله من الشيطان.
4: يا علي أخفض صوت المذياع لكي نسمعك بالشكل المطلوب. بسم الله توكلنا على الله.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون.
4: عما يتساءلون. يا علي ركز معي. عما يتساءلون.
3: عما يتساءلون. عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا.
4: والجبال
3: أوتادا. صدق الله العظيم.
4: أحسنت يا علي، بارك الله فيك.
2: شكرا لك. خرج الراديو يا علي.
4: أغلق التلفون بكله. استقبل اتصال أخي أحمد.
2: أستاذ هلال، أبرز الأخطاء مع ما هي؟
4: عما يتساءلون لما يولد ألف مثلا يقول عما، وهي عما يتساءلون الذي هم فيه. هم فيه الميم عند الفاء هذا إظهار. نعم
2: شكرا لك. معنا اتصال. معنا اتصال. ألو مرحبا.
5: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام، من معنا؟
5: خلود صالح، يحيى السباعي.
2: تفضلي.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، ولسوف يعطيك ربك.
4: ما ودعك ربك وما قلى، بقي آية.
5: ألم يجد
4: مع
5: وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث.
4: أحسنت يا أستاذة خلود، بارك الله فيك. ركزي أكثر، تابع البرنامج تستفيدي أكثر. شكرا لك.
2: شكرا لكم، في أمان الله. عندكم أستاذ هلال.
4: وللآخرة خير لك. خير يعني لابد من تفخيم الراء لأنه مضموم. خير لك من الأولى. نعم
2: نستقبل اتصال.
4: نعم
2: معنا اتصال. ألو مرحبا. السلام عليكم.
6: وعليكم السلام، معكم حاتم مجاهد.
2: حاتم مجاهد، تفضل يا حاتم. ما اللقب يا حاتم؟
6: حاتم مجاهد محمد صالح.
2: ما بش لقب
6: يعني طاقة هكذا.
2: يلا سابر، تفضل.
6: أدي أي صور عادي ولا شيخ؟
4: نعم نعم تفضل يا حاتم. يا حاتم نعم.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون
4: بارك الله فيك يا حاتم. نحن مستقبلون يعني عام جديد، يجب عليك أن يعني تشغل الهمة وتجد أكثر لكي تحفظ أكثر، لأنه أنت من المستمرين، من المتابعين، من المثابرين، يعني إنسان جيد ولديك صوت جيد ما شاء الله. احفظ أكثر، يعني أقل شيء هذا السنة إن شاء الله تحفظ 10 أجزاء.
7: دعواتك يا شيخ الله يحفظك.
4: بارك الله فيك. الدعوات تحتاج إلى عمل.
7: إن شاء الله إن شاء الله نعمل العمل بإذن الله.
4: الله يبارك فيك، شكرا لك،
2: في أمان الله. معنا اتصال، نستقبل اتصال آخر. معنا اتصال. ألو مرحبا.
8: أيوة السلام عليكم.
2: وعليكم السلام، من معنا؟
8: أم المرتضى الكبسي.
2: الكبسي؟
8: أيوة.
2: تفضلي
4: أم مرتضى، تفضلي من سورة التوبة من الآية 28، لأنك قراءتك جيدة، تفضلي.
8: سورة التوبة؟
4: نعم، من الآية 28، يعني صفحة 192. عجلي يا أم مرتضى، يعني ما استمعتش المقطع اليوم.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وإن خفتم
4: ركزي يا أم مرتضى، ركزي. وإن خفتم
8: وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله.

0: في يوم آخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية وهم صاغرون.
1: أحسنت يا أم مرتضى بارك الله فيك. ركزي على حروف الإخفاء والإظهار، مثلا نجسون ثلا، هنا معنى إخفاء. كذلك وإن خفتم عيلة، الكثير منا يقرأها عيلة وهي عيلة من العول. إن الله عليم حكيم، عليم حكيم يعني إظهار. بارك الله فيك. كذلك الوقف على القاف الحق، ركزي على هذه المواضع يا أستاذة أم مرتضى، شكرا لك.
2: نستقبل اتصال آخر. معنا اتصال. ألو مرحبا. ألو مرحبا. السلام عليكم. أسمعك أسمعك، من معنا؟
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام، من معنا؟
3: محمد طالع علي من سرة.
2: تفضل يا محمد.
1: محمد تسمعنا من الجوال ولا من الإذاعة؟
3: بيقطع بس.
1: لا أغلق الإذاعة واسمعنا من الجوال.
3: لا بسمع من الجوال.
1: أها. لأنه صوت الإذاعة بيجي متأخر، يعني إحنا بنتكلم وعادوا ما قد وصل عندك الصوت.
2: دحين تسمعني يا محمد؟
3: نعم أسمعك من الإذاعة.
1: بسم الله توكل.
2: لا بالله اسمعني من التلفون.
3: والله ما بنسمعنا من الإذاعة.
1: طيب توكل يلا. سمعت المقطع حق اليوم؟
3: نعم.
1: سمعت المقطع الذي قرأناه قبل قليل؟
3: منصور في التلفة؟
1: نعم.
3: لكن ما قد
1: جهز. طيب أين أنت مجهز؟
3: أي صورة؟
1: يلا تفضل تفضل، الوقت يعني بيمشي.
2: انقطع الخط. نستقبل اتصال آخر. معنا اتصال. ألو مرحبا.
4: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
4: ممكن نشارك معكم؟
2: تفضلوا، من معنا؟
4: معكم كوكب.
2: كوكب من؟
4: كوكب العبيدي.
1: يلا أستاذة كوكب تفضلي.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
1: أحسنت يا أستاذة كوكب، لكن ركزي على أحكام النون الساكنة والتنوين، مثلا معك الإخفاءات، كذلك حركة الواو وسعها، يعني هذه الأشياء لا بد أن تركزي عليها
4: إن شاء الله. كوكب عبد الله محمد صالح العبيدي.
1: الله يرضى عليكم أستاذة كوكب، القراءة جيدة وممتازة لكن معك الأحكام.
4: شكرا لكم.
1: في أمان الله.
2: نستقبل اتصال آخر. ألو مرحبا. الو مرحبا. الو.
5: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام، من معنا؟
5: سلسبيل.
2: من؟
5: سلسبيل.
2: سلسبيل من؟
5: ماجد يحيى السروري.
2: تفضلي.
5: أقرأي سورة؟
2: ايه
1: نعم.

0: وإنه تعالى
1: وأنه
0: تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. شكرا.
1: يا سلسبيل.
0: الله.
1: معك النون المشددة إذا وقفنا عليها كذا من الجن. يلا بارك الله فيك.
2: شكرا لكم. إذن مستمعي الكرام نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم فابقوا معنا.

0: سورة هات تعال يلا اقرأ لنا ما عاد اقرأ
1: الفلك
0: يلا بسم الله
1: بسم الله الرحمن الرحيم ترأت رب الفلك من شل ما خلق شل خاسد إذا وجب شل النفاثات في الأرض من شل حاسد
0: صدق الله العظيم
1: صدق الله العلي العظيم
0: ما شاء الله نور الله قلبك هكذا رجاء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أخي أحمد معك اتصال
2: نعم يا أستاذ أكيد معك
0: نعم شكري لمولي نعم
2: إذن أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام مرة أخرى لنواصل فقرتنا مساحة آفاق التي نستقبل فيها اتصالاتكم عبر الأرقام التالية عبر الرقم التالي نعم بش أرقام معنا يا أستاذ هلال
0: رقم واحدة
2: أيه عبر الرقم 772-882-088 معنا اتصال
3: السلام عليكم
2: وعليكم السلام من معنا
3: هيفاء صالح محمد فاء
2: من
3: هيفاء صالح محمد فاء
2: تفضل يا هيفاء
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله العظيم
0: طيب يا حيفاء اسمعي ورأيت الناس
3: يدخلون
0: بحمدي أحسنت يا هيفاء بارك الله فيك استمري إن شاء الله يعني تبلغي الأمل المنشود
3: إن شاء الله
0: في أمان الله
2: إذن يا أستاذ هلال أنت إيش رأيك يعني باللي بيحصل في هذا الواقع في هذا العصر الحالي بالذات من الكلب الأصفر
0: الكلب الأمريكي
2: أيه.
0: يعني هو يريد أن يختبر العرب يبصر هل سيحركون ساكنا لأنهم رأوهم ساكتين على فلسطين على الحرب في إيران وكل واحد بيأيد الثاني على صاحبه يعني مثلا المسلمين أصبحوا كل واحد يعني يدعم اليهودي من أجل أن يقتل أخيها المسلم
2: نعم.
0: فأراد أن يختبرهم بأقدس المقدسات أي بمكة لينظر ما ردة الفعل منهم هل عاد فيهم ذرة يعني ثم يقولوا غيرة قبيلة عشي دم عشي وازع ديني
2: أكيد
0: لكن يبدو أن أهل سعود قد انسلخوا من كل المبادئ والأخلاق والقيم وحتى يعني لم يصبحوا مؤهلين يعني يبقوا على مكة
2: نعم شكرا لك نستقبل اتصال معنا اتصال ألو مرحبا
4: ألو السلام عليكم
2: وعليكم السلام من معنا بثينة من؟
4: على بعلون
2: تفضلي
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
0: أعيد الاستعاذة يا بثينة
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب من كل نفس لما عليها حافظ
0: عليها معنى ألف
4: عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق الإنسان مما خلق
0: يا أستاذة بثينة أنت بتدفع لي ألف بتقولي مما ما مش هكذا بسرعة مما خلق
4: خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم

0: الباقيات ان شاء الله ان انت تستفيدي اكثر. تابعي البرنامج اتصلي اكثر ان شاء الله تستفيدي.
1: شكرا لك. معنا اتصال. الو مرحبا.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. من معنا؟
2: بدر نجيب الغالب.
1: تفضل يا بدر.
2: من الآية التي قرأتها في الصباح.
0: نعم، إذا استمعت المقطع قرأته.
2: نعم.
0: نعم.

0: هتقدم
1: يا
0: طلاق.
1: أيها الثم،
0: أيوة
1: وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله، إن شاء، إن الله عليم حكيم.
0: إن شاء
1: إن الله،
0: لا لا مش هكذا يا بنت، إن شاء.

0: الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون.
1: أحسنت يا بدر، أحسنت، بارك الله فيك. كم حروف الإظهار؟
0: حروف الإظهار 4 وهي مجموعة في أوائل الشعر أخيها كعلما حازم غير خاسر، الهمز والهاء والعين والحاء والقين والخاء.
1: أيوة، إذا ما هيش 4، هي أزيد شوية.
0: 6، نعم.
1: أيوة 6، أحسنت. إذا وإن خفتم عائلة.
0: نعم إظهار، نعم
1: إظهار.
2: شكرا لك يا بدر،
1: بارك الله فيك يا بدر،
2: أمان الله. معنا اتصال. الو مرحبا. الو مرحبا.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
3: معكم زينب احمد.
2: زينب احمد من؟
3: الشام.
2: يلا يلا تفضلي.
3: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى.
1: تذكرة لمن؟
3: إلا تذكرة لمن يخشى.
1: لا تمسكي شيء عند اللام يا زينب، تذكرة لمن زي الإظهار لأنه بغير غنة.
3: تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض
1: وما بينهما. انقطع الاتصال.
2: انقطع الاتصال، نستقبل اتصال آخر. معنا اتصال أو نطلع فاصل.
1: إذا كان معنا الأخت زينب، قرأت لنا من بداية سورة طه كان المفترض عليها ألا تقف على الميم هكذا، الرحيم يعني بدون قلقلة لأنه ساكن، مثلا الرجيم الرحيم. كذلك طه، ما أنزلنا عليك القرآن تشكى إلا تذكرة لمن، تذكرة لمن، لأن النون السكرة والتنوين عند اللام إدغام بغير غنة، لكن لو قلنا تذكرة كأن احنا بنمسك، وبعدين النون الساكنة او التنوين عند الياء هنا الادغام بغنة، تذكرة لمن يخشى لمن، اما الاواء عند اللام لا، تذكرة لمن.
2: نعم.
1: بها ملاحظات اخر لكن اذا في اتصال.
2: نعم. نذكر برقم التواصل 772-882

0: 8888 نستقبل اتصال. الو مرحبا. الو مرحبا. من معنا؟
1: الو
0: اسمعكم، من معنا؟
1: معكم ذكرى غالب.
0: غالب من؟
1: غالب مرعي.
0: اللقب؟
1: غالب مرعي. هلا مرعي.
0: تفضلي.
1: منين اقرا؟
2: من الآية 28 من سورة التوبة. عجلي يا ذكرى، يبدو ان انتي بتسافري او ما بتفعلي. ذكرى
0: انقطع الخط. اذا نذهب الى فاصل قصير ثم نعود اليكم مستمعينا الكرام، فابقوا معنا.

0: معنا اتصال. الو مرحبا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، من معنا؟
1: معك محمد البعود من عمرة.
0: تفضل يا محمد.
1: الشيخ اتعلم الكتاب والقراءه فين؟ انا انسان امي قليل شويه، ضعيف القراءه.
2: ما عليك، تفضل.
1: الشيخ اتعلم القراءه فين؟
2: اتوجه الى الجامع الكبير، اتوجه الى المراكز الذي بيعلموا فيها تحفيظ القران الكريم، الى امام الجامع بين المغرب والعشاء. يعني الامور مهيئه،
0: قريب اللي جنب الجامع
2: مثلا،
0: اللي
2: بيصلي به مغرب وعشاء، خلى الامام يعني يسمع لك السوره القصيره، يعلمك كل يوم سوره سوره خمس ايات، ولا توجهت للجامع الكبير بصنعاء او احد الاماكن.
1: الله يحفظكم.
2: الله يرضى عليكم ويحفظكم.
1: الله عليك.
2: لأنه ما من إمام إلا هو حافظ على الأقل حتى الشيء اليسير.
1: أكثر الطمأنة هم تكفيري أنا ما بيجيبوني، يعني شلاب المراكز نحو الأمية مستعد أخرج.
2: الله يبارك فيك. يعني توجه للجامع الكبير
1: صنعاء.
2: أيوة
1: صابر، الله يحفظكم.
2: مع الله.
0: نستقبل اتصال آخر. معنا اتصال. إذن أستاذ هلال، اللهم صلي على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، كيف قلت لي؟
2: قلت لك يا صديق الحال، اليوم إحنا يعني هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله. تخيل يا أستاذ أحمد، لما يعني يتأمروا على قتل شوية. النبي يتأمروا على قتل النبي من أجل أن يقتلوا هذه الدعوة، لكن يريدون أن يطفئوا نور الله، ويأبى الله لا يتم
0: نوره.
2: قيض الله بالإمام علي، رجل شجاع، يعني رقد على فراشه والنبي خرج من بين أيديهم. تخيل قدهم مستعدين للقتال، ويقرأ قول الله: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم
0: فهم
2: لا يبصرون. هذه معجزة. من ثم يتوجه إلى المدينة، المدينة المنورة، يبصر، يوصل إلى هناك، والمؤمنون يعني يستقبلونه بحفاوة، بحب، بود. طلع البدر علينا من ثنية الوداع، وجب الشكر علينا، ما دعا لله داعي. أيها المبعوث فينا، جئت بالأمر المطاع،
0: نعم،
2: جئت شرفت المدينة، أهلا ومرحبا يا خير داعي. يعني في أشياء عظيمة جدا جدا تسلي القلب، تدخل إلى قلبك السرور، ومن ثم يعني الإنسان يزداد وعي وبصيرة. نعم. كيف النبي إيش واجه؟ لأنه نبي، لأنه البعض منا يعني ما يريد أن يحاضر، ما يريد أن يتحرك في أوساط الناس. يعني النبي بيقول: لن يهدي الله على يديك رجلا واحدا خيرا لك مما طلعت عليه الشمس.
0: نعم.
2: لكن احنا لا نريد أن نتكلم. نعم تفضل.
0: نعم. معنا اتصال. ألو مرحبا.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، من معنا؟
3: أسماء. أشارك باسم إبراهيم أحمد عبد الله.
0: اللقب؟ اللقب اللقب
3: هكذا
2: قاسم.
3: ايوه
2: يلا، احمد عبد الله قاسم هو اللقب.

ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب.

0: اسماء بارك الله فيك، قراءتك ممتازة، بقي معك إلا كلمة عزير ابن الله، وكذلك حتى يعطوا، لا تقلقلي العين لأنها ساكنة، حتى يعطوا. أسماء شكرا لك،
1: في أمان الله.
0: نعم،
1: نستقبل اتصال. نستقبل اتصال. نعم أكيد معنا اتصال. ألو مرحبا.
2: ألو السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
2: أنتم طيبين
0: وأنتم بصحة وعافية. من معنا؟
2: أمينة عبد الحليم.
0: أمينة عبد الحليم، عجلي بالقراءة يا أستاذة أمينة، لأن أنت اتصلتي في آخر المطاف.

0: نجسون نج
1: نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة
0: وإن خفتم أظهر يا أستاذ أمينة
1: وإن خفتم عيلة

0: شكرا لك أستاذة أمينة، أنت مهتمة وإنسانة جيدة، بارك الله فيك، إن شاء الله في اتصال آخر نتيح لك الفرصة أكثر فأكثر. شكرا لك، في أمان الله.
1: إذن مستمعي الكرام، وصلنا إلى ختام فقرتنا مساحة آفاق. ننتقل أخيرا إلى أستاذ هلال. مع بش معنا وقت، تفضلوا عندكم.

0: صدق مولانا الحق وهو العلي العظيم.
1: شكرا لكم أستاذ هلال. إذن مستمعين الكرام نذهب إلى فاصل قصير وننتقل إلى الفقرة الأخيرة، فقرة الجائزة، فابقوا معنا.

0: إذن مستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام فقرتنا وختام حلقتنا مدرسة القرآن. طبعا آخر فقرة معنا اليوم من داخل الاستوديو، أنا أحمد الخاشب والأستاذ هلال الكليبي. طبعا اليوم معنا 13 متسابق، ربي يطرح فيهم البركة وإن شاء الله يكونوا يستفادوا. طبعا الجائزة إنما هي أيش؟ تحفيز، صح يا أستاذ هلال؟
1: نعم، رمزي، نعم. وليست غاية وسيلة. أيه.
0: أما الغاية هي الإتقان وتلاوة القرآن الكريم.
1: الله سبحانه وتعالى.
0: نعم. هذه الغاية في الأول والأخير.
1: نعم.
0: إذن معنا 13 متسابق. الأستاذة إيش اسمها؟ سوسن.
1: اختارت الرقم.
0: تختار
1: رقم 12.
0: اختارت كم الرقم الثاني عشر؟
1: 12.
0: الثاني عشر. الفائز طبعا معنا اشياء سال.
1: احذر.
0: فائز او فائزه؟
1: اقول لك الاسبوعين الماضيه كلهم رجال، واليوم الله اعلم، يعني يبدو ان الرجال قد بدا لهم الحظ الوفير.
0: خلاص يعني. وهذا الاسبوع؟
1: هذا الاسبوع المتحكم المشرف على القرعه هو الاستاذ احمد.
0: اها.
1: نعم.
0: مش انا متحكم والله، انا فقط غير اوزع الارقام. وهذا
1: اقصد انا عن ذحين بتحذر قولتك احذر، انت تحذر قبلي، انا ما بحذر الا بعد.
0: انت سهل، طبيعي انت.
1: نعم.
0: اهم شيء طبعا معنا فائزه اليوم. ها
1: ما شاء الله تبارك الله.
0: الفائزه معنا في هذا الاسبوع المتسابقه، الفائزه انت تتوقع يا استاذ؟
1: كيف
0: توقعنا؟ الله اعلم.
1: يعني لو اجي اتحكى باسم ولا يطلع فيه
0: قرب فيها يا استاذ هلال.
1: يقول لي
0: ها
1: انت طلعتني وبعد ما طلعتناش.
0: لا لا لا، ما حد يقول هكذا مالك يا استاذ هلال.
1: اقصد انا الا بتصلوا لنا يا خبير.
0: ما يقولوا
1: وانت ما طلعناش
0: يعني. لا لا، الله المستعان. طبعا اي الجمهور عارف ان هي قرعه، وكل واحد يحظ يا نصيب.
1: بسم الله.
0: اي تخيلوا حتى والله انه بهناس يا استاذ هلال، والله يشهد الله اني بتكون قرعه له مرتين والغي لزمتي الواحد ثاني، لاني مرتين مش يسافر يعني.
1: صحيح.
0: تمام. كيف فبنحاول نحن اللي يعني ما قد هذا تكون القرعه من نصيبه وهو حظه. طبعا الفائزه معنا في هذا اليوم المتسابقه بثينة باع علوي. الف مبروك، الف مبروك للاخت بثينة باع علوي. نتمنى منها رسالة اسمها الرباعي على الرقم 7728 88 88. الجائزة مقدمة من الهيئة العامة للأوقاف بمقدار 10,000 ريالا. كان معكم في التقديم أنا أحمد الخاشب والأستاذ هلال الصالح الكليبي،
1: ونلتقي في حلقة
0: ومن الإخراج يا أستاذ
1: الأستاذة سوسر مجاهد.
0: إذن وصلنا إلى ختام حلقتنا، شكرا لكم، في حفظ الله ورعايته.
2: كنتم مع برنامج مدرسة القرآن على أثير إذاعة آفاق FM.
3: إذاعة الوعي والبصيرة
4: آفاق
3: FM تقدم دروس فقهية نتعرف من خلالها على فقه العبادات والمعاملات، مع فضيلة القاضي العلامة عبد الله الراعي.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وتعالى وبركاته. ما زلنا معكم أو نعيش معكم بارك الله فيكم في مسائل من مسائل الفقه في كتاب الجنايات، وقلنا إذا كانت الجناية خطا فقلنا التجب، ويجي لكم إن شاء الله في كتاب الديات الكفارة على قاتل الخطأ، سواء يعني القاتل إذا كان بالغا، أما إذا وقعت الجناية من صبي فلا كفارة عليه، وأن تكون الجناية من عاقل، فلو كانت من مجنون سوى هذا فلا كفارة عليه. تمام هذا؟ يبصر عاجل ما دلش مكلف، أنه يجي لنا النائم إذا وقع على غيره وقتله فيلزمه يعني الكفارة، تمام هذا، وأن يكون القتل من مسلم، أما الكافر هو الإسلام كما قد قلنا لكم، تمام هذا. طيب، والمقتول القاتل قتل مسلم أو معاهد دخل بتأشيره أو مستأمن في بعض الدول من الشعب على الجنس على الديانة اليهودية أو النصرانية، خلاص قدوا من الشعب، فإذا قتله يلزمها الكفار بحسب نص الآية المباركة في سورة النساء، تمام هذا. ولو احتاجوا حربي رسولك بإذن ودخل بإذن ما يصبرش، يلزم الكفارة. وأن يكون المقتول غير جنين، ما لو دكموا بطنها وخرج جنينا، تمام هذا، خرج جنين ميت أجي لكم يعني وكان حي ما خرج الله ميت، عادوا كسبق لكم عادوش الله عايجي إنه ما يلزم يعني باسمه يلزم النصف عشرة دية. فإذا كانت هذه الجناية على حسب الخطا وقد تقدم لكم أن تكون بسبب أو غير قاصد للفعل، يعني للفعل في المكتوب غير متعمد بقتله، تقدم لكم. ولو كانت الجناية مباشرة، ولو كانت مباشرة مثل ما بيرمي أرنب وقتل واحد فسبق لكم خلاص هذا، وقالوا يعني بسروع عجيبة هذه إذا كانت مباشر، لأنه سبق لكم حق العمد، العمد ما بش كفارة، كيف كفارة؟ قالوا ما بش في العمد كفارة إلا في واحدة إذا قتل الوالد ولده، احفظوا هذا، قد تقدم هذا أو قتل المترس تقدم لكم، تمام هذا. فذلك إذا يعني حفر بئر وكان التسبيب فيها، قالوا في هذا المسألة. وكذلك الكفار عايقول واحد ناهي خلاص درينا ما هي الكفارة، قلنا نقرأ الآية يكفر بعدق رقبة، الآن ما عبش رقاب لكن يحفظ واحد، المهم الرقبة مكلفة مؤمنة سليم من العيوب خلاص يصبح طيب. فإن لم يجد ما عبش مثل هذا الآية، أخبرنا الله على سبيل الوجوب بأن يصوم القاتل قتلا خطأ بصيام شهرين متتابعين لا يفرق بين هذا العدد العدد إلا في حال واحد، قالوا إذا مرض وأفطر للعذر قدو مريض قوي وبعدها يواصل، أما الغير قالوا ماشي سواء هذا الصوم مش يجي يقول لي بعدها يعني أنا يطعم، نسأل السؤال واحد نقول أنت بالصوم رمضان، قال لي قلنا يلزمك صيام شهري، قال معي عمال معه، قلنا قدي مقابل نفس، عقل عقل كفارة جعلها الله، ناس بيصوم رجب وشعبان دائما نافل لا واجب ولا قضاء ولا شيء، وانت أزهقت نفسا وتتفاقل ماشي الصد ماشي هاي سبرش لو يتي لكل مسكين مليو ها بالله يصوم الشهر وبيعين الله، خاصة في اليمن جو طيب وأرض طيبة ما لكم ها مفهوم هذا، هيبصروا عيجي لكم لو جنى على مؤرثه ثم مات المجني عليه لا من تلك الجناء يرث ما بيش إشكال حتى من الأرش، بخلاف من قتل يعني مؤرث خطأ قتله يرث من المال دون الدية عيجي لكم، وأما العمد لا يرث لا من الدية ولا من الماء، عيجي لكم إن شاء الله إن شاء الله في عائتي لكم لا وفقنا الباري وزد أملينا يعني إن في مسائل الفرائض في مسائل الفرائض استغفر طيب هيبصروا تمينا إذن هيقول واحد تمام، فإذا ما قدرش ما عبي صمش حتى رمضان قلنا تمام، أطعم عن كل يوم مسكينا عونتين، معنا عونتي وجبتي عشاء وغداء وعشاء وصبوح وصبوح وغداء ما اشتهيت. طيب هيبصروا ذا عن عيجي لنا إذا وقعت جناية على حيوانات أو على سيارة، لأن من أول كان يدونوا على ما كان موجودة، وأما الآن معنا الطائرات معنا السفن معنا السيارات معنا القطارات معنا كثيرة. لكن احفظوها، هيبصروا جنا على سيارة يعني صدمها ولا قلبها ولا جنا عليها، نقول طيب يلا يذهب الطرفان إلى أهل الخبرة الورشة ولا الماكينيك مدري ما هو، نقول له هي كانت فرضا بعشر ألف، الحين كم تسوى؟ قال ما تسوى إلا ثمانية، الفارق كم؟ ألفا. إذن يعني وكذلك في حق الحيوان إذا وقع عليها جناية فبقدر ما أحدثت الجناية من نقص في الدابة يعني نوجب أن يسلم، وكذلك في هذه في كل شيء هيحفظوها في كل شيء تمام هذا، ولذا يعني بكل كل شيء هكذا كل شيء لو جناها وتلفت بالكل يدي قيمته، لكن حتى الحيوان قد مثلها. وإذا جنى عليه لو ما أخرجت ما في بطنها نصف عشر قيمته هذا تمام هذا، أو نقلها تعديا لا بإذن الشرع ولا بإذن المالك، لأنه بإذن الشرع جاء والسيارة محوزة يعني واقف في طريق عام وقطعت السير، يحق لهم أن ينقلوها ولا يضمنوا، لكن إذا لم يكن متعديا فنقلها ثم سرقت فيضمن. وهكذا مثل الثور ولا البقر ولا الحصان ولا الفرس ولا الجمال ولا عندما ينقلها تعديا يضمنها، أو أزال يعني الرباط حقه والسيارة يعني حقه الذي بيوقف دماغه الذي هم برايك مدري ما يسموه ترى يعني فتحه وكان مغلقا فتسببت في شيء يضمن كيفه، سواء أو فتح يعني الزجاجة وكذا يضمن كان كيفه، وكذلك حتى في الطيور وكل شيء المهم يحفظون هذا كل نص. وكذلك السفينة يعني ترك رباطها أو ما يمنعه حتى تلفت، أو وعاء أي وعاء فكه معك عسل وفكه فتسرب أو دبت غاز عاذنا الله تسرب كل يضمنه، أو وضع ثلجا في الشمس فذا أو من المواد الجامدة مثل السمن وكذا هو يعني باسمه هو يذوب بالشمس بلا شك، أو يضعه على نار خلاص هي يلزمه. طيب هناك حيوانات إذا قتلتها ما بشعرك شيء، الذي أذن الشرع بقتلها في الحل والحرم احفظوا الحية ولا يسموها حية ولا حنش ولا ثعباء، قال الحية قد هي الأم والعقرب والفاره سمى بعضهم الفاء والوزغ بعضهم يسموه الوزغ اللزقة والغراء والحدأة، وما يضر مما لم يذكر في هذا وهذا مضمون حديث خمس يقتلن في الحل والحرام، هذا ولا الحدأة والغراب تمام هذا، كذلك أي شيء يعني حتى مما لا يصح قتله فرضنا الكلب لا نقتله، لكن إذا صار عقورا يعض السائر وقد عض مرتين أو البس الدم القط يأكل اللحمة ويأكل الشجران ويأكل نجعه أخرجه، فإذا لم يمتنع ولم تستطع فيجوز قتله لأن قد وضع خلاص هذا مفهوم هذا. وكذلك إذا كان مع الإنسان كلب يعني بيحمي حقه وترك يخرج الشارع العاء ويخشى منه وقد عض هذا ويعض هذا يجوز قتله ولا يضمن، إن بعضهم يشترون شراء في الخارج، قال أنا اشتريته، قلنا كنت عاد احفظه في منزلك في ملكك، لا تخرج بين الناس إلا إذا لم يكن عقورا. لكن إذا لم يكن عقور وقتله متعد قاتل من دون عقر فيضمن. إذن ما بر من الحيوانات غير المذكورة، مفهوم؟ مفهوم. ولم يندفع عمن أنت تستطيع تضره أو تعزله أو تنقله سواء أو تخيفه، ولم ينزجر بأي حاء فيجوز القتل. وكذلك النم الذر بلغتنا يعني بضرين ويقيرين وكذا، يمكن نقلهن ينبزوا التراب بحق النم البلبيض ونقول إلى مكان خلي لا يضر حد، فإذا لم ينفع وهو يضر حقيقة يعني هذا يعني يجوز يعني إزالة أو مثل هذا. وكذلك واحفظوها ذولا يعني مهمات قوي الصوت. وشتين إن يشتين باسمه يشتين تأمل وكثيرات إن كثيرات باسمه كثيرات الوقوع وكثيرات الوقوع الصوت. تمام هذا. وبنقيس على البهائم كما كان يعني وسائل النقل بكل وبعد عضك به التأمين مدري ما هو لهم نظام وكذا سوى هذا، فهو من باب التعاون، هذا بدي وهذا بدي ومن وقع عليه، فكأنه كالتكافؤ تكافؤ ما بيش قلق ولا بيش شيء. وهي النعمة عون لمن يقع على لا قدر الله يعني بلية أو تلف لآلة لسيارة لسفينة لطائرة يعني لهذه التي يستعين بها. فإذا كان كذلك فإن باب التكافؤ والتعاون والمعاونة. وفقنا الله للخير كله وجنبنا من الشر كله وختم لنا بالحسنى وعافانا من الذنوب والأوزار. اللهم اهلك المعتدين، اللهم انصر المجاهدين، اللهم كثر عددهم واحفظهم وأيدهم والطف بهم وافتح لهم الأرض واملأ قلوب الناس وادل لهم يا رب العالمين، واشف الجرحى وفك عن الأسرى والف فيما بين اليمنيين وبين أمة الحق وارتم إلى عقولهم وإلى أوطانهم وإلى الحق يا رب العالمين. اللهم اخذل الباطل والمبطلين وانقص عددهم ودمرهم، ورحمة لوالدينا ووالديكم أمواتنا وأمواتكم وشيخنا في الدين ومن أوصانا واستوصانا وكافة المؤمنين والشفاء ودواء ودفع من كل بلاء بفضل فضل الله وبجود الله وببركة رسول الله وبفضل فاتحة الكتاب وسورة الإخلاص ثم إلى روح رسول الله وآله الطاهرين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله، وإلى لقاء قريب متجدد بكم إن شاء الله. نترككم في رعاية الله، مع السلامة.
3: كنتم مع دروس فقهية قدمها لإذاعة الوعي والبصيرة آفاق FM فضيلة القاضي عبد الله الراعي. آفاق FM آفاق FM مساحة حرة وإعلام هادف.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وارض اللهم برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين وعن سائر عبادك الصالحين والمجاهدين. اللهم اهدنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شهر رمضان كله شهر خير ورحمة وبركة، يفتح الله فيه المزيد من أبواب فضله وكرمه، ويضاعف الأجور على الأعمال الصالحة والعبادات والطاعات المقربة إلى الله سبحانه وتعالى، وكذلك يفتح فيه لعباده أبوابا واسعة من الخير، ويهيئ لهم الفرصة للارتقاء الإيماني، وكذلك يهيئ لهم المعونة في التزود بالتقوى، وهي المكسب الكبير جدا على المستوى التربوي وعلى مستوى الأعمال المهمة وما يترتب عليها من نتائج، وعلى مستوى علاقة الإنسان بالله سبحانه وتعالى. ثم العشر الأواخر منه لها أهمية كبيرة، سواء فيما يتعلق بالتماس ليلة القدر التي هي محتملة فيها أكثر من غيرها، وكذلك أيضا في الاستثمار لما بقي من الشهر الكريم. عادة يكون البعض